0: واكتشفنا انه بيحطوا الامريكان ضغوط بيرجع ببلشوا الاسرائيلي يزحطوا شوي شوي شوي شوي شوي شوي وبيطيروا. هلا امبارح شوي كانت فاتحه اكثر، يعني لما اعلنوا الاسرائيليين عفوا الامريكان والايرانيين عن الاتفاق، واضح الاسرائيليين ما كانوا
1: مذكر التفاهم يعني.
0: كانوا الاسرائيليين مش كتير ملتزمين. بعد يوم يمكن بيطلع أفيخاي أدرعي خارطة، هيدي الخارطة بتمدد المنطقة الأمنية
1: 10 كيلومتر
0: وبتغطي كل منطقة علي الطاهر يلي مشتبكين فيها مبارح. فتقنيا الإسرائيلية عم بيقولوا نحنا ما هجمنا على مناطق جديدة، نحنا عم ننظف بالمناطق الموجودة وحقنا نحنا نشتغل فيها. فبنفس الوقت حزب الله بنص علي الطاهر ما بيتخلى عن المنشآت الأساسية تبعه، فبدو يقعد يقاتل فيها. ففعليا اخترعوا العذر الإسرائيليين، وبنفس الوقت حزب الله بده يكمل بالمعركة، ما بيقدر يسلم أكبر منشأة عنده فجبروا يقاتل، وهو كان عم ينسحب من كل شيء تقريبا يعني صار 3-4 ضيع فالل منه. فاليوم أنا برأيي وصلوا لمحل أنه ما في مهرب نحن توقف المعركة بلبنان. وبرجع بعود،
1: بس إيران قالت أنه رح توقف المفاوضات، ما رح تكفي بالمفاوضات إذا بقيت إسرائيل عم تضرب ووقفتها. أنا يعني أوحت بأنه ما راحت على سويسرا، كان يفترض أنه اليوم التالي على توقيع المذكرة، ما راحوا الإيرانيين كرمال لبنان.
0: هو كل هيدا التفاهم في شيء، يعني كيف منتفق منوقع إلكترونيا بعدين نتفق أنه منتلاقى بسويسرا الجمعة، بيقوم الخميس بيمضي بفرساي ترامب. يعني واضح أنه ما في شيء ثابت لأنه بعد الأشياء عم تتحرك. واضح الثقة بين الفريقين منا كتير عالي، ونسبة الالتزام حتى بالبنود، يعني بعض البنود أنا برأيي مستحيل يقدروا يوصلوا لصيغة يتفقوا عليها، يعني مثل قصة 300 مليار. يعني طلع وزير الخارجية السعودي قال أنا ما خصنا بهالقصة حلوا عنا، وهو ما بيقدر يدفع. وطلع ترامب قال أنا ما بدفع 10 سنة. طب إذا لا ترامب بيدفع ولا الخليج بيدفع، مين اللي بده يدفع؟ يعني بيدفع 300 مليار لحاله أنه بده تطلع كل الحرب على ظهر القطري؟ ولا ممكن. أنا بتقديري وباكستان أكيد ما رح تدفع، وما بتصور تركيا رح تعذب حالها تدفع، يعني بحرين ما فيها تدفع أصلا، أخدي قرض كبير من الإمارات، أكيد الإمارات بتقديري ما بتدفع. بيبقى في الكويت وقطر وسعودية. برأيي السعودية طلعت قالت لا، السعودية قالت لا، أكيد القطر والكويت ما رح يعملوها لحالهم، ما بيقدروا أصلا يعملوا 300 مليار لحالهم.
1: طيب شو حقق إيران من انتصار من هالمذكرة التفاهم؟ إذا بدي فوت بالمذكرة شوي،
0: أنا برأيي نص المذكرة تقريبا كله لصالح إيران، يعني كتبها إيراني ووافقوا عليها الأمريكان مثل ما هي. من هون أنا ببلش شك إذا الأمريكان عن جد عندهم نية الالتزام فيها، لأنه يلي بده يقعد يفاوض ما معقول يكون مسلم بكل شيء اللي موجود هنيك بالنص مثل ما هو. يعني اللي بيقرأ النص بيقول هزيمة كاملة لأمريكا، أنا هذا تقديري. يعني بالفعل هل أمريكا عن جد مهزومة؟
1: لا، في غير فتح مضيق هرمز وأنه وقف إطلاق نار،
0: تعويضات المالية كلياتها،
1: بس هيدي على أساس حسب
0: انسحاب
1: مش
0: من
1: مربوطة
0: القواعد.
1: بحسب كيف شو بدأت تصرف إيران بهالستين يوم؟
0: بلا دقيق، بس قصدي بمجرد ما تطرح الفكرة أنت صرت عم تناقش التفاصيل. إذا فكرة الوجود العسكري الأمريكي بالمناطق المحيطة بإيران وارد للنقاش، مصيبة. صارت إيران بتقرر إذا في وجود أمريكاني بالسعودية وبقطر وبالإمارات وقاعدة العداد ولا لا. يعني الموافق على المبدأ عم بيقول إيران إلى حق إبداء الرأي بالقواعد العسكرية الأمريكانية بالسعودية.
1: طب ليش راح ترامب إلى مذكرة التفاهم من لصالحه، من لصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ وشبيه البعض شبه هذه النقاط باتفاق أوباما، اللي كان هو أساسا ترامب شخصيا كان جاي لا ينقضوا ولا يشيلوا.
0: صح، لكن جي سي بي او اي اللي هو اتفاق اوباما كان تقني اكثر، واخذ 3 سنين مفاوضات وعدد من الجولات وفاتوا بكتير تقنيات. اتفاق جي سي بي او اي انا برايي اهم بكتير من هيدا، يعني هيداكي كان مع فواصل، مع انواع تقنيه، مع كشوفات، مع طرق الكشوفات، مع مهل زمنيه، يعني كان اتفاق. هيدا هو مذكرة مثل ما ذكرتي، انه هيدا مقدمة لاتفاق.
1: بس
0: يلي نحنا لنحسن قراءة اذا بدك اللي عم بيصير هلا، ما ننتبه انه بعد 120 يوم في انتخابات بامريكا نصفية اساسية ممكن تخسروا مجلس الممثلين، ويعني المجلسين بالكونغرس، سنت والهاوس اوف ريبريزنتيفز، اثنيناتهم ممكن يخسرون ترامب. وبالتالي هون صار عنده إشكالية كبيرة، لأنه كمان في حكام ولايات، في إشياء بتتعلق بالسياسة الأمريكية. وبالنسبة لترامب أنا برأيي الأهم هو السياسة الأمريكية الداخلية. كرمال هيك بيعمل مشكل مع أوروبا، بيعمل مشكل مع الإسرائيلية، بيعلق مع كل الناس، إنما ما بياخد مخاطرة بالحضور الداخلي الأمريكي اللي عنده إياه. من هون شاف إنه نتنياهو عنده انتخابات بعد 90 يوم، هيدي الحرب إذا بكمل أقصف أقصف بيصير الأسعار أعلى، بيحطوا ألغام أكتر، بيتسكر أكتر هرمز، بياخد أشهر أكتر، بيصير أصعب علينا نحلها قبل 4 نوفمبر موعد الانتخابات بأمريكا. فدخل بهذا الاتفاق مهما كلف الأمر، لأنه وأعلنوه على فكرة بطريقة غير مباشرة للي بينتبه، قال هذا الاتفاق يعطي أمريكا الأولوية، أمريكا فيرست بوليسي. ونحن باللي عملناه عملنا هيك، دمرنا لهم كل شيء عسكريا، بطلوا خطر عسكري، إنما هرمز والنفط والكذا نحن ما رح نقدر نفتحهم بظرف الأربع أشهر والثلاث أشهر، حتى لو ضربنا جمعتين ثلاثة أربعة زيادة. وقال امبارح بمقابلته ترامب على أكسيوس، وبالتالي نحن هلأ مفتحة، بنعمل انتخابات، بنعمل مصالحنا الداخلية الأمريكانية، بنخلص أمورنا بأربعة نوفمبر وعليكم خير. لما خسر الديمقراطيين وحافظ على أكترية بالمجلسين إذا قدر هو للحزب الجمهوري، عندها أنا بروح بشوف كيف بعمل إشتباه.
1: يعني اللي عم تقوله أنه المنطقة هلأ باقي on hold هيك،
0: لأنه ترامب عنده
1: بهالسيناريو هب بارد هب سخنة لتشرين الثاني ويمكن لمطلع العام الجديد،
0: لأنه ترامب عنده انتخابات، وفوق هيدا عنده شريك اسمه نتنياهو بطل عم يتعاون معه مثل ما لازم، عم بيعلقوا مع بعض. فبيقول أنا بنطر ليخلصوا الإسرائيلي من نتنياهو بعد 90 يوم وبعمل أنا انتخاباتي 10 أيام وراهم ونرجع منتلاقى.
1: من يتحكم بالأرض هون، الإسرائيلي أم الأمريكي؟
0: أنا برأيي هلأ
1: بالساحة اللبنانية
0: واضح انه الامريكاني عنده قدرة كتير كبيرة، بس بنرجع بقول اذا تبين ترامب انه عم بيضغط على الاسرائيليين لدرجة تعرض اسرائيل للخطر، هيدا رح يعمل له ازمة كمان بانتخاباته الداخلية بامريكا. لانه اليوم كل عضو بالكونغرس وكل عضو بالسنت عم بيدق لايباك وعم بيدق للوبيات الاسرائيلية وعم بيقول لهم تبرعوا لي، عندي انتخابات، انا بحاجة لمصاري بعد 60 يوم، بدكم تشتغلوا معي الى اخره. فهول اليوم رح يعملوا ضغط كتير كبير، يعني بالفترة القادمة اللوبيات مثل الايباك واللوبيات اليهودية الاسرائيلية بامريكا رح تلعب كتير دور بالضغط على المرشحين، مش بس على ترامب شخصيا. فترامب في ليميت على المشكل، يعني في حدود للمشكل اللي بيقدر يعمله هو مع الإسرائيلية بشكل عام، مع مشروع دولة إسرائيل بشكل عام. بيقدر يعيط على نتنياهو قد ما بده، ما حدا رح تفرق معه على بن غفير وعلى غيره. إنما مخاطرة أن يظهر وكأنه يخاطر بالدولة الإسرائيلية وأمنها ما بيحملها ترامب.
1: مذكرة التفاهم فيها إشارة إلى لبنان بالبند الأول، استقرار لبنان، سيادته، احترام، وقف إطلاق نار فيه، ولكن ما في كلام عن الصواريخ الباليستية اللي هي كمان بتعني لبنان، لأنه في صواريخ لدى حزب الله، وإذا بقي حزب الله يمتلك لهذه الصواريخ بقي على الساحة. تاني نقطة أذرع إيران،
0: صحيح.
1: وكمان لبنان معني بهذه النقطة، شو يعني؟
0: أي. لا، من الواضح أنه الأشياء اللي هو كان عم ينتقدها باتفاق أوباما رجع عمل نفس الشيء مثل اتفاق أوباما بلا تفاصيل بس. وفوق هيدا أوباما كان ما عطيهم مصاري للإيرانية، هو إجا عطيهم تجميد 120 مليار المجمدين عالميا وصندوق إعادة أعمار ب 300 مليار. هلأ هذه كلها وعود، ما حصلوا شيء الإيرانية بعد. هلأ كرمال هيك ما في واحد يستعجل ويقول والله نجحوا وعملوا، لأنه كتير ممكن يكون ترامب عم بيستدرجهم فعليا وما عنده نية حقيقية لا يتابع بهيدا الموضوع للآخر. برجع بقول لأنه هو بده يخدم مصلحته الداخلية الأمريكانية بشكل أساسي، يلي هي بهرمز وصندوق وبرميل النفط. يعني هول الأسعار اللي بتأثر عليه، ونزل برميل النفط لـ80 هلأ، من المية صار بـ80، كان قبل الحرب 65، يعني قرب كتير. إذا بيوصلوا لهونيك وبيروحوا بيعمل انتخابات مع النمو الاقتصادي مع اللي عم بيصير عنده، هو برأيه هيدي بتعمل له نتيجة. بالنسبة للأذرع، أنا برأيي قصة الأذرع منا بس مسألة لبنانية، ما ننسى في الحوثيين. الحوثيين على باب المندب بأسروا على السعودية، بأسروا على التجارة العالمية كمان. فأنا برأيي يعني
1: كمان.
0: إيه والمجموعات العراقية لأنه يلي بتابع
1: يلي ضربت الكويت يلي ضربت الإمارات استهدفت
0: ألاف
1: الإمارات.
0: الهجمات طلعت من العراق على الكويت أو على قطر وفي أكتر من تقرير طلع عن حتى مسيرات ضربوا السعودية من العراق. فمن الواضح أنه بهذا الاتجاه مسألة الأذرع مسألة إقليمية كمان, يعني الدول العربية بيكون عندها إشكالية بهذا الموضوع لأنه بهذا المنطق إذا استمروا الأذرع والأذرع اليوم مع الدرونز لتعملي ذراع مؤذي بدك مسيرات, وأسهل العملية صارت من أنك تعملي ميليشيا وتدربي ألاف تحمليهم سلاح وتفتح جبهة وتسيطر على دولة. فبرأيي هيدا من الأشياء اللي بده ينضغط عليها لأن الدول ما رح تقبل بهذا الموضوع. بس يضاف إلى هيدا مشكلة هذا الاتفاق أو التفاهم يلي صار بيناتهم هو أنه حزب الله بعد هزيمته العسكرية الأولى والثانية دوره الفعلي العسكري شو رح يكون؟ يعني شو بعد في إله دور عسكري؟ لأنه الصواريخ ذكرنا الصواريخ على أساس عنده سلاح استراتيجي هالحزب الله, طلع ما عنده صاروخ بطال 100 كيلو 200 كيلو إلى آخره, ضرب صاروخ أو صاروخين 24 لهلا. آخر الصواريخ اللي عم بيضربهم 107 مليمتر 122 مليمتر نصهم عم بيقعوا بلبنان, من بيناتهم اللي صاب الكنيسة بمرجعيون يعني وغيره يلي ضربون من علي الطاهر وهالمناطق. فواضح نوعية السلاح عند حزب الله ما أنا موجودة. وبعدين الاجتياح الإسرائيلي يلي صار بالخيام وصولا لبنت جبال وهيدي المرحلة الأولى من تخفيف الصراع بعد المفاوضات ما كان في FPV درونز المسيرات الموجهة يعني هيدا الفايبر. فإجوا هولي بعدين يعني هولي إجوا بأيار وبلشنا نسمع فيهم
1: من بعد قرار الحكومة
0: صح يعني بوقت
1: في التسلح
0: وهيدا منه شي جديد. هولي عم بيستعملون الأوكران لهم 3-4 سنين وأكيد الإيرانية عندهم إياهم, ليه ما حدا نعطيهم؟ هون النقاش هو كيف فاتوا. هلأ في هيدا التوقيف يلي صار هلأ للفرنسي ولبعض الأشخاص إنه فوتوا هن الـ FPVs لجوا. هلأ هو أوكي بيحطوا إمبلت بسفن على مسيرة صغيرة وبس, المشكلة بدك تجيبي لها الرول 20 كيلومتر يلي هو بيساع بعلبة تحت الدرون أو فوق الدرون كرمال لا يقدر يضل يقدر يوجهها ويضل في إلى مسافة. هول اللي مفوتينهم هن مع تدريب على تجهيز لأنه تسقط بنت جبال وما يطلع ولا واحدة من الـ FPV درونز فجأة يطلعوا بعدين بمعركة النبطية وبزوتر ومحلات تانية يعني فاتوا بعدين.
1: بس هل كيف عندهم فاتوا كمية؟ مين فوتهم بأي طريق؟
0: في اثنين تقديرات
1: على اساس
0: في تقديرين. في تقدير بيقول يعني هلا التحقيقات بهيدي الحاله بتبين من وين تحديدا, بس التقدير هو يا بورت طرابلس يا عبر الحدود اللبنانيه السوريه.
1: بورت طرابلس
0: سمعتها من أحد الجهات أنه ممكن يكون الكونتينر فايت, لأن الكونتينر هو مش كميات, ممكن يكون فايت من بورت طرابلس لأنه السكانرز الركبين ببور بيروت ما بيمروا عليهم هذا يعني بيكون في دقة. هلأ بالتحقيقات مع هيدي الشركية يبدو يمكن يكون في شيء له علاقة ببور بيروت, بس برجع بقلك في شقف يلي عم بيفوتوا يعني قطعة من هون وقطعتين من هونيك ما بيفوتوا هول كلهم مع بعض. حتى كنت عم بقرأ شوية أبحاث على قصة الدرونز. الدرونز فيها هيدي ثلاثية الأبعاد, البرينتر ثلاثية الأبعاد 3D برينتر ممكن تطبع الهيكل تبعها للدرون بيرجعوا بيجمعوها بيركبوا الشقف يلي هن قطع لأي شيء يعني
1: فيها تفوت بتحت حجة انه هاو دي قطع
0: الأزيف موجودين بيبقى في شرايط الكابلات الفايبر. هي القصة كلها بكابلات الفايبر هيدي هي مع قدرة التحكم.
1: كيف بدها تفوت على الحدود اللبنانية السورية مع أساس مضبوطة وأساس الجانب السوري يعني
0: متشدد
1: تدابير ونحن كمان من ميلتنا
0: ما نشوف إذا في غطاء معين, إذا في رشاوي شغالين, إذا رجعت رممت إيران شبكات التهريب تبعها عبر سوريا من العراق لأنه اليوم في مصاري عم توصل لحزب الله. ما حزب الله راح هديك النهار بده يوزع مصاري لبعض العيال وإلى آخره يعني عم بيوصل له مصاري أكيد مش عم ببيع فروع القرض الحسن يعني.
1: طيب يعني ما تغير شيء عمليا؟
0: لا بعد التحديات موجودة
1: أدوات عم بتفوت لاستخدامها والأموال عم بتفوت.
0: لكن لا السلاح ما عم بفوت مثل قبل، ما كان في ما في مرفق ومطار وكل هول يعني هول صاروا ملقطين بشكل كتير كبير. مسألة الحدود بتضلها يعني بكل العهود من تأسيس لبنان لهلا هيدي الحدود كبيرة وصعب ضبطها كلياتها بالكامل، وما ننسى في عائلات على الجانبين من الحدود بيعرفوا بعضهم، وكل الناس اللي عايشة سوريا وضع الاقتصادي سيء ولبنان وضع الاقتصادي سيء، فيلي بيصير له يهرب دخان وإشياء تاني وغيره بيصير بيعملها يعني، وهي رح تضلها مكملة. بس أنا برأيي ما في بقى خط إمداد حقيقي لتمكين حزب الله عسكريا، وهيدا صار واضح لأنه لا بقى يعني حتى شفنا لما بيطلق صواريخ عم بيستعمل أسطلين ملحمين على ترايبود صغير، بطل حتى في منصات تبع 16 صاروخ و 18 صاروخ اللي كانوا يضربوا فيها. فواضح أنه في انكسار كامل للقدرات العسكرية لحزب الله.
1: تسمع مواقف مسؤولي الحزب يعني عكس ذلك، الإمكانات بعدها موجودة، المقاومة موجودة جودة. سمعت الشيخ نعيم قاسم سمعت نواب الحزب بالفترة، حتى السيد يعني قليباف حكي قديش كم ساعة عدت كم يوم وكم شهيد سقط لحزب الله من أجل الجمهورية الإسلامية
0: طبعا
1: الإيرانية.
0: وقال بالعربي مشبرح عم بيموتوا كرمالنا، يعني أكيد عم بيقول نحن شايفين لهم ياها لأنه عم بيموتوا كرمالنا، مش عم بيموتوا كرمالهم، مش عم بيدافعوا عن بلدهم، عم بيدافعوا عن إيران.
1: الحزب عم يقلع اللبنانيين أنه هو كان عم بيموت كرمال لبنان ومن أجل الدفاع عن لبنان وكرامة الطائفة الشيعية.
0: أنا برأيي هلأ اليوم أولاد الضياع بدهم يشوفوا حدا عم بيقاتل من ضياعهم بفهم، أي حدا اليوم ضيعته عم تتعرض لخطر بيشوف حدا من أولاد ضيعته عم بيقاتل بيعرفه رح يكون معه. بفرق بين الرأي العام الشيعي وبين إيران، بس الرأي العام الشيعي مش كله مع إيران، مع ضيعة وبلداته بدنا نعمل هاي المفارقة. حزب الله بالعكس، حزب الله مع إيران للآخر، لا شايف لا ضيعة ولا دمار ولا إلى آخره. يستعمل الحس بالانتماء لشيعة لبنان لقراهم والغير عم بيستعمل هيدا الحس بالانتماء، وطبعا يستغل الإجرام الإسرائيلي بشكل كتير كبير ليخبرنا سردية أنه هو عم بيعمل عمل بطولة مش بس لإيران، لإيران ولإلكن كمان، بس هو بالأول والأساس والتقل كله لإيران، لأنه لو ما هيك ما كان ضرب الصواريخ ولا عمل شيء.
1: التفاهم اللي عملتها إيران مع أمريكا؟
0: لا، لأنه إيران وأمريكا غير إسرائيل ولبنان، يعني اليوم ما في حدا يعتبر إسرائيل وكأنه تابع كامل خاضع لأمريكا. أي حدا بيعمل حسابات مثل هاي بيكون ما قاري شيء من تاريخ لبنان مع إسرائيل. الإسرائيلي ب82 قالوا لهم فايتين 20 كيلو للأمريكان خلصوا ببيروت. يعني ما حدا بقى يقول أنه الإسرائيلي رح يروحوا شو ما يقولوا الأمريكان بيمشوا، ما مثل ما الإيراني بينطر ليخلص ولاية رئيس ويجي رئيس تاني. الإسرائيلي بيقدر يعمل نفس الشيء، ومش بس هيك هو كمان مؤثر بأمريكا أكتر بكتير من الإيراني، يعني بيروح أوباما بيجي بوش بيجي كلينتون بيروح ترامب بيروح بايدن ما فرقان. الإسرائيلي باقي له 70 سنة مستفيد من حصانات أمريكانية ومشبك علاقاته، ومش بس هيك هو دولة منتجة اقتصاديا، يعني كمان له قيمة اقتصادية تجارية وعسكرية في كتير دول بتشتري منه مثل الهند ومثل غيرهم، كلهم بيشروا تكنولوجيا من عنده. حتى تركيا على فكرة جزء من تطوير الطيارات اللي عندهم الـ F-16 وغيره الإسرائيليين بيعملوا لهم إياه. ففي مصالح مشتركة لهول الدول مع اقتصاد متطور إسرائيلي. أما نحن عنا حزب الله هو أداة بيد إيران لخدمة الأجندة الإيرانية بالمنطقة. ما في مكاسب رح تجينا نحن من وراء حزب الله، رح يجينا تهديدات أمنية من وراء حزب الله. وأنا إذا بتسمحي لي في أهم شغلة هلأ عم بتصير هو التالي، بالصراع اللي عم بيصير حزب الله عم بيجرب يروح يقول لا إيران، تلعب نفس الدور اللي لعبه جمال عبد الناصر بال69، تعا رجع جيب لي اتفاق قاهرة. كيف اتفاق القاهرة بال69؟ حزب الله اليوم كل رهانه لا يقدر يبقى هو انه ايران مش تذكره بالبند الاول، ذكرت لبنان بالبند الاول، بده تذكر انه في مناطق قادر فيها حزب الله يتحرك عسكريا ويحافظ على تنظيم عسكري. اذا بيقدر يجيب اتفاق اقليمي بالحفاظ على التنظيم العسكري مثل اتفاق القاهرة انعمل بمصر وتنفذ بلبنان، إذا قدر يجيب هيدا هو بيرجع، إذا لا قرار الحكومة، رئيس الجمهورية والحكومة، ورئيس الجمهورية عنده 4.5 سنين بعد والحكومة باقية والمجلس النيابي باقي على سنتين، هول كلهم اليوم رايحين باتجاه الحكومة الشرعية، رايحة باتجاه عم بتقول نحن السلاح خارج القانون والأعمال الأمنية لحزب الله خارج القانون. يعني نحن لما تخلص الحرب ببطل في حجة أنه أنا عم دافع عن ضياع، بصير في تصرف مختلف. فأنا اليوم يعني نداء لكل اللبنانيين، يجب أن نمنع اتفاق قاهرة جديد في لبنان تقوم به إيران ويفرض على لبنان.
1: طالما حكيت عن اتفاق قاهرة جديد، أكيد طلعت حضرتك على وثيقة عم ينحكى عنها من إعداد مصر، ويقيل أنه متفق عليها مع المملكة العربية السعودية، بتقول أنه تجميد تطوير القطورات تنص المرحلة الأولى، يعني كيف طرح معالجة لموضوع سلاح حزب الله، مع أنه المستغرب ليش عم ينطرح طرح معالجة لسلاح حزب الله بوقت في قرارات حكومية واضحة بموضوع سلاح حزب الله. تنص المرحلة الأولى على تجميد تطوير القطورات الصاروخية الثقيلة ووقف أي نشاط عسكري عابر للحدود، وتتضمن المرحلة الثانية دمج عناصر مختارة من حزب الله في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، إلى جانب إدماج المؤسسات الاجتماعية والخدماتية التابعة للحزب ضمن برامج الدولة، وإنشاء هيئة تنسيق انتقالية بإشراف الدولة اللبنانية. المرحلة الثالثة تشمل نقل كامل مسؤوليات الدفاع إلى الجيش اللبناني وتحويل حزب الله إلى كيان سياسي ومدني بالكامل ضمن النظام اللبناني. المرحلة الثالثة يعني ما بعرف قديش بتاخد الأولى والثانية لنوصل للثالثة. بالتوازي تطرح الوثيقة مسارا سياسيا يقوم على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف وإجراء إصلاحات سياسية وإدارية تشمل إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، استحداث مجلس الشيوخ، هذه بتحبها مجلس الشيوخ، واعتماد اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وإصلاح النظام الانتخابي. تتضمن الوثيقة ضمانات للطائفة الشيعية تقوم على مبدأ الالتزام الكامل بالشراكة الوطنية وتعزيز التمثيل في المؤسسات في مؤسسات الدولة وفق الدستور، وحماية المناطق الشيعية من خلال برامج إعادة الأعمار وضمان عدم استهداف البيئة الاجتماعية للطائفة سياسيا أو أمنيا والحفاظ على دورها ضمن الإطار السياسي الوطني اللبناني. بعتذر تأخرت عليك، بس كتير ملفتة هيدي الوثيقة ببنودة. إذا صحيح هيدا الطرح المصري بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية، شو الموقف اللبناني؟
0: بتصور هذا اللي قلت لك اتفاق قاهرة 69 هو بالضبط هيك. لما نحن نجي نعترف بكيان سياسي عسكري تابع للخارج ونقول له رح نعطيك حصة ببلدنا، هيك أنا برأيي في إشكالية كبيرة بهيدا المنطق. لنعمل دولة ما فينا نعمل تسوية على الأمن. يعني المرحلة الأولى من هذا الاتفاق المؤقت دائم هو كل الوقت هيك. الحرب الأهلية لما خلصت ما نعمل مرحلة أولى، تسلم السلاح بالأول بعدين رح نعملنا الانتخابات ب92، مش قلنا لهم نعمل نحن إصلاحات وإلى آخره بعدين منشوف شو بنعمل نحن وياكم. وتانيا كل هذه الإصلاحات وإعادة التوزيع مناصب، وسمعت الموضوع وصار في نقاش يعني بيطلعوا 3/4 حساب المسيحيين على فكرة، يعني أنه بين حاكم مصر في لبنان وقائد الجيش، لأنه 50-50 ممكن بالمناصب تصير غير، خاصة بمواقع يلي منا مذكورة بالطائف، يعني الفئة الأولى وغيره. بس أنه مين قال بالفئة الأولى والله الأمن العام بيكون لا كان مسيحي صار شيعي، مين قال أنه مش الأمن العام مسيحي وقيادة الجيش الشيعية مثلا. وفي نقاشات بتصير بهيدا المنطق أنه شو كلفة أنه نحن نقدر نقنع الجو.
1: بس لماذا مصر تتبنى هكذا طرح؟ يعني أنه
0: لأنه في مقاربتين بالبلد، في مقاربة عم تقول هناك حلول مع حزب الله كونه يمثل مكون لبناني هو الشيعة، وطبعا عم نختصر تمثيل الشعب حزب الله، وأنه لأنه في هذا المكون ولأنه هيك ما في مفر من أنه ينعمل تسويات داخلية صعبة، وهيدي بدها تنعمل تنازلات صعبة من كل الأفريقا. وفي مقاربة تانية اللي عم نناقش فيها هي أنه ما دام في حزب الله كتنظيم عسكري، كل المسار التاني غير قائم وغير ممكن يصير، لأنه نحن الإشكالية هي بالانتماء لهوية وطنية مشتركة بلبنان وليس الانتماء إلى مشروع إقليمي له امتدادات في لبنان يلي هو المشروع الإيراني. وطالما نحن ما عم نقدر نحسم هيدا الموضوع عنا مشكلة، لأنه بكل هيدي الورقة يلي منه مذكور هو أنه فعليا استقلال قرار حزب الله عن إيران قادرين يعملوا هيدا الشيء. ما هي هيدا أساس كل شيء.
1: لا بعدين أنه اللي فوت بلده بحرب كرمال دولة خارجية منحط له نيشان
0: مرتين.
1: يعني من علق له نيشان ومن منشوف كيف بدنا ولا كيف يعني، او يفترض انه يتحاسب، او يفترض مثل ما قال رئيس الحكومه يعني من فرنسا وبالامس كمان، ما في دوله اذا ما عندها قراره صح. السيادي وقرار الحرب والسلم
0: والقرار العسكري
1: والقرار صح. العسكري
0: كرمال هيك الشخصيات مختاره كل هذا المنطق يلي صار. حتى يعني حتى كمان لما خلصت الحرب الأهلية كان في الدورات اللي فوتوا فيهم الضباط وغيره يلي صار فيه شغل كتير على هذا الموضوع، 3/4 الناس أو 90% من الناس ما فاتت. يعني لأنه بدك تحافظي نوعا ما على منطق حكم بالدولة، ما في تضل الدولة هي ورثة ميليشيات فوق هيدا وكله. أنا برأيي بدنا نشوف المنطقة كلها يتا لوين رايحة. أنا هون عندي مقاربة مختلفة عن هيدا الورقة. أنا برأيي لبنان هدف استراتيجي وأنا مشروعي الخاص ووصل لبنان لسلام مع إسرائيل. أنا كل ما فوت عناصر وعمليات ومقاربات وهدفهم جر لبنان على اشتباك إضافي مع إسرائيل لأنه بدنا نحرر الدول العربية على ظهر لبنان، أنا ضد هذا المنطق. فأنا برجع لنقطة الانطلاق، شو هدفنا استراتيجي؟ حزب الله عم بيقول نحن هدفنا الأساسي ومعه حلفاء مثل نبيه بري وليد جملات، نحن بصراع دائم مطلق مع إسرائيل. أنا من وجهة نظر أنه لا، في جهة تاني بلبنان اليوم، وجهة نظر تاني بلبنان ولازم تمكن حالة أكتر، بتقول نحن هدفنا استراتيجي وصول لسلام مع إسرائيل وإنهاء حالة الحرب بشكل مستدام ونهائي. اليوم نحن في هولي الخطين بلبنان بدو يقعدوا يتناقشوا، يا منا نعمل دولة مبنية على السلام مع الجيران، يا منا نعمل دولة عم تحضر حالة لمواجهات مع الجيران.
1: هلأ مبين منتصر الخط حزب الله وحلفائه
0: بعده هو الأقوى لأنه هيدا اللي طالع من الحرب الأهلية وحسب انعكاسه الموجود. هلأ الدول العربية أنا برأيي كلها يتا يعني حتى السعودية وغيرهم هولي عاملين علاقات مقبولة كانوا مع الإسرائيليين ومنهم قاعدين عم بيمولوا ميليشيات لتروح تحارب إسرائيل. فواضح الخيار العربي بشكل عام إن كان الإبراهيمي اللي هو مضى سلام مثل المغرب والإمارات والبحرين، أو إن كان الخيار العربي القطري والسعودي والكويتي وغيره يلي هن ما عندهم ما عم بيمولوا ميليشيات وحروب وسلاح ليروحوا يحاربوا إسرائيل، هن حاطين شروط فيما يتعلق بحقوق الدولة الفلسطينية حل الدولتين ليقدروا يروحوا، يلي هن من المبادرة العربية للتحالف العالمي لحل الدولتين لليوم عم يجي يقولوا نحن بدنا سلام إنما هذه مقاربتنا. أنا برأيي نحن ما ننقل العمق العربي مش الإيراني، وبالتالي ما فينا يكون القوى السياسية بلبنان بعدهم هن براسهم نحن السلاح زينة الرجال وسنحرر القدس وشفنا لوين بتوصلنا بالأخير، مندمر دولنا ومنروح. حتى خلينا نشوف سوريا شو عملت. سوريا اليوم لتضبط نظامها أول شيء عملته تفاوضت مع الإسرائيلية وقلت له أنا ما بدي شيء منكم، تركوني بحالي أنا منظم أموري، وين ما منختلف منجرب نحلها. علقوا على السويدة بالمناطق الدرزية لما شن هجوم إجرامي وإبادة نظام السوري ضد العلويين وضد الدروز، تحركوا الإسرائيلية بوقتها لأنه الدروز بالجنوب طلعوا ضرب. أنا يعني منا حبا وغراما بالدروز، أنا برأيي لأنه الدروز بالجنوب وعلى الحدود معهم لهم مصلحة يكون عندهم حليف قوي، هلأ طلعوا الإسرائيلية وضربوا قصر الشعب وضربوا له وزارة الدفاع. فبهيدا المنطق نحن بلبنان هيدا الخيار. برجع بقول بدنا اتفاق قاهرة جديد 1969 مع تسوية سياسية بتقول سنحافظ على الخط المواجه لإسرائيل ونحضر حالنا لاشتباك وصراع سياسي، أو ما نروح على محل تاني نقول نحن بدنا اتفاق سلام مع إسرائيل مثل الأردن ولا مثل مصر كمان، لأنه يعني النافذين اللي عم بيقترحوا هيك أفكار فيها التجارب كتير منيحة، وبدنا نحن ناس مثل الملك حسين وأنور السادات اليوم يكون عندهم الشجاعة ليعملوه. وأنا سمعت رئيس الجمهورية ولما شفته هنيته يومين قلت له المسار اللي انت رايح فيه لما توجهت للإسرائيليين وقلت له ان احنا بدنا نوصل لمحل سلام بين الشعبين, وجاوب رئيس الجمهورية الإسرائيلي بهيدا الموضوع, ونتنياهو وآخرين عملوا بعض التعليقات, انا برأيي هيدا المسار اللي انا مآمن فيه اللي نحنا لازم نوصل عليه. فهل هيدا المسار بيقوى اذا فوتنا عناصر من حزب الله على الجيش؟ لا. هل هذا المسار بيقوى اذا نحنا عملنا احتواء لسلاح حزب الله؟ لا. كل النقاط يلي انذكرت أنا بالنسبة لألي ما بتمشي مع وجهة النظر يلي أنا بأيدها وعم بطرحها, يلي هو نحن لازم ناخد دولتنا على السياسي لتوصل لسلام, وهذا يعني لا مفر من المواجهة السياسية مع حزب الله, ولا نقدر نواجه سياسيا وما يجرنا حزب الله على مشكل داخلي بيهدد لنا أمننا فيه. على الجيش اللبناني هون والأجهزة الأمنية هي تلعب الدور الأكبر بضبط فصيل متمرد حامل السلاح, يعني خليني سميه بشكل دقيق أكثر عصابة مسلحة تابعة لدولة أجنبية تعمل على الفوضى الأمنية داخل الأراضي اللبنانية.
1: أمتين بده يتحرك الجيش اللبناني؟
0: عم ندعي له.
1: يقال أنه ما عنده قرار سياسي.
0: بتصور القرار السياسي طلع بخمسة آب وباثنين أزار وبالخطط وبالموافقات وبمؤتمر دعم الجيش يعني, وبالمفاوضات اللي عم تصير وبالمسار العسكري للمفاوضات اللي عم تصير, يعني الجيش أنا بتقديري عم بينعطى كل الدعم السياسي الممكن. يعني لما رئيس جمهورية شخصيا عم بيقعد مع الفريق المفاوض العسكري بعد ما يرجع وقبل ما يروح وإلى آخره وبيطلع بيانات وبينزل صور عم بيقول لهم معكم كل الشرعية لتاخدوا القرارات اللي بتساعد لبنان عسكريا. هلا ما نشوف شو بيجيبوا النتائج هالفريق المفاوض.
1: بدهم يواجهوا حزب الله الجيش اللبناني, يعني هيدا المطلوب لحل الموضوع.
0: بده يحتوي, بده يحتوي ويطوقه يتأكد
1: لأنه حزب الله ما رح يسلم طوعا.
0: لا ما رح يسلم طوعا لأنه هيدي جزء من المفاوضات الإيرانية, ما الإيرانية عم بيزدوها على الليست عندهم. فأنا برأيي اليوم الجيش اللبناني يعني بال 68 الفلسطينيين هجموا على الجيش اللبناني والمكتب الثاني وشحطوهم من المخيمات وحرقوا لهم مكاتبهم وقتلوا عسكر, وبنفس الوقت يعملوا مواجهات معهم بجنوب بكتير محلات بمجد السلم وبغيره, في مجازر صارت ومواجهات صارت. فأنا برأيي يعني ما حدا يتوقع مثل ما انتزعت منا قرار الحرب والسلم والسيادة العسكرية الكاملة, بمحل ما أكيد بده يصير في اشتباكات محدودة تحركات أمنية. وأنا برأيي الجيش اللبناني اليوم إذا بيطلب من الأمريكيين معلومات أو من أي دولة من الدول يلي عندها قدرات مخابراتية أقوى من اللي عندنا, وبقول له أنه أنا بدي منكم تبعتوا لي معلومات دقيقة عن شو تحركات حزب الله, لا أنا أنزل أتحرك عليهم. يعني مثلا إذا في عشرة من حزب الله اليوم اجتمعوا بمحل ببير حسن منيح, بيجوا ببلغون للجيش اللبناني, بيروح ضابط بس بدق على الباب من الجيش اللبناني بيقول لهم بس بدي أخبركم أنا بعرف أنتوا قاعدين جوا لا معلوماتكم يعني وتليفوناتكم عليهم تنصت فوق هذا وبفل, ما ضروري يعمل شيء. بمجرد ما حزب الله يبطل يقدر يتصرف كتنظيم عسكري لأنه مخروق ومكشوف وفي مين عم بيراقبه وفي مين صفف سيارة بوجه البيت كل الوقت, ما بقى بيقدروا يتحركوا بنفس الطريقة أو يتنظموا, والناس اللي حواليه والناس اللي بالبناية لما يشوفوا ضابط من الجيش طلع دق على الباب وهن بيعرفوا يلي بالبناية مين قاعد بالشقة الفلانية وشو بيصير أمرار بالشقة الفلانية, بيتغير الانطباع أنه حزب الله تنظيم سري قوي.
1: ليش ما عم يعمل الجيش برأيك؟
0: أنا برأيي بعدنا عايشين تروما هاجس أنه ممكن تتفجر حرب أهلية, وأنا برأيي هيدي كذبة كبيرة وكل واحد بيستعملها ليمنعنا من نعمل دولة. الحرب الأهلية تفجرت لأنه كان في 17 دولة عم تبعت مصاري ل 18 ألف ميليشيا بلبنان, وكل هول الناس قاعدين فايتين ببعضهم وفي عوامل خارجية يلي هن الفلسطينيين و و و و و والجيش الأحمر الياباني كان عنا يعني, فكل هول بطلوا موجودين. اليوم لما الجيش اللبناني يتحرك ضد فصيل مسلح لبناني خارج عن القانون, لبناني ولا غير لبناني يعني بالمخيمات الفلسطينية ولا حزب الله, هول هيدا الفصيل عم بيتحرك ضده جيش لبناني بيمثل كل لبنان, بيمثل الشرعية, بيمثل الدولة معترف فيه دوليا. هيدي منا حرب أهلية, ما في يكون مؤسسة رسمية عم تعمل حرب أهلية إذا بتنفذ القانون. إذا هيك كل ما بده يتحرك الجيش الأمريكاني هيديك نهار راح عم بيتحرك بأوهايو ويسكونسن ومحلات تاني على المهاجرين الغير شرعيين وصار يشتبك هو والناس معهم. هيدي منا حرب أهلية.
1: هذا تطبيق قانون،
2: هذا تطبيق قانون مع اعتراضات محلية، هذا بتصير.
1: بس كيف الجيش بده يتحرك؟ ما استبق الأمور يعني الشيخ نعيم قاسم دغري بعد مذكرة تفاهم الإيرانية الأمريكية طلع وعمل الخطاب وحكي نتعاون بجنوب الليطاني، بنرجع يعني لمفاعيل اتفاق 27 تشرين. شمال الليطاني لا ما تفكروا.
0: ليكي صار له عم بيقول هيدا الحكي هو من قبل، يعني قبل ما يطلع جوزيف هون بخطاب القسم، وقبل ما يطلع نواف سلام ببيان الوزاري، وقبل قرار 5 آب واثنين أزار وحول حرب وتاني حرب وإلى آخره. أنا برأيي ما بقى بيأثر كتير شو بيقول نعيم قاسم، يعني اللي بيأثر هو الدولة اللبنانية قد ايه بتطبق قراراتها، كرمال نحن ما نضل مشغول بالنا هلا بشو عم بيصير، لانه بالاخير نعيم قاسم منه قادر يعمر جنوب ومنه قادر يحمي الشيعة، الدولة اللبنانية اللي قادرة، واللي اليوم عم بيجيب اكل وعم بيجيب مساعدات ومقدم مراكز ايواء هو الدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية هي الوحيدة اللي عندها المصداقية لتقدر تعمل كم مليار دولار تقدر تجيبهم وتبعتهم، وهي الوحيدة اللي عندها المداخيل بكره لما ننظم وضعنا المالي والاقتصادي، هي الوحيدة اللي رح تقدر عن جد تستثمر لتعمر الطرقات والمي والكهرباء وغيره بجنوب لبنان، وهي الوحيدة اللي قادرة ترفع دعاوى إن كان على إيران ولا إن كان على إسرائيل لتجيب تعويضات مالية. فما في يعمل شيء حزب الله اللي بتقدر تعمله الدولة، ما في مقارنة، هو عصابة مسلحة مقابل دولة لبنانية معترف فيها دوليا.
1: بس ما بيقدر يعمل اليوم انقلاب، يسقط حكومة، يغير وزراء، عم يطرح عودة عن قرارات الحكومة 5 و7 و2 أدار، حكي عنها بشكل واضح
0: صح
1: يعني بالألف وكتبها بصحيفة الأخبار
0: صح. بال2006 حزب الله عمل حرب طويلة عريضة بجنوب لبنان واعتبر انه هو انتصر فيها، كمان هيدي نظرية انه اذا صمدنا انتصرنا، من جمال عبد الناصر لليوم نحن انه بنضلنا بس المهم نصمد. بال2007 و8 لل9 أخذت معه 3 سنين حزب الله لقدر يسقط حكومة السنيورة، بعدين بال2009 خسر الانتخابات حزب الله وطلعت الأكترية مع 14 أزار. أنا برأيي بالوضع يلي نحنا فيه وبعد هزيمته بال24 هزيمته بال26 يفرجيني إذا بيقدر يعملها هلقات.
1: ما بيقدر يسقط حزب الله،
0: فرجيني إذا بيقدر يعملها، وخليه ينزل بالأول يرجع الناس على بنت جبال قبل ما يتشاطر.
1: وزير خارجية حاطين براسهم وزير خارجية يغيروا،
0: وزير العدل ما ننسى كمان لأنه على تحركه على
1: أول فترة.
0: أنا ما برأيي بيقدروا يقربوا على حدا بالحكومة، الحكومة اليوم بدعم رئيس الجمهورية واستقرار الحكم كتير بيأثر على مصداقية جوزيف عون ونواف سلام، ما في شعرة بتتحرك بهيدي الحكومة. هلأ هو إذا بطل يعمل اللي عمله بال2007 ويستقيل من الحكومة
1: الحزب.
0: طبعا إذا هو هالقد معترض على الحكومة أول شيء في يعمله أكتر شيء هو بيقدر يأثر عليه يروح يقول له لوزير الصحة ووزير العمل استقيلوا من الحكومة، أنتوا اثنين بتمثلوا حزب الله، استقيلوا من الحكومة. أنا برأيي بحياته ما بيرجع على الحكومة بقى حزب الله إذا بيعمل هيك، وهو عارفين هذا الشيء بحياته.
1: حكيت عن مفاوضات الأسبوع المقبل، وفد العسكري شو ممكن يروح، حط خارطة الطريق الرئيس نبيه بري كمان، حدد لهم نو والوي نو البطاقة المنطقة
0: التجريبية،
1: المنطقة التجريبية، نعم لوقف إطلاق نار دائم، ونعم للانسحاب، نعم لعودة الأسرى، نعم لعودة الأهالي، كلا للمنطقة التجريبية. فشو حدود الوفد؟ وحضرتك قعدت مع رئيس الجمهورية وشفته من يومين، شو تعليماته للوفد؟ شو ممكن نطلع بعد؟ يعني كل مرة عم نروح على جولة جديدة منقول أولويتنا وقف إطلاق النار، وبعدنا يعني نحن نعيش هدنة هشي.
0: رئيس المجلس فيه يعطي رأي، الأوامر بتطلع من رئيس الجمهورية بالدستور 52 المادة، رئيس الجمهورية هو المسؤول عن التفاوض. فأنا برأيي باخد شو بيقول رئيس الجمهورية، اللي بيقوله رئيس المجلس هو رأي بالسياسي يعني عم بيحط ضغط، بس انه اليوم اذا بيجي الفريق المفاوض بيقول له والله اتفقنا على منطقة تجريبية بنت جبال، بيقول لهم لا ما بدي حررها رئيس بري، بيقول لهم لا انا ما بدي الناس ترجع على بنت جبال حتى لانه انتوا جبتوها، يوقفهم للعالم اذا في. انا ما برأيي هيدي أهداف، هيدي جزء من يعني بتعرفي شغلة، الرئيس بري كان عنده دور كتير أساسي بال2024 لأنه كان هو عم بفاوض بالنيابة عن حزب الله.
1: مش
0: اليوم اللي عم بفاوض الإيراني بالمباشر، رئيس بري بطل عنده دور. اليوم حزب الله بيحكي مع الإيراني، الإيراني بتلفن لرئيس بري بحطه بالصورة، يعني بيقول له شو رأيك، بيقول له كلمتين بيرجع بيروح على رجل بفاوض. اليوم بطل إنه نبيه بري بيقعد مع آموس أخشتين وبيفاوض هو، ما حدا بيجي عند رئيس بري، يعني صار في اتفاق طلب من ميشيل عيسى يجي لعنده ليوضح له بعض المسائل، هيدي هي سقفة. سمحنا عم بفاوض الرئيس بري اليوم اللي عم بفاوض، لأنه الإيراني قال له أنا ما بدي حدا يفاوض عني، أنا بفاوض عن حالي لأنه الحرب معي اليوم.
1: بس اللي بده يلتزم أستاذ ضو بمفاعيل هذه المفاوضات على الأرض هو الرئيس بري ممثلا حزب الله، والله يعني عمليا يعني اللي بده يلتزم هو هالفريق.
0: لا اليوم اللي
1: مش اللي قاعد على طاولة المفاوضات،
0: لا اليوم الإيراني اللي عم بفاوض عن أهالي الجنوب مش نبيه بري، الإيراني عم بيجي يقول أنا بزيد لبنان والوقف إطلاق النار والانسحاب بلبنان هو جزء من الاتفاق اللي أنا بعمله. هلأ بيحبوا الإيراني ياخدوا رأيه للرئيس بري عظيم، بس أنا ما رأيي ما عم بيعملوا هيك، برأيي هن عم بيفاوضوا كل فترة وفترة للشكليات، بتلفن يا قاليبا في عرقجي بيقولوا كيفك ماشي الحال، بطمنك الوضع منيح ونرجع منيح
1: جبنا لك وقف إطلاق نار.
0: ايه أنا برأيي هيدي سقفة، لأنه التفاوض الحقيقي هو الإيراني والمصالح الحقيقية هو إيران،
1: يعني
0: والحرب انفتحت بلبنان كرمال
1: يعني
0: إيران.
1: ما فصلنا عمليا المسار اللبناني عن الإيراني
0: لهلأ، نحن فصلنا عبر المفاوضات. المفاوضات يلي عم تصير بأمريكا الإيراني مش قادر يطالها، وبده بأي مهما كان الثمن تفرط. وعلى فكرة نتنياهو نفس الشيء، نتنياهو بده يروح لعند ترامب يقول له شفت هول ما في نوى منهم، لشو عم تقعدني معهم. هلأ نحن بعد اللي صار يمكن الإسرائيلي هيك الله يلهمه ويجي يقول انه انا طالما هيك صارت خليني اقوي هذا المسار، لانه هلا مفصار التفاوض اللبناني صار له قيمه كتير اكبر. ليه؟ لانه هيدا هو الاثبات الحقيقي على هذا الموضوع. وانا بعرف كمان من رئيس الجمهوريه من رئيس الحكومه من الفريق المفاوض بشكل عام انه اليوم في جدية لهيدا الاجتماعات اللي بدها تصير المكثفة بعد هالأسبوع بعد كم يوم، لأنه هيدي فرصة حقيقية اليوم لنشوف شو فينا نسحب من الإسرائيلية يلي بدهم يثبتوا أنه ما خص إيران تقرر بنحنا شو عم بيصير. طب خيي عندكم أفضل فرصة هي هالطاولة التفاوض، فرجونا كيف تتعاملوا مع الدولة اللبنانية، إذا في مكاسب قدرنا نحصل عليها ب 22 23 24 25 بواشنطن وإجت بتعطي شرعية للدولة اللبنانية، بتعطي شرعية للتفاوض، وبتأكد على استقلال هذا المسار عن اللي عم بيصير بطهران.
1: برأيك شو ممكن يصير بالمفاوضات يلي هي طبعا مهمة جدا وبتوقيتها، وهي رح تكون الإثبات الأساسي عن فصل المسارين مثل ما عم تقول حضرتك، بس شو قادر اليوم الوفد اللبناني يقدم على طاولة المفاوضات من التزامات بمقابل هذه التصريحات العلنية لحزب الله المتشددة واللي عم تحط شروط واللي معطلة للمسار التفاوضي؟ لا طالبوا صحيح. طالبوا انه نرجع عن التفاوض صبعاً. توقف هذه المهزلة طبعاً. حزب الله سميها مهزلة
0: طبعا حزب الله، ويعني بكل جهوده رح يجي يقول كل ما يصير في شغلة نسحبه من المفاوضات، كل ما تقلب شجرة نسحبه من المفاوضات. أنا برأيي المفاوضات هي المسار اللي بأكد على دور الدولة اللبنانية بإيجاد حل سياسي هي تفاوض عليه وهي توافق عليه. بالأخير هيدا التفاوض رح يجيب ورقة رح تروح على البرلمان، والرئيس بري واجبه يفتح المجلس يلي مسكره له من أول الحرب لهلأ، صار لنا 100 يوم لا عم نعمل جلسة ولا عم نعمل شيء ولا شيء، صفر ولا شيء، المجلس واقف، مؤسسة الأم واقفة.
1: طب ليش؟ بأي حجة؟
0: لأنه الرئيس بري أنا برأيي بعده بمنطق الميليشيات، بيعتبر أنا عندي كارت بإيدي ليه بدي افتحها إلا ما أقبض حقها، طالما ما عم تردوا علي بالتفاوض وبالمسار التاني أنا هاي المؤسسة سكرتها. إجا بده يفتحها لنقر 26 قانون، زادوا لنا قانون العفو العام، فوتونا بمتاهة إلى أول ما إلى آخر بقصة القانون العفو العام، مع أنه القصة بدها شوية إخلى سبيل وبدها إدانة للمحكمة العسكرية يلي حكمت على الإسلاميين وعلى كم حدا تاني بملفات
1: سياسية.
0: واضح ملفات مسيسة من أول إلى آخرة وما فيني يثبتوا شي فيها، كرمال هيك يعني نرجع نعمل هلأ نميز كل القرارات طبعا المحكمة العسكرية الصادرين ونخفف إجراءات، لأن 80% من الناس بالسجون هن موقوفين مش محكومين. طب نعمل لهم إخلاء سبيل كله طبعا يلي ما في حق خاص، الحق العام عم نحكي. بس بهيدي الحالة بنتحرك بطريقة تانية، بس إذا ما زدنا فعالية القضاء بعد سنتين شو بيصير؟ ما بيرجع بينتلوا السجون، بيرجع بيوقفوا الناس وبيرجع بنعلق بنفس العلقة. فالقصة هي بالإصلاح القضائي من هون. إذا
1: هلأ شو صار بقانون العفو هلأ
0: ولا شيء هلأ واقف
2: هلأ واقف، مش بس هو واقف، واقف هو مع الجلسة التشريعية. عندنا 26 قانون بدنا نصوت عليهم، وفي أكتر منهم بيكونوا خالصين لنقدر نصوت عليهم.
1: هل صحيح؟
2: ما نقدر نصوت عليهم لأنه المجلس مسكر.
1: هل صحيح كمان في شغل على تحويل القروض الانتاجية من البنك الدولي لا يتاخد جزء منها لا كمان مساعدات للنازحين ولإعادة الأعمار؟
2: في
1: يعني عم ركب دين؟
2: لا في لا لا لا كون دقيق، لأنه يعني طبعا نتابع الملفات بنوصل لها. في كان اقتراح مشروع لراس بعلبك والهرمل والقاع لا ينعمل مزارع طاقة شمسية 50 ميجا وات كل واحد. لعرفته أنا في إعادة نظر إذا بيظل الظروف الصايرة هلأ فينا نركب 150 ميجا وات مزارع طاقة شمسية بالمناطق فوق.
1: إعادة نظر مش نقل
2: إعادة نظر. الدولة اللبنانية طلبت إنه أنا اليوم جزء من القروض، جزء من القروض الموجودة في مشروع تاني اسمه جيتس، كان هذا جيتس في مبالغ للمناطق الزراعية خاصة للأطراف يعني جنوب البقاع وعكار. فكانت الفكرة أنه هيدا مشروع جيتس تقريبا 200 مليون أو 300 مليون، قرضه توافق عليه ومفروض يبلش تنفيذه. عم بيعيدوا النظر بهيدا أنه في مبالغ اللي كانت مخصصة للزراعة وللمي ولغيره وللمزارع وللبرك الزراعية بالجنوب أنه هلأ مش موجودين. طالما موافقين على القرض والمصاري مرصودة بموازنة البنك الدولي أعطونا هيدا الجزء لنقدر نستعمله لجزء تاني من مشروع جيتس ومشروع الطاقة الشمسية. عم حددهم بالضبط لأنه النقاش محدود على هالقد. الورلد بنك منه دكاني يعني، ما في مجلس إدارة البنك الدولي، هيدا كله دين. لا هيدا كله دين. نحن عنا الحكومة هيدي يعني كانت ناجحة بأنها جابت 4 أو 5 قروض. هلأ في عنا قردين إضافيين كمان بدنا نحطهم على جدول الأعمال مجلس النيابة لنقرهم. أول قانون 200 مليون برنامج أمان للناس اللي عم تسمعنا يلي بتقبض هال140 دولار بالشهر، هيدا لازم نوافق عليه بالمجلس النيابة كرمال يقبضوا الناس مصاري. تاني موضوع هو رقمنة الدولة اللبنانية 140 مليون كمان بنك دولي وافقنا عليه أو 150 مليون، فهول الاثنين بدنا نوافق عليهم كرمال نقدر نبلش نحسن بخدمات الدولة. هيدي أموال نجحت الحكومة تقنع البنك الدولي ووافق البنك الدولي لا يعطينا إياهم، وصوتت عليهم الحكومة قبلت الكونترايت وهلأ بيبعتون إياهم على المجلس لنوافق أنه يمضوا يمشوا نجيز التوقيع. فنحن قاعدين ناطرين الرئيس بري لا يفتح كرمال لنجيب 200 مليون و 150 مليون لنعمل دفعة لمعاشات موظفين القطاع العام اللي قاعدين ناطرين لنبلش ناخد فيه. 26 قانون واقفين كلياتهم هلأ، منهم اشياء تتعلق بالجمرك وباشياء تانية.
1: كيف لقيت قرار الخزانة الأمريكية من يومين بفرض عقوبات على مسؤول بحزب الله قماطي؟ والمفاجأة كانت النائب السابق إسلامية فرنجية.
2: بصراحة تفاجأت بالتوقيت يعني. هلأ بعرف أنه من إلهم من زمان كتير هن في قوائم وعاملين ملفات وعاملين إجراءات، بس عادة كانت الإدارة بتوقفهم يعني بتوقف هذه الإجراءات بالموضوع. ما بعرف ليش مرقوا هول الأسماء هلأ اللي تم الموافق عليهم
1: بحزب الله.
2: لا لا بعرف ليه العقوبات، فهمين لأنه مكتوب هن كاتبين شو العقوبات هن يعني وشو أسباب العقوبات وغيره، بس ليه توقيتها هلأ ما بعرف. يعني أنه محمود القماطي يعني صار ظاهرة إعلامية، مش أنه ما بعرف قديه لاقت ملفات أمنية يعني. وسليمان فرنجية أنا برأيي يعني كمان بالحدث السياسي من دون بشار الأسد ومن دون غيره وبعد طبعا إنهاء ترشيحه برئاسة الجمهورية بكل هالمسار. هلأ الملفت هو يعني الدول اللي كانت عم تشجع سليمان فرنجية هني شو بوقفهم بهذا الموضوع، انه هذا كان مرشحهم على القليل هني كانوا يقولوا كلمة. فأنا مستغرب اي فرنسا قطر بعض الدول التانية اللي اقترحت
1: قطر اخر فترة البيسري
2: يلي كل الدول اللي اقترحت انه ممكن ينمشى بهيك تسمية. انا برأيي عن جد انه وين هول الحلفاء يلي كانوا بيعتبروا انه هيدي شخصية هني بدهم يحافظوا عليها.
1: هل القرار يعني عم نحلل طبعا انه هل القرار بتوقيته قطع طريق على الانقلاب اللي كان يمكن عم يستعدل وحزب الله بتغيير رئيس جمهورية
2: فيها تنفهم هيك مؤشر
1: فزاحوا المرشح لرئاسة الجمهورية اللي كان ممكن يعتمد عليه الحزب؟
2: أنا برأيي فيها تنفهم
0: مؤشر بهذا الاتجاه، وممكن ينفهم كمان زيارة الرئيس سلام على فرنسا ومحلات تانية وزيارة الأمير يزيد على لبنان بظل الاتفاق وبظل الحكي عن تدخل سوري بلبنان. هيدي أنا برأيي هاي مؤشرات مهمة، وحتى التواصل مع القطريين مع الرئيس سلام على مستويات عالية جدا، هيدي كلياتها أنا بتقديري مؤشرات على التمسك بجوزيف عون ونواف سلام بالمواقع اللي هن فيهم مع قدرة الحكومة
1: كمان يستند حزب الله ويعني تحليله إلى هيك الحلف اللي عم يركب أو اجتماع ممكن يصير تركي قطري سعودي مصري مع إيران، بدون يفتحوا حوار مع إيران، وفي كلام إنه هيدا الحلف هون صارت القصة هون، يعني عمليا عم بيستندوا لتعزيز موقعهم أو وجهة نظرهم. يعني
0: بيكون ممتاز إذا بتقدر إيران تعمل هيدي النقلة النوعية وتجي تقول أنا مع الأرض مقابل السلام وأنا مع تركيا بالناتو وأنا مني مع إمبلي نانوية، لأنه بيصير السعودية وتركيا بدهم إمبلي نانوية كمان، إنه إذا هم فكر هو باكستان لحالهم بدهم يكونوا، باكستان أخدتها من وراء الهند والصراع مع يعني بجوار الصين. فأنا بتقديري يعني الإيرانيين اليوم يا بدو يعملوا تحول جذري كبير. بتعرفي دايما الأنظمة القمعية بتكون الهزيمة بتقلبها أنه هي بالحكي انتصار إلهي وغيره. يمكن هلأ نحن عم نشوف مؤشرات أنه الإيرانية فعليا لا يعملوا إعادة أعمار ولا يقدروا يسيطروا على نظامهم، لأنه حتى التقرير عن الوضع الاجتماعي الداخل الإيراني أنه في 2,000,000 خسروا وظائفهم، في معامل وغيرها كلها يتختفت. الضبط تبع اللي كانوا يعملوه قبل الحرس الثوري بالشوارع على الحجاب وغيره فكينه، هلا ما عم بيقربوا على حدا، البنات بكروب توب وشعر مفلوت، هلا اتحركوا شوي لانه في وحده طلعت عملت كونسرت فنانه مغنيه عملت كونسرت وهي مش حاطه حجاب. فكرمال هيك انا برايي في حاله تمرد كبيره اجتماعيا عم بتصير. هل يا ترى هيدي بتكون لحظه تحول بالداخل الايراني، بيصيروا الايرانيين يبحثوا شو الخيارات تبعهم؟ ما عم بقول رح يحبوا لا الاسرائيلي ولا غيره، بس رح ينظروا بطريقه تانية. اذا بدو ينظر بطريقة تانية للسعودية الحوثي مصيره شو بيصير؟
1: هل الرهان على أنه إيران تتخلى عن حزب الله أو على الأقل تقول له جيم أوفر سلم سلاحك للدولة اللبنانية؟
0: أنا برأيي تتخلى عن حزب الله مش واردة مين مكان. لو بدو يرجع الشاه اليوم في مجموعة مستعدة للتعامل معه والانتماء، كأنه عم نقول نحن مثلا سنة لبنان رح يقولوا للسعودية حل عنا، ما رح تصير لأنه في انتماء اجتماعي ثقافي إلى آخره ممكن بيتفاعل مع بعضه. إنما كقوة مسلحة إذا إيران إجت قالت أنا اليوم بدي ركز على الاقتصاد وبدي جرب استفيد من قطر والسعودية وتركيا والتبادل البيني وبيني وبين باكستان وبجيب تعويضات وبشوف شو بنعمل به هرمز، ممكن ساعتها هن يجوا يقولوا لا ما بدنا نحن الشباب حميان دمه بلبنان اليوم.
1: تسقط يعني عملية الساحات والخلاص بتتراجع عنها،
0: بتصير شبكة نفوذ
1: سؤال سياسية. أخير سريعا الوقت دهمنا، قصة سوريا عرضا يعني حكيت عنها، ترامب كررها أكثر من مرة الرئيس الأمريكي، سأستعين بالشرع ولا يعمل المهمة اللي ما قدر يعملها نتنياهو بموضوع سلاح حزب الله.
0: صح، وأنا برأيي هيدي ذكرها مرتين لأنه في نقاش مثل ما عم تابع بأمريكا ويلي بيقرأ مراكز الأبحاث ووجهات النظر بيشوف أنه في أكتر من وجهة نظر، في تقريبا شي ثلاثة يعني. في وجهة النظر العسكرية أنه خلي إسرائيل تحلها ما بتزبط، في وجهة النظر الثانية اللي بتجي بتقول أنه لا خلينا نحن نروح نتفهم مع العرب والسعودية على المنطقة هاي لنطوق إيران، وفي وجهة النظر الثالثة اللي عم تقول أنه ليه ما سوريا بتلعب هيدا الدور بالتنسيق مع تركيا وانت بتحبها لتركيا كتير وهن ضبطين الوضع وبينهم من السعودية، خلينا نتفق معهم نحن لنحل هيدي الأزمة. ففي ثلاث وجهات نظر عم تنطرح عليه، مين اللي بيلعب دور، تركيا ولا السعودية ولا إسرائيل بلبنان؟
1: سوريا رفضت الشرع، قال لا أنا ما رح أعملها،
0: طبعا لأنه تركيا والسعودية ما رح يضطرت. في تركيا والسعودية وغيرهم اليوم اخدين قرار انه خلي سوريا بسوريا, لأنه هيدا النظام إذا بيروح بيرجع بيعملنا فوضى بكل المنطقة وبيستغلوه عدد من الأطراف بما فيهم إسرائيل وإيران. فما حدا رح ياخد مخاطرة بنظام هالقد هش بسوريا. انتبه إسرائيلي بيتمنوا يمكن أنه إذا هو فات هني ببطلوا ينسحبوا. إذا فات هو على البقاء
1: احتلال ما بالاحتلال ايه ما كنا بالسابق
0: صح. 76 فاتوا السوريين, 78 فاتوا الإسرائيلية. هلأ الإسرائيلية موجودين عارفين حالوا بدهم ينسحبوا. إذا فات السوري بيعطيهم حجة لما بدهم ينسحبوا. فأنا برأيي منعا لإعادة دخول أو تمدد إسرائيل أو إيران مرة تانية وأكثر بقلب سوريا, تركيا والسعودية ما رح يفتحوا هذا المجال. أنا برأيي كرمال هيك مضبوطة العملية حتى اللحظة. إنما هذا لا يعني حتى اللحظة, لأنه هذا لا يعني أنه ما في حدا عم بيسوق لهذا الموضوع. يعني اليوم اللي
1: يمكن
0: عنده
1: يمكن الحزب كمان أنه من مصلحته يمكن تصير هيك شغلة لأنه بيتمسك بسلاحه أكتر.
0: هلا
1: خلص الوقت, خلص الوقت. عيط علي إلي. شكرا سعادة النائب مارك دو على هذه الحلقة. شكرا أهلا فيك, شكرا على كل الإيضاحات اللي ما فهمت إذا كنت متفائل ولا متشائم, بس الأبرز اللي أنا يمكن استخلصته إنه قصتنا طويلة ولا مطلع سهل.
0: متفائل بالمدى البعيد, متشائم بالمدى القريب.
1: أصيب في مشاكل داخلية رح تصير.
0: لا بس إنه وضعنا سيء من هلأ لسنة الجاي. نحنا وضع العسكري رح يكمل هيك, انتخابات أمريكية إسرائيلية رح يتركونا بالعدم, وهذا الاتفاق الهش ما بنعرف إذا رح
1: نحن اقتصاديا اجتماعيا إلى الوراء
0: قديش
1: فينا نحمل. شكرا أستاذ مارك دو, شكرا لكل المستمعين والمشاهدين للبنان الحر. إلي مسيحي شكرا على إخراج هذه الحلقة. موعدي بيتجدد معكم السبت المقبل إذا الله راد. يعطيكم العافية.
3: بلا رحمة, برنامج حواري سياسي أسبوعي.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شفنا بموقف إسرائيلي عبارة صمت هارون. مين هارون وليش يحكى عن صمته؟ حقك تعرف إنه هارون يلي كان بالعهد القديم هو خيه لموسى، والبعض بيقول إنه كان كأنه الناطق الرسمي باسمه لأنه موسى كان قليل الكلام. المهم إنه هارون من صبت لاوي ليلي بيحبه المعلومات الدقيقة. خلق بمصر بحكم فرعون وكان مثل المرافق عطول مع خيه، يعني شاف كتير من الآيات يلي عملها موسى وأبرزها قصة العصا. وبعد خروج بني إسرائيل من مصر كان خلفه لموسى من بعد غيابه، وتوفى هارون قبل الدخول إلى الأراضي المقدسة. المهم كمان إنه كتار بيحكوا عن صمت هارون يلي هو أول واحد طبعاً بالكهنة الهارونيين. البعض بيقول إنه سكت لما طلع موسى على جبل سيناء، والبعض الآخر وبيرجح إنه السكوت بسبب خسرانه أولاده ناداب وأبيه، وبيستشهدوا بآية بسفر اللاويين بتقول إنه هارون صمت صمت الحزن والصدمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ إنه التطبيق شبه مفقود. الفن مكتسب والذوق مش موجود، والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا وتناطح بين السيارات، وخاصة إنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحياناً ما بتسلم الجرة بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا نستعمل شوية ذوق وأخلاق، ونتنازل شوي عن استعجالنا، ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.

يزق عالطنور وانده بدربي بنتزار طلع تترقه معنا الخبز يا منصور لك راحت عياري كل خبز

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شفنا بموقف إسرائيلي عبارة صمت هارون. مين هارون وليش يحكى عن صمته؟ حاك تعرف إنه هارون يلي كان بالعهد القديم هو خيه لموسى، والبعض بيقول إنه كان كأنه الناطق الرسمي باسمه لأنه موسى كان قليل الكلام. المهم إنه هارون من صبت لاوي ليلي بيحبه المعلومات الدقيقة. خلق بمصر بحكم فرعون وكان مثل المرافق عطول مع خيه، يعني شاف كتير من الآيات يلي عملها موسى وأبرزها قصة العصا. وبعد خروج بني إسرائيل من مصر كان خلفه لموسى من بعد غيابه، وتوفى هارون قبل الدخول إلى الأراضي المقدسة. المهم كمان إنه كتار بيحكوا عن صمت هارون يلي هو أول واحد طبعاً بالكهنة الهارونيين. البعض بيقول إنه سكت لما طلع موسى على جبل سيناء، والبعض الآخر وبيرجح إنه السكوت بسبب خسرانه ولاده ناداب وأبيه، وبيستشهدوا بآية بسفر اللاويين بتقول إنه هارون صمت صمت الحزن والصدمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: عندك وجع بركبتك بس بتعرف انه المشكلة ما بتكون من الركبة؟ اوقات الشخص بحس بوجع قوي بالركبة بس المشكلة الحقيقية بتكون بمحل تاني، فيكون السبب من الظهر او من الحوض او ضعف بعضلات الحوض والفخذ، لانه الجسم كله مربوط ببعضه. مثلا اذا العضلات لحولين الحوض والفخذ ضعيفة، الركبة بتتحمل ضغط زيادة بالمشي، وخاصة عن طلوع الدرج. أو إذا في مشكلة بأسفل الظهر فيها تعمل كمان وجع بالركبة. لهيدا السبب العلاج الفيزيائي ما بيركز بس على مكان الوجع بل على عمل الجسم كله. هون دور العلاج الفيزيائي كتير كبير لتحديد سبب الوجع وإعادة التأهيل بدل ما يضل المريض يعتمد على المراهم والمسكنات.

0: هنا لبنان الحر. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شفنا بموقف إسرائيلي عبارة صمت هارون. مين هارون وليش يحكى عن صمته؟ حاك تعرف إنه هارون يلي كان بالعهد القديم هو خيه لموسى، والبعض بيقول إنه كان كأنه الناطق الرسمي باسمه لأنه موسى كان قليل الكلام. المهم إنه هارون من صبت لاوي ليلي بيحبه المعلومات الدقيقة. خلق بمصر بحكم فرعون، وكان مثل المرافق عطول مع خيه، يعني شاف كتير من الآيات يلي عملها موسى وأبرزها قصة العصا. وبعد خروج بني إسرائيل من مصر كان خلفه لموسى من بعد غيابه، وتوفى هارون قبل الدخول إلى الأراضي المقدسة. المهم كمان إنه كتار بيحكوا عن صمت هارون يلي هو أول واحد طبعاً بالكهنة الهارونيين. البعض بيقول إنه سكت لما طلع موسى على جبل سيناء، والبعض الآخر وبيرجح إنه السكوت بسبب خسرانه أولاده ناداب وأبيه. وبيستشهدوا بآية بسفر اللاويين بتقول إنه هارون صمت صمت الحزن والصدمة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: طوني الياس وكيم، سليم يوسف حتشيتي، سعد الله لحويك، إليف فؤاد سمعان، إنعام عزة أبو غانم، ميشيل عيد رحمي.
0: ارتفعوا كالأرز.

رسالة القديس بولس إلى أهل فيليبي. يا إخوتي، إن كل هذه الأمور التي كانت لي ربحا حسبتها من أجل المسيح خسرانا، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسرانا إزاء الربح الأعظم، وهو معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل شيء وأحسبه نفاية لأربح المسيح، وأوجد فيه مبررا لا بالبر الذي من الشريعة، بل بالبر الذي من الإيمان بالمسيح، والذي هو من الله والقائم على الإيمان، وذلك لكي أعرفه وأعرف قوة قيامته وأشترك في آلامه متشبها به في موته، لعلي أبلغ القيامة من بين الأموات. ولا أدعي أني قد حصلت على ذلك أو أني بلغت إلى الكمال، لكني أسعى لعلي أدركه، لأن المسيح يسوع أدركني. أيها الإخوة، أنا لا أظن أني أدركت، ولكن يهمني أمر واحد، وهو أن أنسى ما ورائي وأمتد إلى ما أمامي، فأسعى إلى الهدف لأفوز بالجائزة العليا التي يدعون الله إليها في المسيح يسوع.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال متى الرسول: دعا يسوع تلميذة الاثني عشر فأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الشعب من كل مرض وكل علة. وهذه أسماء الرسل اثني عشر: الأول سمعان الذي يدعى بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب بن زبدة، ويوحنا أخوه، وفيليبوس، وبرتلماوس، وتوما، ومتى العشار، ويعقوب بن حلفة، وتداوس، وسمعان الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. هؤلاء اثنا عشر أرسلهم يسوع وقد أوصاهم قائلا: لا تسلكوا طريقا إلى الوثنيين، ولا تدخلوا مدينة للسامريين، بل اذهبوا بالحري إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. وفيما أنتم ذاهبون نادوا قائلين: لقد اقترب ملكوت السماوات حقا والأمان لجميعكم.

الإله الحق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر.

السادس كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، ووين ما كنتوا عم ترافقونا دعوة لكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. يا رب استلم حياتنا ودبرها كما يحلو لك، فنحن ليس لنا في الحياة معين سواك، وليس هناك من نتكل عليه إلا أنت يا رب. نشكرك دائما على حنانك، على رحمتك التي لا تنتهي أبداً.

صديقي، سيكون يومك مشابها للتعبير المرتسم على وجهك، سواء كان ذلك ابتساما أو عبوسا.

قد لا أريد أن أتذكر الماضي كي لا أجرح الحاضرة، ولكنني لا أستطيع أن أنسى كي لا أخون ذاتي والحقيقة معا. أصفح عن الآخرين ولكن لا أنسى كي لا أجرح مرة أخرى. الصفح يغير وجهات النظر، بينما النسيان يفقدك الدرس.

قال: ولأني مهذب أهز لهم برأسي وأتظاهر بأني أفهم ما يقولونه لكي لا أجرح أحدا. هذه نقطة ضعفي الوحيدة والتي أقحمتني في مشاكل عديدة. أحاول أن أكون لطيفا مع الجميع إلى درجة تتمزق فيها روحي.

قمة الألم أن تجرح في كل مكان ولا تدري أي جرح تبكي. وأحيانا تكون الأسئلة مثل الحجارة تقذف علينا ونحن لا نستطيع تفاديها إلا بجرح غائر.

قد يفكر الكتاب في العزوف عن الكتابة حين يعلمون أن كلماتهم تلامس قلوب الآخرين برقة كنسمة باردة في ليلة صيفية حارة، في حين أنها تجرح قلوبهم بحدة كالسكين.

ماذا حدث؟ لا أعلم ما حدث. هل استطعت أن أداوي جراحي أم أنني اعتدت على الألم؟ فقد أفقدني الجرح الإحساس.

الإنسان إنسان بعقله وليس بجسده، ولهذا يجب أن يرتبط مفهوم الشرف بعقل الإنسان سواء ذكرا أو أنثى. فالعقل الصادق هو الإنسان الشريف، والعقل المفكر المنتج هو الإنسان الشريف. كلما زاد حبك لشخص ما، كلما زادت حساسيتك تجاه ألفاظه وتصرفاته وردود فعله، ولأنك تتوقع منه أن يداوي مشاعرك ويداريها دائما، لذلك ستجرح منه كثيرا. الصبر الجميل لا شكوى فيه، والصفح الجميل لا أذى فيه، والهجر الجميل لا عتاب فيه.

وفي الختام أصدقائي، الفضيلة لا تكتسب بل تحتاج فقط أن نحافظ عليها. لهون مستمعينا منكم وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بيتر وأنا منعطيكم موعد بكرة ضمن وقلنا بونجور بنفس الوقت ودائما عبر لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

بنعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 7:15 في لبنان الحر، صباح لبنان الحر. المساعي ناشطة لإيجاد آلية لضبط الهدنة، ونتنياهو سنبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. إسرائيل تحاصر أنفاق علي الطاهر وحزب الله ينفي. الجلسة 5 للمفاوضات في واشنطن الثلاثاء، والمناطق التجريبية أبرز البنود. ترقب لأولى جولات محادثات سويسرا.

تساعد أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. تتجه الأنظار إلى ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات على صعيد التطبيق الفعلي على الأرض لوقف إطلاق النار في الجنوب بعد التصعيد الأعنف إثر توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ولجهة ما قد تكشفه الساعات المقبلة عن مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران.
1: فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة للدفاع عن حدودها الشمالية، وأصدر نتنياهو تعليماته للجيش الإسرائيلي بالرد بقوة على أي هجوم لحزب الله والعمل على إزالة أي تهديدات تستهدف القوات الإسرائيلية.
0: كلام نتنياهو أتى عقب أعلان الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 13 آخرين بجروح مختلفة إثر تعرض وحدة كوماندوس لهجوم بالصواريخ والمسيرات من جانب حزب الله في محيط بلدة كفر تبنيت.
1: وأعلن مسؤول إسرائيلي أنه ردا على هجمات حزب الله خلال اليومين الماضيين، فقد شن الجيش الإسرائيلي غارات على 300 هدف إرهابي وقضى على نحو 100 عنصر من حزب الله، وحذر المسؤول قائلا إذا هاجمنا الحزب مجددا فسنرد عليه بقوة مرة أخرى.
0: في هذا الوقت أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العشرات من مقاتلي حزب الله محاصرون في أنفاق تحت تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن منطقة علي الطاهر تضم مجمعا مركزيا لحزب الله تحت الأرض والمقر الرئيسي لوحدة بدر.
1: أضافت أن العملية التي قتل خلالها طاقم دبابة وقائد كتيبة كانت تهدف إلى السيطرة على أنفاق تحت هذه المنطقة ضمن العمليات العسكرية الحاصلة هناك.
0: صحيفة يدعوت أحرنوت لفتت إلى أن محاصرة عدد من عناصر حزب الله في علي الطاهر يشكل أحد أسباب تصاعد إطلاق النار من جانب الحزب في الأيام الأخيرة، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط على عناصره المحاصرة.
1: كما نقلت الصحيفة نفسها عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بوقف النار، لكن قواته لن تنسحب من منطقة علي الطاهر.
0: حزب الله قال من جهته إن ادعاءات إسرائيل بمحاصرة مقاتلين بمرتفعات علي الطاهر عارية من الصحة.
1: تزامنا نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغوط أمريكية هائلة على إسرائيل.
0: وفي السياق قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية بأنه أمر وحدته بالالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، في حين نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن مررت رسائل إلى إسرائيل بعدم التصعيد في لبنان لعدم تقويض المفاوضات الجارية في سويسرا.
1: ومساء أمس أفيد عن سقوط 3 صواريخ في محيط موقع الدبش القريب من تلة علي الطاهر ترافقت مع سماع أصوات رشقات رشاشة من أسلحة خفيفة.
0: صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر واسعة الاطلاع في بيروت أن مساعي حثيثة تبذلها جهات عربية خليجية مع واشنطن للوصول إلى خفض التصعيد الحاصل وتثبيت وقف النار، لافتة إلى أن هذه المساعي تتركز حاليا على إيجاد آلية لضبط وقف إطلاق النار والقدرة على تحديد مصدر الخروقات.
1: وأشارت إلى أن إحياء لجنة الميكانيزم التي أوجدها وقف النار عام 2025 قد يكون أحد الخيارات المقبولة لهذه العملية.
0: مصدر سياسي متابع أشار لصحيفة نداء الوطن إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا هائلة على تل أبيب لإلزامها بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان بالتزامن مع ضغوط محلية على حزب الله لوقف هجماته. وبحسب المصدر نفسه تريد الولايات المتحدة ضمان النجاح لمفاوضاتها مع طهران التي تحاول ربط مصير اتفاق السلام بالوضع الميداني في جنوب لبنان، وتسعى كي يبقى لبنان تحت وصايتها وأحد أبرز أوراقها على طاولة المفاوضات.
1: وسط هذه الأجواء تستعد واشنطن لاستضافة الجولة الخامسة من المفاوضات على غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل الثلاثاء المقبل، وتمتد الأربعاء والخميس، في وقت تتصدر فيه قضية المناطق التجريبية جدول الأعمال، ويقوم الاقتراح على إنشاء مناطق نموذجية منزوعة السلاح ينسحب منها طرفان نزاع إسرائيل وحزب الله تدريجيا، على أن يتولى الجيش اللبناني إدارة الوضع الأمني فيها تمهيدا لتوسيع التجربة إلى مناطق أخرى.
0: تبدأ الولايات المتحدة وإيران اليوم أولى جولات محادثاتهما في منتجع بيرغنشتاك السويسري بعد اكتمال وصول الوفد الإيراني والوفد الأمريكي المفاوض وتحرك وفود أخرى للمشاركة في الاجتماعات.
1: وأوضحت الخارجية الباكستانية أن المحادثات الفنية ستنطلق بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد والتي تمهد لمسار تفاوضي يمتد 60 يوما مع إمكانية تمديده باتفاق الطرفين.
0: ووصل إلى سويسرا الوفد الأمريكي المفاوض برئاسة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما وصل الوفد الإيراني برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إلى جانب مسؤولين في ملفات الطاقة والنفط والخارجية، في إشارة إلى أن الملفات الاقتصادية والمالية ستكون حاضرة بقوة على جدول الأعمال.
1: وكان فانس أعرب عن أمله في أن تحرز المفاوضات تقدما في الملف النووي وأن نحقق تقدما في ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل ولبنان يريدان الأمن.
0: إلى ذلك نقلت شبكة سي بي أس نيوز عن مصدر دبلوماسي قوله إنه تم إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن المحادثات في سويسرا.
1: وعن مضيق هرمز أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن حركة الملاحة في المضيق مستمرة، مشيرة إلى أن إيران لا تسيطر على المضيق الاستراتيجي.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في هرمز إلا إذا فرضت من قبل الولايات المتحدة ولصالحها. أضاف لن نفرض أي رسوم على عبور هرمز بعد انقضاء 60 يوما.
1: في المقابل أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز مغلق وعلى السفن عدم الاقتراب منه، وإلا فإن أمنها سيكون في خطر.
0: أعلنت وحدة الأعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان في بيان أن مبنى فرع مصرف لبنان في النبطية تعرض السبت لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية. وأكد مصرف لبنان أن هذا الاستهداف لم يكن عرضيا أو نتيجة أضرار جانبية، بل كان إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي تابع لمصرف لبنان، وهو جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة اللبنانية، وهو يدين هذا العمل بأشد العبارات.
1: في الرياضة، سحق منتخب هولندا نظيره السويدي بنتيجة 5-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة من مونديال 2026، كما فازت ألمانيا على ساحل العاج بنتيجة 2-1.
0: إلى أحوال الطقس.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس ربيع مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجة حرارة ضمن معدلات الموسمية على الساحل وأعلى منها بالداخل والمرتفعات. طقس اليوم صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة بالداخل وعلى الجبال. بكرة قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. المساعي ناشطة لإيجاد آلية لضبط الهدنة، ونتنياهو سنبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. إسرائيل تحاصر أنفاق علي الطاهر وحزب الله ينفي. الجلسة الخامسة للمفاوضات في واشنطن الثلاثاء والمناطق التجريبية أبرز البنود. ترقب لأولى جولات محادثات سويسرا. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل مارك البيطار عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لا مستعملي المقص حقكم تعرفوا اليوم عن أساسه مين اخترعه. إذا بتشوفوا جوجل أو حيلا وسيلة للتنبيش مثل تشات جي بي تي مثلاً، كتار بيقولوا أنه ليوناردو دافنشي هو اللي اخترع المقص لأنه استخدمه لقص القماش، إلا أنه هيدي الأداة هي موجودة من كتير سنين مع البشر. استخدموها المصريين القدماء أكيد مش بصيغتها الحالية، يعني كانت نوع من قطعة معدنية وحدة على الأغلب من البرونز ولا شفرتين ومثل شريط معدني بيناتهم. أما عند الرومان فتطورت شوي هالقصة وصار في مقصات من أنواع تانية مثل الحديد مثلا. إلى المقصات الموجودة حاليا يلي هوية المخترع الحقيقي لها هو إنجليزي بالقرن 18، وأنتج بكميات كتير كبيرة واستخدم فيها ببعض الأوقات البولاد. مشان هيك صارت تباعاً تتدرج هالاختراعات وصار في أكتر من نوع مقص مش بس للقماش إنما لكتير من القصص يلي منستخدمها بحياتنا اليومية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: بهاليوم المميز تحية مميزة من القلب لكم مستمعينا الكرام. البداية بتكون مع برج الحمل. اليوم برج الحمل بحس بصفاء ذهني قبل بداية أسبوع جديد، وبجرب أنه يقوم بخطوات واضحة للأيام اللي جاية. لحظة هادية مع شخص مهم بتترك أثر بقلبه. برج الثور نهار مريح بحضرك لأسبوع ثابت، بتنظم أمورك بدون ضغط واستقرار وراحة نفسية واضحة اليوم. برج الجوزاء مزاجك خفيف وفي تفاؤل، بتفكر بأفكار جديدة للأسبوع اللي جاي، ورح يكون في تواصل حلو بقربك من قلوب الكتار. برج السرطان بحاجة للحظة هادية داخلية، بتراجع أولوياتك، مشاعر صافية بتقوي علاقاتك. برج الأسد بتحس بطاقة هادية مش متعبة أبداً، بتحضر نفسك لبداية قوية، وعلى الصعيد العاطفي دفء واهتمام متبادل. برج العذراء بتحس إنك أنت اليوم مسيطر على تفاصيل حياتك، بتنظم الأسبوع الجديد بدقة وبرواء، وعندك وضوح بالمشاعر بيخفف لك التوتر. برج الميزان يوم متوازن بالإجمال ومريح نفسياً، بتحضر لأسبوع في قرارات حاسمة، انسجام واضح مع الشريك أو شخص مقرب. برج العقرب بتدخل يوم بعمق وبهدوء وبإيمان، بتفكر بشكل استراتيجي للأسبوع اللي جاي، مشاعرك واضحة وهادية. برج القوس التفاؤل اليوم رح يغمر نهارك، وبداية جديدة كتير مريحة، أفكارك جاهزة لحتى تتنفذ، وحماس حلو بقربك من الآخر. برج الجدي اليوم أنت مستعد لأسبوع جديد، وبتخطط لحتى تكون إنسان منظم ودقيق، كرمل هيك رح تشعر بالاستقرار، ورح يكون في عندك وضوح على الصعيد العاطفي. برج الدلو أفكارك بتسبق الوقت مثل العادة، عندك خطة جديدة رح تبلش تتبلور، ورح يكون في تقارب إذا كان في صدق وتواصل مع الشريك. برج الحوت أخيراً هدوء داخلي واضح مهنياً، بتحضر ذهنك للأسبوع الجديد، وعلى الصعيد العاطفي أنت اليوم بأجواء مليانة دفء ورومانسية. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

بنعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلى ربع في لبنان الحر، صباح الخير. المساعي ناشطة لإيجاد آلية لضبط الهدنة، ونتنياهو سنبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. إسرائيل تحاصر أنفاق علي الطاهر وحزب الله ينفي. الجلسة الخامسة للمفاوضات في واشنطن الثلاثاء، والمناطق التجريبية أبرز البنود. ترقب لأولى جولات محادثات سويسرا.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
1: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. تتجه الأنظار إلى ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات على صعيد التطبيق الفعلي على الأرض لوقف إطلاق النار في الجنوب بعد التصعيد الأعنف إثر توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ولجهة ما قد تكشفه الساعات المقبلة عن مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران.
2: فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة للدفاع عن حدودها الشمالية. وأصدر نتنياهو تعليماته للجيش الإسرائيلي بالرد بقوة على أي هجوم لحزب الله والعمل على إزالة أي تهديدات تستهدف القوات الإسرائيلية.
1: كلام نتنياهو أتى عقب أعلان الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 13 آخرين بجروح مختلفة إثر تعرض وحدة كوماندوس لهجوم بالصواريخ والمسيرات من جانب حزب الله في محيط بلدة كفر تبنيت.
2: وأعلن مسؤول إسرائيلي أنه ردا على هجمات حزب الله خلال اليومين الماضيين، فقد شن الجيش الإسرائيلي غارات على 300 هدف للحزب وقضى على نحو 100 إرهابي. وحذر المسؤول قائلا إذا هجمنا حزب الله مجددا فسنرد عليه بقوة مرة أخرى.
1: في هذا الوقت أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العشرات من مقاتلي حزب الله محاصرون في أنفاق تحت تلة علي الطاهر في الجنوب، مشيرة إلى أن منطقة علي الطاهر تضم مجمعا مركزيا لحزب الله تحت الأرض والمقر الرئيسي لوحدة بدر.
2: أضافت أن العملية التي قتل خلالها طاقم دبابة وقائد كتيبة كانت تهدف إلى السيطرة على أنفاق تحت هذه المنطقة ضمن العمليات العسكرية الحاصلة هناك.
1: صحيفة يدعو تحرنوت لفتت إلى أن محاصرة عدد من عناصر حزب الله في علي الطاهر يشكل أحد أسباب تصاعد إطلاق النار من جانب الحزب في الأيام الأخيرة، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط عن عناصره المحاصرة.
2: كما نقلت صحيفة عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بوقف النار، لكن قواته لن تنسحب من منطقة علي الطاهر.
1: حزب الله قال من جهته إن ادعاءات إسرائيل بمحاصرة مقاتلين في مرتفعات علي الطاهر عارية من الصحة.
2: تزامنا نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن قرار وقف النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أمريكي هائل على إسرائيل.
1: وفي السياق قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية بأنه أمر وحدته بالالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، في حين نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن مررت رسائل إلى إسرائيل بعدم التصعيد في لبنان لعدم تقويض المفاوضات الجارية في سويسرا.
2: ومساء أمس أفيد عن سقوط 3 صواريخ في محيط موقع الدبش القريب من تلة علي الطاهر ترافقت مع سماع أصوات رشقات رشاشة من أسلحة خفيفة.
1: صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر واسعة الاطلاع في بيروت أن مساعي حثيثة تبذلها جهات عربية خليجية مع واشنطن للوصول إلى خفض التصعيد الحاصل وتثبيت وقف النار، لافتة إلى أن هذه المساعي تتركز حاليا على إيجاد آلية لضبط وقف النار والقدرة على تحديد مصدر الخروقات.
2: وأشارت إلى أن أحياء لجنة الميكانيزم التي أوجدها وقف النار عام 2025 قد يكون أحد الخيارات المقبولة لهذه العملية.
1: مصدر سياسي متابع أشار لنداء الوطن إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا هائلة على تل أبيب لإلزامها بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان بالتزامن مع ضغوط محلية على حزب الله لوقف هجماته. وبحسب المصدر نفسه تريد الولايات المتحدة ضمان النجاح لمفاوضاتها مع طهران التي تحاول ربط مصير اتفاق السلام بالوضع الميداني في جنوب لبنان، وتسعى كي يبقى لبنان تحت وصايتها وأحد أبرز أوراقها على طاولة المفاوضات.
2: وسط هذه الأجواء تستعد واشنطن لاستضافة الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل الثلاثاء المقبل، وتمتد على حتى الأربعاء والخميس في وقت تتصدر فيه قضية المناطق التجريبية جدول الأعمال، ويقوم الاقتراح على إنشاء مناطق نموذجية منزوعة السلاح ينسحب منها طرفان نزاع أي إسرائيل وحزب الله تدريجيا، على أن يتولى الجيش اللبناني إدارة الوضع الأمني فيها تمهيدا لتوسيع التجربة إلى مناطق أخرى.

0: تبدأ الولايات المتحدة وإيران اليوم أولى جولات محادثتهما في منتجع بيركنشتاك السويسري بعد اكتمال وصول الوفد الإيراني والوفد الأمريكي المفاوض وتحرك وفود أخرى للمشاركة في الاجتماعات.
1: وأوضحت الخارجية الباكستانية أن المحادثات الفنية ستنطلق بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد والتي تمهد لمسار تفاوضي يمتد 60 يوما مع إمكانية تمديده باتفاق الطرفين.
0: ووصل إلى سويسرا الوفد الأمريكي المفاوض برئاسة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما وصل الوفد الإيراني برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف إلى جانب مسؤولين في ملفات الطاقة والنفط والخارجية، في إشارة إلى أن الملفات الاقتصادية والمالية ستكون حاضرة بقوة على جدول الأعمال.
1: وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعرب عن أمله في أن تحرز المفاوضات تقدما في الملف النووي وأن نحقق تقدما في ملف وقف النار في لبنان، مشيرا إلى أن إسرائيل ولبنان يريدان الأمن.
0: إلى ذلك نقلت شبكة سي بي أس نيوز عن مصدر دبلوماسي قوله إنه تم إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن المحادثات في سويسرا.
1: وعن مضيق هرمز أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن حركة الملاحة في المضيق مستمرة، مشيرة إلى أن إيران لا تسيطر على المضيق الاستراتيجي.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أنه لن تكون هناك أي رسوم عبور في هرمز إلا إذا فرضت من قبل الولايات المتحدة ولصالحها. أضاف لن تفرض أي رسوم على عبور هرمز بعد انقضاء 60 يوما.
1: في المقابل أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز مغلق وعلى السفن عدم الاقتراب منه، وإلا فإن أمنها سيكون في خطر.
0: أعلنت وحدة الأعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان في بيان أن مبنى فرع مصرف لبنان في النبطية تعرض السبت لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية، وأكد مصرف لبنان أن هذا الاستهداف لم يكن عرضيا أو نتيجة أضرار جانبية، بل كان إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي تابع لمصرف لبنان وهو جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة اللبنانية، مدينا هذا العمل بأشد العبارات.
1: في الرياضة، سحق منتخب هولندا نظيره السويدي بنتيجة 5-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة من مونديال 2026، كما فازت ألمانيا على ساحل العاج بنتيجة 2-1.
0: إلى أحوال الطقس.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي إلى المتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية على الساحل وأعلى منا بالداخل والمرتفعات. طقس اليوم صافي لقليل غيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة بالداخل وعلى الجبال. بكرة قليل غيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. المساعي ناشطة لإيجاد آلية لضبط الهدنة، ونتنياهو سنبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. إسرائيل تحاصر أنفاق علي الطاهر وحزب الله ينفي. الجلسة الخامسة للمفاوضات في واشنطن الثلاثاء والمناطق التجريبية أبرز البنود. ترقب لأولى جولات محادثات سويسرا. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل مارك البيتار عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نهار مبارك بنتمني لكل المستمعين من إذاعة لبنان الحر. عم نبدأ برنامج كريدو. هالبرنامج عم نترافق سوا فيه بربع ساعة، نقدر نوصل شوي أكتر، نتشارك سوا بكلمة الله اللي بنسمعها بطريقة ما بحياتنا، ويمكن هلأ من خلال هاللقاء هيدا كمان منكون عم نسمعها بإطار آخر. التحية للمخرج فريدي سيبا، تحية أيضا لزميلة رانيا غصيبي اللي حبت أنه يكون موضوعنا اليوم يمكن شغلتين أو إشارتين منشوفهم كتير بحياتنا المسيحية أو بلقائنا أو يمكن بلترجيتنا، وهو الخبز والسمك. الخبز والسمك، يمكن هالإشارتين بالإيمان المسيحي لازم نعرف شو هن، شو بيرمزوا، ليش موجودين، وليش الكنيسة بتشدد عليهم. راح يكون ضيفنا للأسبوع الثاني الأب جورج نصيف، رئيس دائر سيدة الويزي للرهبنة المارونية المريمية. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا، الله معك كمان مجددا.
0: تشاركنا سوا الموضوع، وحبت رانيا تسأل عن موضوع الخبز والسمك. نعم. يعني منحس بكل الأمثال اللي انعطت بالإنجيل بحياة يسوع على الأرض، تم تركيز على الخبز والسمك.
1: الخبز والسمك، بدنا نرجع كمان شوي للعهد القديم، نشوف أنه الخبز كان عنده أهمية بالعهد القديم، بينما السمك أقل أهمية. بينما بالعهد الجديد اثنيناتهم كان عندهم أهمية. هلا بنحكي شوي ليش.
0: نعم.
1: مثلا بالعهد القديم
0: لما هون قبل ما تبلش أبونا، أنا قلت الخبز وبالأحرى الموضوع هو الخبز والسمك، بس الخمر ما قاله مش داخل مع الخبز ولا قاله ولا رمزيته واحدة؟
1: الخمر رمزيته واحدة كمان، بس فينا أكيد مرتبط بالخبز.
0: نعم، أنا حبيت أسأل يعني.
1: إيه. مرتبط بالخبز بالإفخارستية أكيد. صحيح. صرنا هون، وكمان بالفصح اليهودي اللي بدنا نحكي عنه يمكن إذا رجعنا قدرنا شي مرة نحكي. صحيح. عنه، بس عم بحكي عن الخبز كخبز.
0: نعم.
1: منشوفه بمطارح بالعهد القديم كتير عنده أهمية الخبز. مثلا منشوفه إذا بنعطي أمثال مع إبراهيم، لما اجوا لعنده ضيوف رجال الثلاثة، أول شغلة عملها قبل ما يحضر لهم العجل وقبل ما يحضر لهم اللبن، هيدا دغري طلب من سارة عملي خبز. والخبز بوقتها كانوا أكتريته كان يستعمل من طحين الشعير أكثر من طحين القمح. وكمان من مميزات الخبز أنه كان يكسر ويوزع، مش ينقص قص. يعني هالكسر هيك بعدين صار عنده رمزيته بالإفخارستية. وهذا الكسر كمان أنه أنا عم شيل من الشيل بين إيدي لشارك الأشخاص الباقيين من هالمشاركة هيدا. مش عم بقسم لحتى أقول هوديك لألك وهو لألي، لا، عم نشارك سوا بهذه الشغلة.
0: بس إلها رمزيتها
1: يعني. إيه أكيد أكيد، يعني عم نشارك بخبز واحد. في كمان الشغلة اللي كتير عندها أهمية بالعهد القديم واللي بيسموه خبز التقدمة أو خبز الوجوه، بيحكي عنه يسوع لما يعطي مثل عن داود كيف فات أكل هالخبز هيدا. هون حلو بس أعطي فكرة للمستمعين شو هو هذا خبز الوجوه أو خبز التقدمة. كانوا دايما كل سبت بدهم يكونوا عم بمحضرين 12 رغيف ينحطوا 6 × 6 على المذبح المذهب بهيكل أورشليم، وينتركوا من سبت لسبت التاني. هودي علامة، إذا بدنا نقول علامة على حضور الله وسط شعبه.
0: نرجع هون بعدنا عم نحكي
1: بالعهد القديم
0: باليهودية يعني.
1: صح، بس كيف بتقدر نربطها حضور الله بوسط شعبه بالإفخارستية؟ الإفخارستية شو هي؟ حضور يسوع.
0: صح،
1: هو ذاته بوسط شعبه. فهودي ال 12 رغيف، إذا كمان منشوف بعدين أنه 12 رسول 12 قبيلة أو 12 صبت، يعني هالرقم 12 كمان كان عنده أهمية. كانوا يحطوهم 6 × 6، ممنوع حدا يدق فيهم إلا الكهنة، ممنوع حدا يكلهم إلا الكهنة، من سبت لسبت كانوا يجددون دايما. فلما يسوع يحكي عن داود أنه كيف فات أكل منهم، كأنه عم يعطينا هالصورة أنه داود هو الملك يلي بده يجي منه الخبز الجديد. يسوع المسيح، نحن نعرف أنه يسوع هو من نسل داود. فأذن هودي الخبز كلهم سوا. نرجع منشوف كمان لما يسوع كتر الخبز والسمك قداش بقي كم إفة؟ 12 إفة. نرجع لهالرقم الـ 12 هيدا. فأذن هون عم نحكي، بس نحكي عن الخبز بالعهد القديم ومنربطه بالعهد الجديد، بنحكي عن رمز الإفخارستية بالعهد الجديد. شو صار بالعهد الجديد؟ يوحنا بيقول أنا هو خبز الحياة. يسوع هو خبز الحياة. ما بيل هيدا الخبز اللي حكينا عنه خبز التقدم أو خبز الوجوه، يسوع هو اللي قدم زيته وصار خبز الحياة. هيدا عم نحكي عن الخبز. بالنسبة للسمك، السمك ما كان عنده كتير أهمية بالعهد القديم، مع أنه انذكر صارت أهميته بالعهد الجديد وهلأ منشوف ليه. بالعهد القديم وين منشوفه؟ بكذا مطرح كتير قليل بس بينذكر السمك هيك، يعني مثلا عند الخلق لما قلنا أنه الله خلق السماء والأرض والشجر وخلق سمك البحر، أنه من ضمن هالمخلوقات هيدي. المطرح الثاني الشعب يلي كان هربان بالصحراء أو منتقل بالصحراء عم يعبر من أرض العبودية إلى أرض الميعاد، هونيك لما نجاعوا كمان تذكروا السمك والبصل واللي كانوا يأكلون بأرض مصر، كمان يعني تذكروا أنه شو كانوا يأكلوا. منشوف مطرح ثالث كمان لما يونان بلعوا الحوت، هيدا السمكة الكبيرة اللي بلعته الحوت ليونان، كيف بترجع بترتبط يسوع بيربطها بموته وقيامته.
0: بس برجوج يعني رمز تستعمل السمك أو شكل السمك كرمز للمسيحية،
1: هيدا صارت بالعهد الجديد.
0: أيه.
1: هلأ بقى نوصل بالعهد الجديد، إذا ما نحكي عن رمز لاهوتي بلش مع بالعهد الجديد مع الرسل. ليش؟ لأنه أول شيء لما يسوع داعي الرسل كانوا هني صيادين سمك.
0: أي أنا قلت
1: وشو بقلن؟
0: جايين من هالجو هيدا.
1: وشو بقلن هون؟ سأجعلكم صيادي بشر، يعني نقلن من هيدا الصيد لهيدا الصيد. هيدي فكرة من الأفكار. في قطعة النقد يلي لقاها بطرس قال له يسوع عم بيقولوا لي ليش مش عم تدفع الضريبة، قال له يسوع بتروح بتصيد سمكة وبيطلع لك فيها النقد بتدفع عني وعنك، وكأنه من هالسمكة يعني كان اجت هيدا قطعة النقد يلي كان لازم يوفي عنه شو اسمه الضريبة اللي كان يدفع. لما يسوع ظهر على الرسل بعد قيامته كمان منشوف انه كان محضر لهم سمك وعلى جمر على الجمر يعني. فاذا كل هود اللي يعيشون المسيحيين الاوائل مع يسوع وشافوا هالسمكة قداش دورة مهم بهالكل هود النقاط اللي حكيناهن، اخذوا كلمة سمكة باليوناني. كلمة سمكة باليوناني هي اللي هي اكثيس، خمس أحرف. هول الخمس أحرف اللي بيعنوا كلمة سمكة باليوناني أخذوا كل حرف منهم بيعني كلمة، يسوع المسيح ابن الله المخلص. ياخذوا أول حرف تاني حرف تاني حرف كل حرف ركبوا عليه كلمة. فصاروا المسيحيين لما بدوا يدلوا بعضهم أنه أنا مسيحي يرسموا السمكة، يعرف أنه هاي السمكة
0: ترمز
1: ليسوع، هيدي كلمة يسوع المخلص، فإذا هذا إنسان مؤمن. من هيك صارت هي رمز المسيحيين الأوائل.
0: بس كمان ما بعرف أكيد بتوافقني الرأي، يسوع وقت اللي قال له بطرس طلعنا وما طلعنا سمك، قال له رجع طلع وكب الشبك.
1: صح.
0: ومرة يمكن يسوع قال له عندكم شيء نقدر ناكل.
1: هاي صارت الخبرية مرتين، مرة قبل ما مات يسوع وقام، وتاني مرة بعد القيامة.
0: بعد القيامة صحيح.
1: الصيد العجيب بسموه. صح. الصيد العجيب
0: كمان التركيز على السمك والأكل. كمان الأكل كان سمك.
1: هلأ هو كانوا بحد بحيرة طبرية، كانوا كتير في صيادين سمك، وكانوا الناس بوقتها أكترية اللحم اللي كانوا يأكلوه هو من السمك.
0: صحيح.
1: يعني هذا كان شو يعملوا كانوا، كيف نسأل نحن كيف كان هذا الصبي حامل معه سمك؟ كانوا يقددوا السمك وحطوه بملح، ينعوه بملح يصير سمك مجفف.
0: يعني أبونا أنتوا بتسمحوا ككنيسة بأكل السمك أكتر من وقت اللي بيكون في تحريم ناكل اللحم الأحمر أو اللحم المواشي أو إلا، ولكن السمك عطول بتسمحوا بأكله؟
1: هون بتفرق شوي مع يعني مع كامل احترامنا لأخوتنا بالكنيسة الأرثوذكسية، بتفرق بيننا وبينهم. هني كمان بيعتبروا السمك يمكن نوع من الزفر، ما رح أحكي عنهم، بس لأن هني نحن بالوقت اللي نحن مسموح فيه نأكل سمك بالأيام الصوم هني مش
0: صحيح.
1: نحن بنعتبر السمك هو اللحم الأبيض يلي ما فيه دم كتير، ما في دم يعني، ما هو سام اللحم الأبيض مشان هيك.
0: وكان مبارك كان من أيام يسوع.
1: صح.
0: إنه حتى بوقت اللي ما في شيء كانت السمكة حلال يسوع للأكل.
1: مزبوط.
0: صحيح.
1: إذا إنه كان
0: إنه يدخل الأشياء.
1: كان هذا أكل اليومي.
0: صحيح.
1: يعني هذا كان أكل الفقراء. عم أقول لك إنه كانوا يقددون ويحملون معهم، يخدون مثل زوادة الخبز والسمك. هذا كان زوادتهم، وإذا في حال بدهم يتحلوا بشيء كانوا بشهد العسل، هؤلاء يقدروا يحملون معهم.
0: إنه كله طبيعي.
1: يعني غير الأكل يأكلون ببيوتهم، هؤلاء أكل طبعًا. إذا بدك المتنقلين المسافرين رايحين مطرح لمطرح كانوا يحملوا هالأكلات معهم هون.
0: اليوم في شيء مفهوم تغير بحالتنا بالعصرنة الحديثة اليوم، شو تغير بالنسبة للخبز؟ هالخبز اللي بعدنا بس نشوف نحن اليوم بمعرف ببعض الأعياد منجيب هالعجينة ومنقول هاي الله مباركه، دايما بس نطلع بشيء اسمه عجين قمح شيء من هالموضوع شيء بيعطيك فكرة الخبز دغري منقول الله مباركه، حتى إذا وقعت خبزي على الأرض من لما ومن بوصة، يعني شوف شوف قديش التقليد من من من وقت
1: حتى في مثل لبناني بس يكون شيء قديم قديم كتير بيقولوا عمره من عمر الخبز
0: تشوف يعني
1: إنه هيدا كان إن الأكل اللي أكتر شيء الناس بيعتمدوا عليه يعني وبعده ولا زال
0: إذا ما أكل شيء على قليل بتاكل خبز.
1: اليوم بس تحكي عن مجاعة أول شيء بتحكي عن شو نقص بالقمح
0: صحيح.
1: الناس ما عندهم خبز
0: أول شيء بتفكر بالخبز
1: لأن هذا يمكن أقدم شيء الإنسان لقاه أنه بيغذي وبيخليه يكون عنده هالطاقة ويقدر يكفي حياته لقدام. فالخبز هو يمكن من الأكل الجوهري تبع الإنسان. مشان هيك ربنا لما عطانا جسده ودمه عطانا من هالخبز هيدا
0: اللي مسكه
1: على فكرة الكسر
0: صحيح اللي مسكه وكسره
1: هذا هو جسدي خذوا كله هذا هو جسدي والخمر هون عم تسأل عن الخمر وهذا هو دمي
0: صحيح يعني اعتبر الخبز يعني ما أخذ غير رمز يعني أخذ الخبز
1: مزبوط
0: وعطى المثل اللي بده يعطيك
1: وما بننسى هون أنه هيدا الخبز خبز الفصح يلي موسى لما إجا بده يهرب الشعب العبراني من مصر قال لهم بتعملوا خبز على السريع وبتاكلوه بسرعة مشان هيك عملوا خبز الفطير يعني ما كان معهم وقت يحطوا خميرة وينطروا لا يتخمر يجوا يخبزوا عملوا خبز الفطير يعني يلي هو طحين ومي وخلطوه ببعضه وخبزوه وأكلوا وحملوا معهم وبقيوا مشيين وهربانين.
0: المسيحية الحديثة خلينا نقول أو اللي هي بالعصر نحن فيه بعدها بتعتبر نفس الشيء اللي كان يعتبر بالسابق بين السمك والخبز أما صاروا يمكن منهم ما عاد في تأثير كبير بحياتهم لأنه نحن منا عايشين بزمن يسوع وقت اللي كان عايش مع تلاميذه حوالي بحيرة طبرية أو بهالمناطق اللي جال فيها يسوع وعمل وصنع التبشير اللي هو كان رايده يعني
1: بس نحكي عن الخبز نحن المؤمنين المسيحيين ما فينا غير ما دغري يروح بتفكيرنا للإفخارستية هيدا الخبز بالنسبة لنا
0: لأنه هو هيك بده يسوع
1: ايه يعني أنا بس أحكي خبز يعني بالنسبة لي إذا بدي أخده برمزيته المسيحية بروح دغري على سر الإفخارستية على حضور الرب الفعلي بالإفخارستية لما نحكي عن
0: السمك مع أنه كان الحليب موجود يعني وركز على الخبز
1: صح صح برجع بقول لك لأنه بنرجع للفصح اليهودي لأن يسوع بالعشاء الفصح هو اللي عطاهم هيدا الخبز اللي بوقتها كان عم بياكلوه مع الحمل هو الحمل يلي عطى جسده فإذن بس نحكي عن السمك السمك صار عنده شوية مفهوم تاني هلأ لأنه بتعرف أنه صار أكل الطبيعي عند الناس مثل كل هالأكل هيدا
0: حتى ببعض الموائد فاخر
1: بس بعده نحن بفكرنا الأركيولوجي بفكرنا القديم الرمز السمكة بعده بيحمل رمز المسيح يلي قلت عنه على 5 أحرف يسوع المسيح ابن الله
0: بعدنا بنعتبر لهلأ يعني بعدنا بنعتبر لهلأ
1: بعد
0: الرموز بعد ما تغيرت
1: يعني هذيك المرة لما بتشوف بالكنيسة عنا حضرتك نهار الأحد تحت المذبح حطينا رسومات جديد بالفيتراي حطينا سلة السمك مع الخبز
0: صحيح
1: لأنه بعد هاي رمز المسيحية يعني الحملينة من زمان بتشوفها بالدياميس بروما في منها الرسومات القديمة هاي
0: يعني نرجع لأساسها للفترة اللي كان يسوع عيش فيها
1: صحيح
0: ومستمرة ولكن اليوم العصرنة بعدتنا عن إشي كتير بيرشوش آخر كلمة قبل ما ننهي بـ30 ثانية
1: أكيد الرموز يلي نحن نشوفها قدامنا من العصور القديمة كتير مهمة لحتى نقرأ كيف كانوا أجدادنا المسيحيين وكيف نحن اليوم بدنا ناخد القراءة الجديدة بس برجع بقول إنه
0: القراءة الجديدة صح
1: برجع بقول أنا إذا ما أخذت السمكة يمكن رمز اليوم لحياتي بس ما بقدر أنكر الخبز والدم جسد ودم المسيح والخبز والخمر يلي عطاني إياهم هيدا أساس إيماننا جسد يسوع المسيح حاضر معنا بجسده وبدمه واليوم كمان الكنيسة بعدها بتعيد بأوقات كتير تعمل عيد العيد الجسد الإلهي شو خلقا من هون
0: في نهار اسمه خميس الجسد صحيح
1: صح.
0: ما مش من زمان مرة
1: مزبوط
0: برجوش شكرا لهالأسبوعين اللي فعلا خدنا زوادة حلوة طيبة بالأحرى زوادة طيبة ومفهوم يمكن ببعض الأحيان أوقات ما منحاول نفهمه إجينا المفهوم من دون ما نتعذب زيادة خاصة ببرنامجنا كريدو أنا بدي أشكرك بشكر حضورك شكرا لك
1: شكرا
0: الأب جورج نصيف رئيس دير سيدة الويزي للرهبنية المارونية المريمية شكر للمخرج فريدي سيبا نهار مبارك إلى اللقاء
2: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 9:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة أن غارات الجيش الإسرائيلي على بلدة صحمر في البقاع الغربي أدت إلى مقتل 5 أشخاص من بينهم طفل، وأدت الغارة على الرشيدية قضاء صور إلى مقتل شخصين من الجنسية الفلسطينية. أعلنت الإذاعة الإسرائيلية مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة أكثر من 20 في هجمات لحزب الله في لبنان منذ الخميس الماضي. أفادت صحيفة يدعوت أهرنوت بأن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على نحو 30 مقاتلا من حزب الله داخل شبكة أنفاق في منطقة تلال علي الطاهر. ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم تلقي القوات الإسرائيلية أوامر رسمية بوقف إطلاق النار، فإنها لن تنسحب من محيط المنطقة المحاصرة في الوقت الحالي. وقفة مع الأعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. وصل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى سويسرا، حيث يتوقع أن تبدأ جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. ونقلت CNN عن مصدر دبلوماسي أن ملف لبنان سيكون الموضوع الأول في الجلسة الطارئة التي أدخلت على المفاوضات. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه القعدة الطويلة عم تسرق صحة ظهرك وعم تسبب لك وجع وضعف من دون ما تحس؟ لازم تعرف انه جسم الانسان معمول للحركة مش للقعدة الطويلة. 8-10 ساعات قعود متواصلة بدون حركة كتير مضر للجسم حتى لو قعدتك مريحة. الاستمرار بنفس الوضعية فترة طويلة بيعمل كتير مشاكل، منها شد الرقبة بالظهر حتى الحوض، وكمان بأسرع وظائف أعضاء كل الجسم. الحل بسيط، حاول كل نص ساعة أو ساعة توقف شوي تمشي من 3-6 دقائق، كمان غير وضعية قعدتك. الحركة الصغيرة خلال النهار كتير بتساعد الجسم وبتحسن عمل كل أعضاء الجسم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن 55 سفينة عبرت مضيق هرمز حاملة أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي كابتن إلا أنه وبعد مساهمتهم في تحويل أكثر من نصف مليار شيكل إلى حماس، قضى جيش الدفاع الإسرائيلي على مخربين في شبكة تحويل الأموال التابعة لحماس في قطاع غزة. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. رداً على النائب شرب المارون الذي طرح في إحدى إطلالاته موضوع ناقلة النفط بازيليس أل ومنعاً لتضليل اللبنانيين من قبل من احترفوا ذلك، أوضح المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي سياق ناقلة النفط بازيليس أل، مؤكداً أنه فيما الدولة والحكومة بما فيها وزارة الطاقة وعلى رأسها الوزير الصدي منهمكون باتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التداعيات الكارثية للحرب التي أقحم بها لبنان. يبدو أن النائب مارون وتياره مصرون على المتاجرة بوجع الناس وعرقلة الجهود التي تبذل لتخفيف هذا الوجع بغية استجداء فتات انتصارات وهمية في السياسة. وختم: حمى الله لبنان وشعبه من تجار الهيكل. أفاد مسؤول روسي عن مقتل 4 بهجوم أوكراني على شبه جزيرة كيرتش في القرم. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,312,000، بنزين 98 أوكتان 1,330,000، المازوت 1,964,000، والغاز 1,224,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: دايما حدي. ملخص الأسبوع بيتناول ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني وبيضوي على زيارة الرئيس عون المرتقبة لواشنطن وبيفتح نافذة أمل اقتصادية. وبيتخلل الحلقة اتصال مع الكاتب والمحلل السياسي توني فرانسيس.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيد الصيفي حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
2: صباح الخير، اليوم الأحد 21 حزيران 2025. أهلا وسهلا بكل يلي انضموا لألنا. قبل ما غوص بتفاصيل الحلقة السياسية، اسمحوا لي أفتح هلالين صغار بهالنهار المميز يلي بيصادف فيه عيد الأب، تقول إن شاء الله بينعاد على كل بي بالصحة والخير وراحة البال، ويعطي كل إنسان حابب يصير بي ويرحم يلي انتقلوا. فعلا البي هو البطل بعيون ولاده، وقديه بيتحمل أعباء من دون منية من دون تأفف، وهو الحضن الدافئ لعائلته ومصدر الأمان. اسمحوا لي بهالمناسبة عيد والدي وزوجي وقال لهم الله يخلي لي ياكن يا كل الدنيا، وأيضا بعيد والد المخرج يلي مرافقني فريدي سيبا، وإن شاء الله منشوفك يا فريدي بي بالمستقبل القريب.

0: وقتكم مضغوط، سبت موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. بالعودة للتطورات، استفاق هالأسبوع عخبر الاتفاق الأمريكي الإيراني لأحدث ضجة وبلبلة، فبالوقت يلي لاقى فيه امتعاض إسرائيلي قابلوا بلبنان احتفالات شكر لإيران وتناسوا المحتفلين حجم الخسائر البشرية والاقتصادية والدمار واحتلال إسرائيل 6% من مساحة لبنان. وكانت إيران هددت إسرائيل برد قاسي عليها في حال ظلت عم تنتهك وقف إطلاق النار، ولكن عشنا وما شفنا. وبالوقت يلي أتحفنا فيه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف باعترافه إنه 4000 قتيل يلي سقطوا بالحرب بلبنان ماتوا كرمال إيران، بعكس ما دايماً بيرددوا جماعة الحزب إنه بيسقطوا دفاعاً عن لبنان، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه نهاية الحرب بلبنان هي موضوع ملزم لنهاية الحرب مع إيران، وأنه أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان واستمرار الاحتلال هو نقض لمذكرة التفاهم. أما الجانب الأمريكي فنقل رسالة لإيران أنه إسرائيل رح تتجاهل تصعيد حزب الله وما رح تصعد هجماتها على لبنان، مع أنه وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل ستموتريتش كان قال أنه رح يفتح بواب جهنم على لبنان. خلينا سوا نتذكر أبرز بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بهالتقرير للزميلة رانيا غصيبة.
1: الفقرة 1، وقف الأعمال العدائية وإنهاء جميع العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان. الفقرة 2، احترام السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. الفقرة 3، التوصل إلى اتفاق نهائي بخلال 60 يوم. الفقرة 4، رفع الحصار البحري عن إيران وسحب القوات الأمريكية من محيطها بعد الاتفاق النهائي بخلال 30 يوم. الفقرة 5، ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز واستئناف حركة السفن التجارية. الفقرة 6، خطة لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصادياً بقيمة ما بتقل عن 300 مليار دولار. الفقرة 7، إنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني متفق عليه. الفقرة 8، معالجة الملف النووي والتأكيد على عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي. الفقرة 9، الحفاظ على الوضع القائم بخلال المفاوضات وعدم فرض عقوبات جديدة أو توسيع البرنامج النووي. الفقرة 10، إعفاءات أمريكية تسمح بتصدير النفط الإيراني ومشتقاته. الفقرة 11، الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وإتاحة استخدامها. الفقرة 12، إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ المذكرة والاتفاق النهائي. الفقرة 13، بدء المفاوضات حول الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود الأساسية من المذكرة. الفقرة 14، اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
0: بهالوقت كشفت شبكة CNN عن توتر متصاعد بين مكتب نتنياهو والبيت الأبيض على خلفية مذكرة التفاهم مع إيران وأكيد الملف اللبناني، وأشارت إلى أن العلاقة يلي لطالما روج لإلها نتنياهو مع ترامب صارت عم بتشكل تحدي سياسي لإله بالداخل الإسرائيلي. ومن بعد ما أعلنت سويسرا إلغاء المحادثات يلي كان مفروض تصير بين أمريكا وإيران، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي إنه مطالب إيران بخصوص لبنان هي السبب وراء تأجيل زيارة جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لسويسرا. أما ترامب فقال لصحيفة وول ستريت جورنال إنه نتنياهو هو شخص رائع لكنه بيندفع أحياناً أكثر من اللزوم. أضاف إنه ما حدا بيقدر يتعامل معه وإنه نتنياهو بده يقصف الجميع. أما وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهان فقال إنه إسرائيل ما ممكن تقبل باستمرار عجز الجيش اللبناني مثل ما وصفه عن التحرك ضد حزب الله، وأكد إنه أي إطلاق نار أو هجوم ضد إسرائيل رح يقابله رد بأي مكان داخل لبنان. والجيش الإسرائيلي طلب من الحكومة التمسك بحرية شن هجمات بكل لبنان والاحتفاظ بمنطقة عازلة، إضافة لنزع سلاح الحزب بوقت نقلت يسرائيل هيوم عن مصادر إنه الجيش الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل عن التقدم باتجاه عمق جنوب لبنان. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فبرأيه إنه المقاومة نجحت بكسر المشروع الأمريكو-صهيوني ومنعت إسرائيل من تحقيق أهدافها بالسيطرة على لبنان أو فرض وقايع جديدة على الأرض، ولفت إلى أن المرحلة الحالية لازم يتم استثمارها من بعد أي تفاهمات أو اتفاقات بشكل بيسمح بمواصلة مواجهة إسرائيل والسعي لإنهاء وجودها بلبنان بحسب قوله. أضاف قاسم أنه أي مشروع لنزع السلاح ما رح يقطع وهيدا المخطط فشل، وأنه ما في شيء اسمه مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، إنما إسرائيل لازم تفل. بهالوقت كشفت منظمة العفو الدولية أنه المنطقة يلي بتحذر إسرائيل العودة لها صارت عم بتغطي تقريباً 6% من مساحة لبنان، وحكى إعلام إسرائيلي أنه الجيش بيسعى لإقامة منطقة عازلة بلبنان بعمق 10 كيلومتر. واللافت ميدانياً كان خرق وقف إطلاق النار اللي عأساس وصلت له إسرائيل والحزب ويلي مضى ين أكتر من كم ساعة، رشقة للحزب من هون وغارات وأحزمة نارية إسرائيلية من هونيك. وكان ترامب كشف أنه هو تدخل شخصياً ليقنع إسرائيل بالهدنة. أما عن التصريحات الأمريكية المتكررة بالفترة الأخيرة عن الدور السوري بلبنان، فهل معقول يدفع الحزب أنه يستغل الفرصة ويتمسك أكثر بسلاحه؟ التفاصيل مع ريشار حرفوش.
2: نريد إنجاز السلام في لبنان ويمكن أن يكون لسوريا دور في إحلال السلام فيه.
3: بعد الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت أبواق حزب الله الترويج لقراءة مفادها أن التطورات المرتبطة بالدور السوري في لبنان تشكل سببا إضافيا للإبقاء على سلاح الحزب تحت عنوان مواجهة التهديدات المحتملة، غير أن هذه المقاربة تثير تساؤلات واسعة حول مدى ارتباطها بالواقع وما إذا كانت تشكل محاولة جديدة لتبرير استمرار السلاح خارج إطار الدولة. وردا على هذه الإشكالية فند الكاتب السياسي مكرم رباح عبر لبنان الحر الحجج التي يستند إليها خطاب حزب الله في هذا السياق.
4: بطبيعة الحال حزب الله سيستغل موضوع تدخل سوريا لسيما بأنه سردية حزب الله فيما يتعلق بالماضي الجهادي لأحمد الشرع تخليه جرب يبرر وجود سلاحه إن كان في قتال إسرائيل اللي هو فشل فيها أو في حماية أهل البقاع بالتحديد والشيعة من الخطر الإسلامي الجهادي السني. ولكن أعتقد بأنه كل هذه الفرضية اللي عم بيروج لها توم براك ودونالد ترامب عن إمكانية التدخل السوري غير واقعية، لأنه التدخل السوري الحصل بال 76 خلال حرب السنتين بيختلف تماما، لأنه كان في غطاء عربي، ليس هناك من استعداد لأي بلد عربي بتغطية هذا الدخول السوري، خاصة أنه بحال صار هذا الموضوع ما بيقرب ولا بيأخر فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله. ولكن بطبيعة الحال رح يستعملها حزب الله كنوع من فزاعة تجاه شيعة لبنان اللي بيعتبروا انه هناك عدو سوري متربص لهم، مثل ما صار مع التفجيرات الداعشية اللي صارت لما تدخل حزب الله بسوريا.
3: حزب الله وكعادته يربط شرعية سلاحه بعناوين متبدلة من مقاومة إسرائيل إلى مواجهة التنظيمات المتطرفة الآتية من سوريا، لكن للتاريخ هذه المقاومة لم تجلب إلا الويلات ولم تحرر شبرا واحدا من هذه الأرض.
0: قضائيا، وقف القضاء اللبناني بناء على استنابة قضائية فرنسية مواطن يشتبه باستيراد أجهزة تستخدم بصناعة محركات المسيرات يلي بينتجها حزب الله ضمن ملف شبكة تم توقيف أفراد منها بفرنسا للاشتباه بتصدير معدات لصالح الحزب. واعترف الموقوف يلي بيملك شركة متخصصة بالمعدات الكهربائية بالتحقيق الأولي أنه استورد 3 شحنات تم نقلها بحراً وأدرجت ضمن شحنات الأدوات والمعدات الكهربائية يلي بتعود لشركته، ونفي الموقوف علمه بطبيعة استخدامها أو الغاية منها، وأوضح أنه سلمها لشخص كان بيعرف لقبه وما بيعرف اسمه الحقيقي وبيعتقد أنه بينتمي لحزب الله بحسب ما ذكر المصدر القضائي. وأبلغت السلطات اللبنانية السلطات الفرنسية بتوقيف المشتبه فيه وطلبت منها تزودها نسخة من التحقيقات اللي عملتها بهيدا الملف. واللافت أيضا كان فرض الولايات المتحدة عقوبات على سليمان فرنجية لتوظيف تحالفه مع الحزب لتحقيق مكاسب سياسية ومالية واستهداف مقاعد نيابية إصلاحية ومستقلة مثل ما هي ذكرت، وأيضا على محمود قماطي لتهريب أموال من إيران. سليمان فرنجية علق على الموضوع وقال إنه هالعقوبات ما بتعني لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا إنه هي عم تتهمه إنه هو مع مكون من البلد ضد عدو صهيوني بيحتل الأرض وبيقتل الشعب، وقال نحن كنا وبعدنا مع السلام ولكن ضد الاستسلام، وهيدا التصرف ما رح يأثر على رأينا إنما رح يزيدنا قناعة أكتر. وأكيد هالشي بحسب ما قال سليمان فرنجية. أما عن توقيت العقوبات فالجواب بهالتقرير للزميلة سيمونا حتشيتي.
5: في خطوة جديدة لتشديد الضغوط على حزب الله، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض حزمة عقوبات استهدفت مسؤولين لبنانيين وشبكات مالية مرتبطة بالحزب، وشملت العقوبات رئيس تيار المرد سليمان فرنجي ونائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماتي في إطار ما وصفته واشنطن بمحاولة لتقويض البنية المالية والسياسية التي يعتمد عليها الحزب داخل لبنان وخارجه. فماذا يعني توقيت هذه العقوبات؟ سؤال يجيب عليه الصحفي القضائي يوسف دياب.
6: الإدارة الأمريكية مستمرة بمحاصرة حزب الله وحلفاء حزب الله في لبنان، لأنه تعتبر أنه سياساتهم أولا تتعارض مع السياسة الأمريكية في لبنان، والمسألة الثانية أنه دورهم السياسي عم يقوض عملية بناء الدولة وأن تأخذ مؤسسات الدولة مسارة، وخصوصا الموقف الأخير اللي صدر. بعتقد هيدا القرار اليوم بما خص الوزير فرنجي مبني على موقفه السلبي من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ترعاها واشنطن على أرضها، والمطالبة بتغيير حكومة الرئيس نواف سلام، وهذا ما يعني لا تقبل به أقله الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة. وبالتالي هذا استمرار، وهذا يناقض كل ما يقال عن أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم غيرت سياستها، أو الولايات المتحدة بدأت تتفهم واقع حزب الله وواقع حلفاء إيران في لبنان. أنا أعتقد هو مسار طويل واستكمال للمسارات السابقة اللي أدت إلى معاقبة قريبين من الرئيس نبيه بري، وطبعا نواب ومسؤولين في حزب الله، وأيضا يعني شخصيات سياسية في لبنان تدور في فلك حزب الله.
5: وفي الختام، هل تشكل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التصعيد المالي والسياسي ضد حزب الله وحلفائه، أم أنها ستبقى ضمن إطار الضغوط التقليدية التي اعتادها لبنان في خلال السنوات الماضية؟
0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. لا شك أنه بظل كل الأوضاع يلي عم نشهدها على الساحتين المحلية والإقليمية، بيحجز ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مكان لقله بالصفوف الأمامية. للإطلاع أكثر معي عبر الهاتف مباشرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توني فرانسيس. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
7: أهلا، صباح الخير
0: أستاذ توني. لا شك أنه الجولة الجديدة من المفاوضات رح تتم بين 23 و 25 حزيران، وكلنا عم نسأل شو معقول يكون مصيرة، خصوصا أنه شفنا الرئيس بري رافض المنطقة التجريبية، وأيضا في بعض العثرات قدام هيدا المفاوضات. شو تعليقك على الموضوع؟
7: يعني بعد التطورات اللي حصلت أثر الاتفاق الأمريكي الإيراني، واضح أنه إيران تريد الإبقاء على الإمساك بالوضع اللبناني عبر حزب الله، وبالتالي هي التي تحاول أن تفاوض بشأن موضوع لبنان.
0: نعم.
7: وتحول ورقة لبنان إلى ورقة في خدمة مشروعها هي.
0: صحيح.
7: في إطار الصراع مع الأمريكيين ومع الإسرائيليين. يعني عندما تطرح الانسحاب الإسرائيلي من لبنان تطرحه في إطار شروطها في التفاوض مع الأمريكيين.
0: نعم.
7: على خلفية إسرائيل وليس على خلفية المصلحة اللبنانية. ولكن هناك نقطة في الموقف الإيراني يمكن للموضوع اللبناني أن يستفيد منها، هي تمسك إيران لو أراد الصناعية بانسحاب الرئيس. هذا المطلب اللبناني، هذا المطلب اللبناني الأساسي تروح بموزل عن الموقف الإيراني في المفاوضات الولايات المتحدة. وهنا على الولايات المتحدة كوسيط أن تتعامل مع الموقف اللبناني ومع ما تريده هي من مفاوضاتها مع إيران للذهاب في قضية الفصل بين لبنان والموضوع الإيراني، وإلا سنقع مجددا في تفاوض إسرائيلي إيراني يتعلق بلبنان كما كان يحصل بين المرحلة السابقة عندما تقاسمت إسرائيل وسوريا، سوريا الأسد السيطرة والهيمنة على الوضع اللبناني.
0: نعم استاذ توني، يعني عم نشوف إيران وكأنها عم تحفظ ماء الوجه مع الحزب، وعم بتقول أنه هي متمسكة بلبنان كشرط بالمفاوضات وبمذكرة التفاهم مع واشنطن، صحيح؟
7: هون الصحيح أن إيران تتمسك بحزب الله، وهو أهم إنتاج تمكنت من تحقيقه على مدى 40 عام. أنشأت جيشا في لبنان ومن لبنانيين في خدمتها، وما قاله قليباف رئيس مجلس النواب الإيراني خلال الأيام الأخيرة فضيحة في هذا الشأن، عندما يقول أن حزب الله قاتل من أجل إيران أكثر مما قاتل إيران نفسها. هذا صحيح
0: استاذوني، بأي خانة بتحط هذا الكلام؟ هل هو وقاحة أو شو؟
7: ليس وقاحة، هذا وصف للواقع،
0: اعتراف،
7: هذا وصف لحقيقة الواقع الحاصل. إيران جهزت حزب الله لقتال من هذا النوع ولظروف من هذا النوع، عندما أصبحت هي في مرمى الهدف الأمريكي والإسرائيلي لجأت إلى حزب الله، تحركته، وكانت حرب الإسناد التي يدفع لبنان والجنوبيون ثمنها، وقاتلت بحزب الله. إيران لم تقاتل طوال فترة الحرب، لم يحصل أي اشتباك مباشر بينها وبين الإسرائيليين أو الأمريكيين. القتال الإيراني فقط كان يحصل في لبنان وعلى حساب لبنان والأرض اللبنانية، وهذا ما قاله عمليا قليباف. قليباف قال حزب الله قاتل 104 أيام من أجل إيران، الإيرانيون قاتلوا 38 يوم. هذه فضيحة كاملة
0: فعلا.
7: من هذا المنطلق إيران تريد الاحتفاظ بورقة حزب الله في لبنان حتى النهاية. الآن لحظة ضرورة بدء المفاوضات التقنية في سويسرا،
0: نعم،
7: افتعلت هذا الواقع الجديد في جنوب لبنان للضغط على التفاوض الأمريكي لمحاولة كسب أشياء جديدة من المفاوض الأمريكي في مفاوضات تفصيلية. يعني تريد أن تستعمل لبنان حتى اللحظة الأخيرة كورقة ضغط في مقابل الأمريكيين، لأنه نعرف أن في ورقة التفاهم هناك بنود عديدة، وكل بند منها سيحتاج إلى مزيد من الشد والجذب، وقد يكون هذا الشد والجذب على حساب لبنان مع الأسد.
0: يعني فينا نقول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة رح تكون مش كتير هيك زابطة،
7: يمكن أن تكون شكلية ولا تؤدي إلى شيء، ويمكن أن تكون شديدة الأهمية. أقول على الأمريكيين أن يحسموا في اتجاه فرض إنهاء هذا المشكل المتراكم في الجنوب اللبناني، والمساهمة في فرض الانسحاب الإسرائيلي في موازاة مساعدة السلطة اللبنانية والدولة اللبنانية على بناء القوة اللازمة للإمساك بالجنوب وبالأرض المحتلة التي تنسحب منها إسرائيل، وتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية في شأن حظر السلاح ووحدانية السلطة اللبنانية ومسؤوليتها عن الأرض اللبنانية. على هذين الخطين اللذان يسيران متوازيين، الدفع بهذا الاتجاه بدء وبمساعدة الولايات المتحدة يمكن تحقيق الخرق والفصل الفعلي بين محاولة إيران الابتزاز الورقة اللبنانية عبر حزب الله وبين حصول لبنان على حقوقه واستعادة حقوقه. هذه الطريق الوحيد، وهو لن يتحقق إلا بموقف أمريكي فعلي في إجبار إسرائيل على الانسحاب ومساعدة الدولة اللبنانية على الإمساك بالأرض.
0: أستاذ توني فرانسيس، عم نترقب زيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن يلي مفروض تكون بتموز المقبل، هل هناك بعض المعطيات بكواليس هالزيارة؟
7: لا، هذه الزيارة كان جرى الحديث عنها في قبل أسابيع.
0: صحيح.
7: وطرحت في إطار أيضا المفاوضات، وقيل يومها أن أحد أهدافها سيكون ترتيب لقاء مع نتنياهو، وهذا الأمر رد عليه رئيس الجمهورية وردت عليه الحكومة أن لا يمكن عقد لقاء إذا لم يتحقق التقدم الشامل نحو تسوية تقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وعندها يدخل لبنان مستعد للدخول في اتفاق من نوع ما لإنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل، وعندها يمكن أن يجري هذا اللقاء. الآن هذه الزيارة أعتقد تحدث عنها ترامب، أو هو كان أول من أعلن عنها، إسراء الاتفاق مع إيران.
0: نعم.
7: وأعتقد بهذا الإطار من المهم جدا أن تحصل هذه الزيارة لتسريع ما كنا نقوله الآن لمحاولة الفصل الفعلي والعملي بين محاولة إيران ابتزاز الورقة اللبنانية دعما لمواقفها في المفاوضات التفصيلية خلال الشهرين المقبلين مع الولايات المتحدة، فصل هذا المسار عن مسار المصلحة اللبنانية في استعادة الأراضي اللبنانية وإنهاء الحالة الشاذة القائمة منذ عقود والتي تستعمل في مصالح غير لبنانية إقليمية إيرانية وغير إيرانية.
0: نعم. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توني فرانسيس، شكرا لك على هذه المداخلة. بصفحتنا الاقتصادية، البداية مع نفحة أمل بوضع لبنان على الخارطة السياحية البحرية مع باخرة سيدر ويفز. ما رح أحكي أكثر، رح أترك الكلام لزميلي عبدو متى.
8: إطلاق الرحلات البحرية لعام 2026 تم خلال احتفال أقيم في مرفأ جوني السياحي برعاية وحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وزيرة السياحة لورا الخازن، وعدد من النواب والسياسيين وفعاليات سياسية واقتصادية وعسكرية ونقابية. النائب نعمة فرام قال في كلمته: نحتفل بعودة لبنان إلى البحر بعد سنوات طوال من الصعوبات، وتوجه إلى الجميع بالقول: اللبناني قادر على الاستثمار والعمل ولديه أمل كبير بوطنه، وتحدث عن أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص. مرعي بومرعي صاحب الباخرة أشار إلى أن الهدف من هذا المشروع تعزيز دور لبنان البحري والسياحي، متحدثا عن مسيرته في هذا المجال، وأكد أن الإرادة اللبنانية أقوى من كل التحديات. وزيرة السياحة لورا الخازن التي تحدثت باسم وزير الأشغال الذي اضطر إلى المغادرة لأسباب خاصة لفتت إلى أن المشاريع التي يمر تحدثت عن المشاريع التي يتم تحضير لها في لبنان، لا سيما مطار لعيعات، وتحدثت أيضا عن الأوضاع أهمية السياحة في لبنان، وقالت أن إطلاق هذا المشروع في هذه الظروف يحمل رسالة واضحة لأن الاستثمار للمستقبل يجب أن يبدأ من اليوم، إشارة إلى أنه شارك في الاحتفال نواب تكتل الجمهورية القوية زياد الحواد، غادة أيوب، سعيد الأصمر، وعقيلة النائب شوقي الدكاك.

0: بالمقابل عم يتكبد لبنان وخصوصاً القطاع السياحي خسائر كبيرة. تفاصيل بيطلعنا عليها الزميل ريشار حرفوش.
1: تتواصل تداعيات الحرب على القطاع السياحي في لبنان مع تزايد إلغاء الرحلات السياحية إلى بيروت وتراجع الحجوزات في المؤسسات السياحية. وفي هذا السياق تحدث نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري توني الرامي للبنان الحر عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع جراء التطورات العسكرية.
2: ما بقى عم نفتش على موسم سياحة، نحن بحاجة إلى سياحة مستدامة وإلى اقتصاد مستدام. صحيح أنه وقف إطلاق النار ممكن يجي بشوية الاغتراب فقط من الخليج ومن أفريقيا ومن أوروبا، أكيد هذا الصيف ما رح يكون في مقترب لونج ديستنس، وله خصوصيات اللونج ديستنس اللي جاي من أستراليا والأرجنتين وأمريكا، أنه مدة إقامته طويلة بحجز فندق وسيارة معدل إنفاقه عالي، أكيد ما في سواح أوروبية، أكيد ما في سواح خليجية.
1: أما نقيب أصحاب الفنادق بيير الأشقر فأكد أن الإلغاءات طالت جزءا كبيرا من الحجوزات نتيجة التطورات المتسارعة.
3: الوضع سيء جدا، قريب للكارثة. المعلومات يلي عنا إياها بالنسبة لأهلنا بأستراليا كندا أمريكا ومن شهر المعلومات اجتنا أنه 50% منهم لغيوا مجيئهم إلى لبنان، وهيدا ظاهرة بيّنت كمان بفترة العيد. ما إجا على لبنان إلا 25% من المغتربين اللبناني يلي كانت الأرقام طبعاً مبنية على سنين الماضي. الوضع ببيروت سيء جداً لأنه ما رح يجي أي سايح من أي دولة، لأنه أغلبية السفرات وأغلبية الدول مانعة رعاياها من المجيء إلى لبنان.
1: ولا يزال من السابق لأوانه توقع ما ستؤول إليه الأمور وما إذا كان سيتوافر عامل استقرار يعيد إنعاش القطاع السياحي قبل نهاية موسم الصيف.
0: أما عن الكلفة اللي تكبدها لبنان بسبب إسناد حزب الله لإيران فبتطلعنا عليها الزميلة سيمونا حتشيتي.
4: منذ قرار حزب الله الانخراط في الحرب دعما لإيران دفع لبنان أثمانا بشرية وعمرانية واقتصادية باهظة، فيما لا تزال كلفة هذا الخيار تتراكم على بلد يعيش أساسا واحدة من أسوأ أزماته في تاريخه. هذه الأرقام نفصلها مع الباحث والكاتب محمد شمس الدين.
5: نحن عم نحكي عن طلنا لحد مبارح ل 3798 قتيل و 11781، هذا من دون ما نحكي عن مقاتلي حزب الله، لأنه حزب الله مش عم يعلن عن عدد مقاتلي. في عندنا كمان خسارة لا تقل فداحة، هي موضوع النزوح، لأنه هؤلاء الناس على مدى أكثر من 100 يوم عاشوا بظروف صعبة. في عائلات أبيدت بأسرة، في عندي 18 عائلة أبيدوا من كلهم سوا، يعني الرجال والمرأة والأولاد، وفي عندنا 22 عائلة ماتوا الأم والباي وصاروا الأولاد أيتام. كمان الخسارة المادية كتير موجعة، لأنه نحن اليوم عم نحكي في عنا خسارة اقتصادية غير مباشرة هي 3 مليار و300 مليون دولار، أما الخسارة نتيجة الدمار فبتوصل لحوالي 5 مليار. عنا خسارة بالأضرار الزراعية 300 مليون دولار، عنا أضرار سيارات وبنى تحتية 250 مليون دولار، عنا أضرار بالمؤسسات التجارية والصناعية والسياحية 800 مليون دولار، عنا أضرار بالمساكن وأضرار بالمنازل. عنا نحن 28,000 منزل دمار كلي و 24,000 دمار جزئي، وعنا 53,000 أضرار طفيفة.
4: ومع كل هذه الخسائر يواصل حزب الله الإشادة بالموقف الإيراني، مثمنا إصرار طهران على تضمين مذكرة التفاهم الأخيرة بندا ينص على وقف الضربات الإسرائيلية على كل الأراضي اللبنانية باعتبار أن ذلك يشكل مكسبا سياسيا للبنان. لكن السؤال الأساسي، هل يعد هذا البند مكسبا سياسيا أم محاولة لتغطية كلفة حرب دفع ثمنها اللبنانيون وحدهم؟ وبين من يرى أن لبنان حصد حماية سياسية عبر الاتفاق، ومن يعتبر أن البلد تحول مرة جديدة إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، تبقى الحقيقة الثابتة أن اللبنانيين هم الذين دفعوا الثمن الأكبر، فيما لا تزال ورشة التعافي وإعادة الأعمار تنتظر أجوبة أكثر. والوقاحة في أعلام الحزب ما قاله:
6: شكرا إيران.
7: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
0: طالب اتحاد نقابات الأفران والمخابز الحكومة اللبنانية بإعفاء الأفران والمؤسسات المتضررة من الضرائب والرسوم المالية والبلدية ورسوم الميكانيك لمدة سنة، وأيضا منح تسهيلات استثنائية بما يتعلق بإجازات العمل واستبدالها بإقامات ما بتقل عن 2 للعمال الأجانب بالمناطق المتضررة مراعاة لظروف القاهرة يلي فرضتها الحرب. إطلاق برنامج حكومة عاجل لتعويض الأضرار وإعادة تأهيل الأفران والمؤسسات الإنتاجية بالجنوب والضاحية والبقاع حفاظاً على الأمن الغذائي وفرص العمل. وتوجه الاتحاد بنداء للدول الشقيقة والصديقة يلي وقفت إلى جانب لبنان بمحنه للمساهمة بإنشاء صندوق دعم لإعادة تأهيل الأفران والمؤسسات الغذائية المتضررة. بالمتفرقات أجلت رئاسة الجامعة اللبنانية الامتحانات بالجنوب وصيدا حتى مساء الأحد المقبل ب 28 حزيران 2026. وزيرة التربية ريما كرامي لفتت من بكركة إلى أنه نحن قدام أسبوع مفصلة بتتخلله تطورات إقليمية ويبدو أنها بتتجه بالشكل الصحيح على أنه يصدر قرار نهائي توافقي بداية الأسبوع المقبل بيشمل الجميع. أما رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي فأعلنت عزوفها عن المراقبة في حال حصلت الامتحانات وما تحققت المطالب من الرواتب الست وزيادة أجور المراقبة والتصحيح. الدول نشط صورة لجسم يشتبه بأنه انبلع عنقودية غير منفجرة على شكل كرة قدم بأحدى بلدات الجنوب وسط دعوات لتحذير الأطفال لعدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة وتبليغ الجهات المختصة. قضائياً حدد المجلس العدلي يوم 30 تموز المقبل موعد حاسم للنطق بالحكم النهائي بملف تفجير تلال عكار، وأعاد توقيف المتهمين الرئيسيين جورج إبراهيم وعلي الفرج إلى حين صدور الكلمة الفصل. أفادت وزارة الداخلية بتمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة استثنائية ل 31/12/2026.

0: لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملخص الأسبوع مع

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يا مستعملي المقص، حقكم تعرفوا اليوم عن أساسه مين اخترعه. إذا بتشوفوا جوجل أو حيلا وسيلة للتنبيش مثل تشات جي بي تي مثلاً، كتار بيقولوا أنه ليوناردو دافنشي هو اللي اخترع المقص لأنه استخدمه لقص القماش، إلا أنه هيدي الأداة هي موجودة من كتير سنين مع البشر. استخدموها المصريين القدماء أكيد مش بصيغتها الحالية، يعني كانت نوع من قطعة معدنية وحدة على الأغلب من البرونز وإلى شفرتين ومثل شريط معدني بيناتهم. أما عند الرومان فتطورت شوي هالقصة وصار في مقصات من أنواع تانية مثل الحديد مثلا. إلى المقصات الموجودة حاليا يلي هوية المخترع الحقيقي لإلها هو إنجليزي بالقرن 18، وأنتج بكميات كتير كبيرة واستخدم فيها ببعض الأوقات البولاد. مشان هيك صارت تباعاً تتدرج هالاختراعات وصار في أكتر من نوع مقص، مش بس للقماش إنما لكتير من القصص يلي منستخدمها بحياتنا اليومية.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: خبر أولاً، سرعة دقة موضوعية.

0: تمهيدا للجلسة الرسمية الأولى لجولة المفاوضات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بيرغنشتوك السويسري التي تعقد في 11:30 بتوقيت غرينتش أي في 2:30 بتوقيت بيروت، تعقد الآن لقاءات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة. أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى تغيير كبير في سياسة العمليات العسكرية عبر تقييد شبه كامل للقصف في جنوب لبنان. ومنذ بعض الوقت سجل تحليق مسيرة فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن إصرار السلطة على أدائها المعهود يوحي بأن حصرية السلاح والإجهاز على حالة المقاومة هي الأولوية لديها التي تتقدم على أولوية رد العدوان وتحرير الأرض وحماية السيادة على حد تعبير فياض. في أجواء احتفالية وصل السفير البابوي في لبنان المونسيور باولو بورجيا إلى كنيسة السيد في ساحة بلدة مغدوشي، حيث احتشد أهالي البلدة لاستقباله على وقع قرع الأجراس ورفعت الأعلام البابوية واللبنانية. ويترأس بورجيا منذ 10:30 قداسا بمشاركة عدد من رجال الدين والفعاليات والمؤمنين. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لقب عايبولو.
1: عايبولو جديد جو أشقر، كلمات ألحان رامي شلهوب، توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.
2: لبنان الحر أكثر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يا مستعملي المقص، حقكم تعرفوا اليوم عن أساسه مين اخترعه. إذا بتشوفوا جوجل أو حيلا وسيلة للتنبيش مثل تشات جي بي تي مثلاً، كتار بيقولوا إنه ليوناردو دافنشي هو اللي اخترع المقص لأنه استخدمه لقص القماش، إلا إنه هيدي الأداة هي موجودة من كتير سنين مع البشر. استخدموها المصريين القدماء أكيد مش بصيغتها الحالية، يعني كانت نوع من قطعة معدنية وحدة على الأغلب من البرونز ولا شفرتين ومثل شريط معدني بيناتهم. أما عند الرومان فتطورت شوي هالقصة وصار في مقصات من أنواع تانية مثل الحديد مثلا. إلى المقصات الموجودة حاليا يلي هوية المخترع الحقيقي لها هو إنجليزي بالقرن الثامن عشر، وأنتج بكميات كتير كبيرة واستخدم فيها ببعض الأوقات البولاد. مشان هيك صارت تباعاً تتدرج هالاختراعات وصار في أكتر من نوع مقص، مش بس للقماش إنما لكتير من القصص يلي منستخدمها بحياتنا اليومية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: 224 ألف ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يا مستعملي المقص، حقكن تعرفوا اليوم عن أساسه مين اخترعه. إذا بتشوفوا جوجل أو حيلا وسيلة للتنبيش مثل تشات جي بي تي مثلاً، كتار بيقولوا إنه ليوناردو دافنشي هو اللي اخترع المقص لأنه استخدمه لقص القماش، إلا إنه هيدي الأداة هي موجودة من كتير سنين مع البشر. استخدموها المصريين القدماء أكيد مش بصيغتها الحالية، يعني كانت نوع من قطعة معدنية وحدة على الأغلب من البرونز ولا شفرتين ومثل شريط معدني بيناتهم. أما عند الرومان فتطورت شوي هالقصة وصار في مقصات من أنواع تانية مثل الحديد مثلا. إلى المقصات الموجودة حاليا يلي هوية المخترع الحقيقي لها هو إنجليزي بالقرن 18، وأنتج بكميات كتير كبيرة واستخدم فيها ببعض الأوقات البولاد. مشان هيك صارت تباعاً تتدرج هالاختراعات وصار في أكتر من نوع مقص مش بس للقماش إنما لكتير من القصص يلي منستخدمها بحياتنا اليومية.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نقلت فاينانشال تايمز عن دبلوماسي أن وسطاء الوفد الأمريكي والإيراني سيناقشون في بيركنشتوك آلية لرصد الانتهاكات والحفاظ على السلام في لبنان. في هذا الوقت أشار الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان إلى أن المفاوضات بيننا والولايات المتحدة في سويسرا تمثل فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي وإزالة العقبات، وأن كل بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحتنا وستتضح المكاسب قريبا. وقال أن واشنطن تطالب بألا نحصل على سلاح نووي، والمرشد الراحل كان يؤكد دائما أننا لا نسعى إلى ذلك. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سنواصل بذل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن لسكان الشمال. وفي هذا الوقت نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قوله: يجب ألا تكون هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية ما دام حزب الله موجودا فيها. أكد السفير البابوي باولو بورجيا خلال قداس في بلدة مغدوشي أن السلام الحقيقي لا يقوم فقط على وقف الحروب، بل على العدالة والمصالحة والاحترام المتبادل والحوار ونبذ الكراهية والانتقام. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

صباح الورد، صباح نهار الأحد، صباح الخير. كل يوم أحد بهالوقت نحن وإنتو منقول كتر خير الله على كل هالأمور اللي عم تمرق بحياتنا. كل جردة الأسبوع منتذكرها نهار الأحد بفرح، ومنقول بدنا نتسلى ونسمع نغمات وأغنيات حلوة لحتى يطلعوا عالبيت ومعنا تقضوا أحلى الأوقات.

الأجواء كلها حب، إن كان السهرة أو إن كان الصبح أو مثل هلأ. إذا بدكن بكل لحظة منقول أحلى الأغنيات وأحلى الأمنيات، هي الأغاني اللي فيها حب مثل سهرة.

أغنيات فيروز هالغنية يمكن قليل تنسمعها على الهوى، طلعت على بالنا وبالفعل حلو تمرق على البال. لوين بدنا نروح سبقتنا الدنيا، ما بقى تحرز يفرقنا الهوى، وهب الهوى وماجي الهوى من جنوبي يغلى على سنين الغلا.

مرات منقول يا ريت فينا نسترجع شعور بس منحسه بأيام الوالدني، هيدي البراءة لما بدق قلبك الإعجاب الفرح الحب، يمكن البساطة شغلي بتحس حالك إنه لو كبرت بالعمر يا ريت هالشعور بضل مرافقك على طول. حلو دقة القلب.

أناس قادرون على ترك بصمتهم في حياتك حتى ولو كان لقاؤك بهم لدقائق معدودة. شحلوا هالكلام، في ناس متعرف عليهم هيك صدفة، يمكن ما نشوفهم كتير، بس بيعلموا بشخصيتهم، بحكيتهم، بالكاريزما اللي الله عطيهم إياها. في ناس بتعلم وفي ناس بتعيش معهم أوقات كتيرة، بس سبحان الله ما بيتركوا لبصمة

عالبال كلام جميل يقول الإنسان لا يكبر بالسنين إنما يكبر بالتفكير. خلينا نخفف شوية تفكير لأنه ما حدا منا إلا وبيحب إنه ما يكبر بالعمر.

دلوني على عيون السود وعلقوني، يلا شو غنوا للعيون السود. من أكثر الأغاني يلي تناولت موضوع العيون، سبحان الله، ما غنوا للعيون الزرق أو الخضر، أكثر شي غنوا للعيون السود.

الناس حظا الصادقون في المجتمعات الكاذبة. هي الصادق اللي بيقول لي بقلبه وبيقول الحقيقة وما بيتزيف، هذا حظه قليل.

0: حلوة الجملة، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.
1: جلست والخ

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب.

نحتاج أحياناً لغريب عابر نحكي له فيحمل همومنا ويرحل بعيداً. إيه مرق الطريق مثل ما بيقولوا، ما بدي أشوفه مرة تانية حتى كل الهموم اللي حملته إياها يحملها ويروح لبعيد. حبيت الجملة. أنت شو؟ موعود؟ واحد منا بدل موعود إنه اللي جاي يكون أحلى من اللي راح، بدل موعود إنه اللي جاي يخبي له حب أكتر وجمال أكبر.

أم كلثوم. قالبولو الحياة ما بتعطي حدا دروس هيك بلاش، دروس مجانية. فلما بقول الحياة علمتني، تأكدوا إنه دفعت الثمن كتير غالي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يا مستعملي المقص، حقكم تعرفوا اليوم عن أساسه ومين اخترعه. إذا بتشوفوا جوجل أو حيلا وسيلة للتنبيش مثل تشات جي بي تي مثلاً، كتار بيقولوا أنه ليوناردو دافنشي هو اللي اخترع المقص لأنه استخدمه لقص القماش، إلا أنه هيدي الأداة هي موجودة من كتير سنين مع البشر. استخدموها المصريين القدماء أكيد مش بصيغتها الحالية، يعني كانت نوع من قطعة معدنية وحدة على الأغلب من البرونز ولا شفرتين ومثل شريط معدني بيناتهم. أما عند الرومان فتطورت شوي هالقصة وصار في مقصات من أنواع تانية مثل الحديد مثلا. إلى المقصات الموجودة حاليا يلي هوية المخترع الحقيقي لها هو إنجليزي بالقرن 18، وأنتج بكميات كتير كبيرة واستخدم فيها ببعض الأوقات البولاد. مشان هيك صارت تباعاً تتدرج هالاختراعات وصار في أكتر من نوع مقص، مش بس للقماش إنما لكتير من القصص يلي منستخدمها بحياتنا اليومية.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: توغل عدد من الآليات الإسرائيلية في اتجاه منطقة شانوح في خراج كفر شوبة قضاء حصبية. جددت قيادة الجيش التذكير بضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. وسط مشاركة حاشدة من الفعاليات وأبناء مغدوشي، ترأس السفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا القدس الإلهي في كنيسة سيدة المنطرة علانية السلام، ودعا في عظته المسؤولين والمجتمع الدولي إلى دعم مسيرة السلام والمصالحة وإلى تغليب خدمة الإنسان والكرامة الإنسانية. واستذكر دعوة البابا إلى أن يكون لبنان رسالة سلام والجسر للحوار والتلاقي بين مختلف المكونات. وبعد القداس أقيم حفل استقبال على شرف السفير البابوي، حيث قدمت له أيقونة للسيدة العذراء، عربون تقدير ووفاء. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. وصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى روما في زيارة تستمر حتى الأول من تموز المقبل للمشاركة في اجتماعات الكرادلة في الكرسي الرسولي. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن اجتماع بوركنشتوك في سويسرا سيستمر ليوم واحد ويتضمن عقد جلستين صباحية ومسائية، مشيرا إلى أن طهران ستعقد لقاءات ثنائية مع الوفدين القطري والباكستاني بصفتهما وسيطين. أخيرا، هذا النداء الإنساني. المريضة حياة البنا بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة A نيجاتيف أو O نيجاتيف للتبرع في صليب الأحمر سبيرس، أو الاتصال على الرقم 03-441-627. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,312,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,330,000 ليرة، مازوت 1,964,000 والغاز 1,224,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع

0: أنا والعذاب وهواك
1: راجعين يطلعوا على الباب
0: وامشي تمشي وامشي الطريق
1: على الباب
2: يا ناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم
3: أنا
1: وكل أحد رح ندعيكم على أحلى غناء.

منجدد تحياتنا الطيبة لكل بعضهم معنا. شو بعدكم معنا عم تستمتعوا بهالبيئة الحلوة من الأغنيات؟ دايما على البال، لاحظوا قلت لكم البيئة الحلوة لأنه دايما منحرص بيتر حشاش وأنا إنه ننقي الأحلى والأغلى

مش هالجملة الحلوة. قال في فرق بين إنك تعاتب على غلطة أو تعاتب على طبع. الغلطة بتتصلح، بس الطبع بعمره ما رح يتصلح.

0: استوقفتني هالجملة، حبيتها، إن شاء الله أنتو كمان تحبوها. يمكن للإنسان أن يكبر 10 سنين دفعة واحدة، في لحظة واحدة وفي موقف واحد.
1: إذا كان ذنبي أن حبك سيدي، فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي.

0: أبدا.
1: قد تكون السعادة أحيانا في ترك الأشياء أكثر من الحصول عليها. كتير استوقفني هالكلام مرات. إيه إذا منترك حدا، منترك ناس، منترك مطارح، منترك شغل، منترك نفسية، منترك أجواء يمكن أحلى بكتير من إنه نحصل عليهم، لأنه أنت وعم تتركهم يمكن تكون ماشي على درب أفضل. فكرنا كتير بالموضوع، يمكن معهم حق.

كم هي هائلة وعظيمة تلك الشجاعة التي يتطلبها النهوض من السرير كل صباح لمواجهة الأشياء نفسها مراراً وتكراراً.

في لحظة نجاح بهالدنيا منمرق فيها إلا ونكون تعبنا قبل هاللحظة. ما في ضحكة تطلع من القلب إلا وسبقها كتير من الحزن. ما في شي بهالدنيا بدون للحزن اللي كتير بدون ولا الفرح لهالسبب. لكل وقت من أوقات الحياة بيكون في حصة كتير كبيرة

صوتنا نحن وهالعمر قصة. شو فيها حيرة، شو فيها تساؤلات، منحكي معه دايما، منحكي عن العمر دايما. سألونا وين كنتوا، ليش ما كبرتوا انتوا، منقلهم

كلام جميل لمحمود درويش. ترانا نحتاج إلى وطن جديد، أم تراه وطننا يحتاج إلى شعب جديد؟

كلام كثير حبيته لمحمود درويش، بيقول: لو كان بيدي أن أمحو لمحوت سنوات من الطيبة الزائدة عن الحد والسذاجة التي تصل إلى الاعتقاد بأن كل الناس أنقياء وأوفياء. لا، أكيد مش كل الناس أوفياء، يا ريت فينا نمحي على الصفة ونتأكد إنه مش كل الناس بيتمنوا لك.

أجمل ما في التقدم بالعمر أنه يجعلك تستصغر أمورا كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك يوما ما، فالنضوج يجعلك تعيد ترتيب الأشياء. كتير حبيت هالكلام، هي لجبران أنه عن جد بس نتقدم بالعمر وننضج ونكبر، بس نفكر بالماضي في قصص كيف كانت تاخد من طاقتنا واهتمامنا وإحساسنا. بس كبرنا وتحلينا بالعمر الناضج صرنا نعرف نرتب الأمور ولمين نعطي اهتمامنا. بختم على البال اليوم، نقيتلكن غنية كتير حلوة وعملت ايه بينا السنين. بيتر حشاش وأنا نشكر كل اللي رفعونا اليوم، إن شاء الله تكونوا تسليتوا صحتين، وبنتلاقى بإذن الله الأحد اللي جاي دايما على البال.

0: طريقي
1: عالبال.
2: يا ناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم. وكل أحد رح ندعيكم ع أحلى غنية أحلى غنية.

منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا ربعا في لبنان الحر، طابت أوقاتكم، نقدم جولة الظهيرة. قبل الجلسة الرسمية، محادثات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة في سويسرا. بيزيشيكيان لن نتخلى عن حق تخصيب اليورانيوم. توغل إسرائيلي في إخراج كفر شوبة وقيادة الجيش للتريث بالعودة. نتنياهو سنتخذ كل ما يلزم لإعادة الأمن إلى الشمال. بورجيا من مغدوشي لدعم مسيرة السلام والمصالحة. الامتحانات الرسمية، هل تستبعد الدورة الثالثة؟ تقرير خاص.

0: أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. وسط ترقب لنتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وتكثيف الاتصالات لمنع انهيارها في ظل تصاعد المخاوف من عودة المواجهة وعشية الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بعد غد الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات على صعيد تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب، وسط تكرار التشديد لبنيامين نتنياهو على وجوب إعادة الأمن إلى سكان الشمال.
1: إذن نبدأ من سويسرا، حيث تنطلق في منتجع بيركنشتوك في سويسرا اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مع بدء محادثات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة تمهيدا للجلسة الرسمية.
0: ومع اكتمال وصول الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس والوفد الإيراني برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف وتحرك وفود من باكستان وقطر للمشاركة في الاجتماعات، أعلنت سويسرا رسميا بدء المفاوضات.
1: أعلام إيراني لفت إلى أن المفاوضات ستعقد في 11:30 بتوقيت غرينتش، أي في 2:30 بتوقيت بيروت.
0: وفيما كشفت الخارجية الإيرانية أن اجتماع بيركنشتوك سيستمر ليوم واحد وسيكون مشتركا بين إيران وأمريكا وقطر وباكستان. بعد الظهر تحدث التلفزيون الرسمي الباكستاني بأن اللقاءات على المستوى التقني قد تستمر حتى يوم غد.
1: الرئيس الإيراني مسعود بوزيجيكيان وصف المفاوضات بالفرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي وإزالة العقبات، وقال إن كل بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحتنا وستتضح المكاسب قريبا.
0: وعن النووي، وفي وقت أعلن الرئيس الإيراني أن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم، لفت موقع أكسيوس إلى أن الولايات المتحدة ترغب في أن تختتم الجولة الأولى بدعوة إيرانية رسمية تسمح في خلالها لمفتشي وكالة الطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية التي تعرضت لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة.
1: وعن وقف النار في لبنان، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن دبلوماسي قوله إن الوسطاء سيناقشون في بيركنشتوك آلية لرصد الانتهاكات والحفاظ على السلام في لبنان.
0: الخارجية الإيرانية أشارت من جهتها إلى أن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم هو رهن بتنفيذ 5 بنود، أحدها يتعلق بإنهاء الحرب في كل الجبهات، وقال إن ضمان وقف النار في لبنان سيكون محورا أساسيا في الاجتماع.
1: واليوم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 55 سفينة عبرت مضيق هرمز حاملة أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.
0: في المقابل أفادت وكالة فارس بأن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لم تصدر أي تصريح لمرور أي سفينة عبر مضيق هرمز، وذلك حتى إشعار آخر.
1: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل اتخاذ كل ما يلزم لإعادة الأمن إلى سكان الشمال.
0: في الغضون نقلت إذاعة الجيش عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قوله يجب ألا تكون هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية ما دام حزب الله موجودا فيها.
1: واليوم أفيد عن توغل عدد من الآليات الإسرائيلية باتجاه منطقة شانوح في إخراج كفر شوبة في قضاء حصبية.
0: كما سجل صباحا تحليق لمسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى تحليق مسيرة أخرى فوق الزهراني والقرى المجاورة.
1: قيادة الجيش مديرية التوجيه أعلنت أن وحدات مختصة من الجيش واصلت تفكيك قنابل طيران غير منفجرة في بلدات تبنين وخربة سلم في بنت جبيل ومجد السلم ودبين وبلاط في مرجعيون، وعملت على نقلها لمواقع آمنة لإجراء اللازم شأنها. وفي السياق نفسه عملت الوحدات على فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في بلدتي دبين وبلاط.
0: كما ذكرت قيادة الجيش بضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. هذا وذكرت صحيفة يدعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على نحو 30 مقاتلا من حزب الله داخل شبكة أنفاق في منطقة تلال علي الطاهر. ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم تلقي القوات الإسرائيلية أوامر رسمية بوقف إطلاق النار، فإنها لن تنسحب من محيط المنطقة المحاصرة في الوقت الحالي. بدورها أعلنت الإذاعة الإسرائيلية مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة أكثر من 20 في هجمات لحزب الله في لبنان منذ الخميس الماضي. مصادر واسعة الاطلاع في بيروت أكدت أن مساعي حثيثة تبذلها جهات عربية خليجية مع واشنطن للوصول إلى خفض التصعيد الحاصل وتثبيت وقف النار، لافتة إلى أن هذه المساعي تتركز حاليا على إيجاد آلية لضبط وقف إطلاق النار والقدرة على تحديد مصدر الخروقات. وأشارت إلى أن إحياء لجنة الميكانيزم التي أوجدها وقف النار في عام 2025 قد يكون أحد الخيارات المقبولة لهذه العملية. وسط هذه الأجواء تستعد واشنطن لاستضافة الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل الثلاثاء المقبل، وتمتد إلى الأربعاء والخميس في وقت تتصدر فيه قضية المناطق التجريبية جدول الأعمال. ويقوم الاقتراح على إنشاء مناطق نموذجية منزوعة السلاح ينسحب منها طرفان نزاع إسرائيل وحزب الله تدريجيا، على أن يتولى الجيش اللبناني إدارة الوضع الأمني فيها تمهيدا لتوسيع التجربة إلى مناطق أخرى.
1: السفير البابوي يترأس الذبيحة الإلهية في مغدوش على نية السلام. جورج كرم.
2: في محطة تحمل أبعادا روحية ووطنية، زيارة رعوية تفقدية للسفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا إلى بلدة مغدوشي ومزار سيدة المنترة، في تأكيد على المكانة الدينية لهذا المقام ودوره في ترسيخ رسالة الإيمان والرجاء. بورجيا استقبل عند مدخل كنيسة السيدة على قرى الأجراس ونفث الأرز بمشاركة فعاليات ورؤساء بلديات وأبناء البلدة. بعدها ترأس قداسا إلهيا بمعاونة مطارنا وكهنة، وفي عظته عبر عن فرحه بوجوده في كنيسة سيدة المنطرة ناقلا تحيات وبركة البابا لهون، وشدد على الصلاة من أجل لبنان والمنطقة كي ينعم الجميع بالسلام والاستقرار. وأشار بورجيا إلى معاناة اللبنانيين نتيجة الحروب والأزمات ولاسيما الجنوب، مستذكرا دعوة البابا إلى أن يكون لبنان رسالة سلام وجسرا للحوار والتلاقي بين مختلف المكونات، ودعا المسؤولين والمجتمع الدولي إلى دعم مسيرة السلام والمصالحة. وختم عظته بتشجيع اللبنانيين على التمسك بالإيمان والرجاء ووضع لبنان والعالم تحت حماية السيدة العذراء. وختم السفير بورجا زيارته الرعوية في مزار سيدة المنطرة. من بلدة مغدوش، جورج كرم، لبنان الحر.
0: الامتحانات الرسمية استبعاد لإجراء الدورة الثالثة. عبد متى.
3: أكدت مصادر في وزارة التربية للبنان الحر أن هذا الأسبوع سيكون حاسما بالنسبة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية أو عدم إجرائها، وأن على مجلس الوزراء اتخاذ القرار النهائي في أول جلسة له والمرتقبة هذا الأسبوع. ولفتت المصادر إلى أن وزيرة التربية ريما كرامي قامت بما هو واجب عليها، كما فعل وزير الداخلية والبلديات يوم كان مقررا إجراء الانتخابات النيابية قبل تأجيلها. المصادر أشارت إلى أن الوزيرة كرامي سبق لها أن تبلغت من وزير الداخلية أنه قادر على حماية مراكز الامتحانات إذا جرت، أما وزير الدفاع أكد لها أن لا ضمانات أمنية لحياة الطلاب وأهليهم مع وجود إسرائيل التي لا يعرف متى تقصف. ولفتت المصادر إلى أنه على السلطة السياسية اتخاذ القرار في أسرع وقت. المصادر أكدت أن الامتحانات إذا ما كانت ستحصل لن تكون الدورة الأولى قبل العاشر من شهر تموز المقبل، مما يعني أنه لن يكون هناك دورة ثالثة وذلك لضيق الوقت، فالدورة الثانية بعد شهر من الأولى، مما يعني أن الدورة الثالثة ستكون في منتصف شهر أيلول، وفي هذا الوقت تكون الجامعات سواء في لبنان أو الخارج بدأت عامها الدراسي الجامعي. وأشارت المصادر إلى أن هذا الموضوع تم التوافق عليه بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيرة التربية ريما كرامي في لقائهما الأخير. من جهة ثانية علمت لبنان الحرة أن لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية على الحياد ومع القرار الذي يصدر عن السلطة السياسية في هذا الموضوع. عبد متى، لبنان الحر.
1: ردا على النائب شرب المارون الذي طرح في إحدى إطلالاته موضوع ناقلة النفط بازيليس أل ومنعا لتضليل اللبنانيين من قبل من احترفوا ذلك، أوضح المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جوصدي سياق ناقلة النفط مؤكدا أنه فيما الدولة والحكومة بما فيها وزارة الطاقة وعلى رأسها الوزير الصدي منهمكون باتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التداعيات الكارثية للحرب التي أقحم بها لبنان. يبدو أن النائب مارون وتياره مصرون على المتاجرة بوجع الناس وعرقلة الجهود التي تبذل للتخفيف في هذا الوجع بغية استجداء فتات انتصارات وهمية في السياسة. وختم حمى الله لبنان وشعبه من تجار الهيكل.
0: عثر على طفلة ابنة ساعات موضوعة داخل كيس مرمي في أرض بين القصب خلف جامعة العزم وسعادة على أوتوستراد الزهري في طرابلس. حضرت فرق الصليب الأحمر وعناصر القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث وبدأت التواصل مع جمعيات لتأمين الرعاية للطفلة.
1: في الرياضة، تأهل منتخب ألمانيا إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب ساحل العاج 2-1 ليتصدر المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط. وفي مباراة ثانية من المجموعة نفسها تعادل منتخبا باراغواي وكوراساو من دون أهداف. وفي مباريات المجموعة السادسة حققت هولندا نتيجة كبيرة بفوزها على السويد 5-1، وكذلك فازت اليابان على تونس 4-0.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: يسيطر طقس ربيعي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل وعلى المرتفعات. الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة. ثلاثاء قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجة الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح. لذا حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. قبل الجلسة الرسمية محادثات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة في سويسرا. بيزيشكيان لن نتخلى عن حق تخصيب اليورانيوم. توغل إسرائيلي في إخراج كفر شوبا وقيادة الجيش للتريث بالعودة. نتنياهو سنتخذ كل ما يلزم لإعادة الأمن إلى الشمال. برجة من مغدوشة لدعم مسيرة السلام والمصالحة. الامتحانات الرسمية، هل تستبعد الدورة الثالثة؟ تقرير خاص. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا. شكرا للمتابعة وشكرا للزميل مارون بشعلاني عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: انطلق الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر في سويسرا. وكانت دولة قطر أعلنت بصفتها دولة وسيطة انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن، وأشارت إلى أن الأطراف المشاركة شكلت مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض على بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي مختلف الجوانب الواردة في مذكرة التفاهم. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. في الميدانيات ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية في بلدة حدثة. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي غير مقيد في عملياته داخل لبنان، مشددا على أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل لإزالة التهديدات أينما وجدت. واعتبر كاتس أن وقف أطلاق النار الذي أعلن أمس لا يفرض أي قيود على تحركات الجيش الإسرائيلي، موضحا أن قواته ستبقى في كل المواقع التي تحتلها ضمن ما تسميه إسرائيل المنطقة الآمنة الهادفة إلى حماية مستوطنات الشمال. نقل موقع والا الإسرائيلي عن الجيش الإسرائيلي تقديره أن حزب الله أعاد إنشاء نظام مراقبة وجمع معلومات استخباراتية مقابل الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

مستمعي إذاعة لبنان الحر، موعد جديد مع أقوى الأغاني العربية وأكثر انتشاراً بتوب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن. 20 أغنية، مركز واحد للصدارة وكتير من التغييرات على الليحة. خلونا نبلش لعد التنازل مع يارا كركماز وأغنية 10 بعيونك اللي بتتراجع 3 مراتب وبتحتاج

وبيكمل الثنائي بيسان اسماعيل وحسام جنيد حضورهم مع انت النور اللي بتحافظ على مكانها بين الاغاني المتداوله بالمرتبه 17.

للمرحلة اللي كل الأنظار بتكون عليها، مين قدر يحافظ على مكانه، مين تقدم ومين فاجأنا هالأسبوع. بداية مع المرتبة الخامسة ودخول أوي لفارس كرم بأغنية على الخير ناوي.

المركز الأول لهالأسبوع. فسعد رمضان بيخطف الصدارة بأغنية جمالك عربي بعد ما كانت بالمرتبة السادسة الأسبوع الماضي. الأغنية وصلت تقدمها بخطوات ثابتة وقدرت هالأسبوع توصل للقمة وتحجز المركز الأول للمرة

0: وهيك بنكون وصلنا لختام جولتنا الموسيقية لهالأسبوع. كنت معكم كارين مطر، ومنرجع منلتقي بموعدنا المعتاد مع منافسة جديدة وترتيب جديد ومفاجآت جديدة على اللايحة. Top 20 songs.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: يا مستعملي المقص، حقكم تعرفوا اليوم عن أساسه مين اخترعه. إذا بتشوفوا جوجل أو حيلا وسيلة للتنبيش مثل تشات جي بي تي مثلاً، كتار بيقولوا أنه ليوناردو دافنشي هو اللي اخترع المقص، لأنه استخدمه لقص القماش، إلا أنه هيدي الأداة هي موجودة من كتير سنين مع البشر. استخدموها المصريين القدماء أكيد مش بصيغتها الحالية، يعني كانت نوع من قطعة معدنية وحدة على الأغلب من البرونز، ولا شفرتين ومثل شريط معدني بيناتهم. أما عند الرومان فتطورت شوي هالقصة وصار في مقصات من أنواع تانية مثل الحديد مثلا. إلى المقصات الموجودة حاليا يلي هوية المخترع الحقيقي لها هو إنجليزي بالقرن 18، وأنتج بكميات كتير كبيرة واستخدم فيها ببعض الأوقات البولاد. مشان هيك صارت تباعا تتدرج هالاختراعات، وصار في أكتر من نوع مقص مش بس للقماش، إنما لكتير من القصص يلي منستخدمها بحياتنا اليومية.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

في المسجدات الميدانية سجلت غارة على بلدة كفر تبنيت وأخرى على النبطي الفوأة، إشارة إلى أن هاتين الغارتين تأتيان بالتوازي مع جولة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى النبطي. وكانت إحدى الدبابات أطلقت رشقات نارية على سيارة في حداثة. لفت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لفوكس نيوز إلى أنه سيكون سعيدا بالسلام مع لبنان، وسعيدا أيضا لو استطاع بنفسه أن يقود سيارته ويذهب إلى بيروت. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للافتات على الطريق من مطار رفيق الحريري الدولي باتجاه الجنوب، حملت صور المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ونجلة مجتبى خامنئي مزيلة بعبارة شكرا لإيران الوفية. تبدأ الآن في سويسرا قمة بحيرة لوسيرن بين وفدي واشنطن وطهران بمشاركة قطرية وباكستانية، ويترأس الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس والإيراني رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف. الخارجية القطرية لفتت إلى أن البلدين المتفاوضين شكلا مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كل جوانب مذكرة التفاهم، إضافة إلى تشكيل مجموعات لمتابعة تنفيذ المذكرة وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي. وفي بيان مشترك رحبت السعودية، مصر، تركيا وباكستان بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معتبرة أنها تطور مهم وخطوة بناءة لخفض التصعيد، ودعت الدول إلى أن تأخذ مفاوضات أمريكا وإيران بالاعتبار شواغل المنطقة. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: الرياض عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: دايما حدي
3: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
4: يا مستعملي المقص حقكم تعرفوا اليوم عن أساسه مين اخترعه إذا بتشوفوا جوجل أو حيلا وسيلة للتنبيش مثل تشات جي بي تي مثلاً كتار بيقولوا أنه ليوناردو دافنشي هو اللي اخترع المقص لأنه استخدمه لقص القماش إلا أنه هيدي الأداة هي موجودة من كتير سنين مع البشر استخدموها المصريين القدماء أكيد مش بصيغتها الحالية يعني كانت نوع من قطعة معدنية وحدة على الأغلب من البرونز وإلى شفرتين ومثل شريط معدني بيناتهم أما عند الرومان فتطورت شوي هالقصة وصار في مقصات من أنواع تانية مثل الحديد مثلا إلى المقصات الموجودة حاليا يلي هوية المخترع الحقيقي لها هو إنجليزي بالقرن الثامن عشر وأنتج بكميات كتير كبيرة واستخدم فيها ببعض الأوقات البولاد مشان هيك صار تباعاً تتدرج هالاختراعات وصار في أكتر من نوع مقص مش بس للقماش إنما لكتير من القصص يلي منستخدمها بحياتنا اليومية
3: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
5: أسعار المحروقات برعاية IPT
6: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
7: ليه؟
6: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT
7: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت
6: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري
8: البنزين 95 أوكتان 2,312,000 البنزين 98 أوكتان 2,330,000 المازوت 1,964,000 والغاز 1,224,000
5: أسعار المحروقات برعاية IPT
9: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb مع IPT كل مرة تسلم الجرة

دايما حد. ريميكس ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

Hello everyone and welcome to Remix. Are you ready to mix with Reem? مثل العادة منخدكن بهالبرنامج بجولة سريعة ومنوعة بين أبرز الأخبار، الترندات، القصص الإنسانية، الدراسات الغريبة وأهم الأحداث يلي عم تشغل الناس بلبنان والعالم، من المونديال والسوشال ميديا لأخبار البلد، ومن القصص الملهمة للدراسات الجديدة والغرائب يلي عم تلفت الأنظار. خليكن معنا لأنه مثل كل أسبوع رح نخلط لكم كل شي جديد وممتع بحلقة واحدة. من وراء الميكروفون معكم ريم حرب شويح، وعلى الإخراج الإذاعي فريدي سيبا. هاي فريدي، يلا نبلش ميكس ونشوف شو في جديد. من السياسة مناخد استراحة صغيرة ومنروح على الأخبار يلي بتهم حياتنا اليومية، المبادرات، النشاطات والإنجازات والأحداث الإيجابية يلي عم بتصير بلبنان. لحتى نعرف أكتر شو عم بيصير على الأرض بينضم لنا عبر

0: المناطق يلي هي كمان اخذت ضجتها وراحت فايرل على السوشيال ميديا بهذا الويك. يعني اول شيء كان في عن جد موضوع كتير مأساوي يلي صار واكيد تابعتوه بملف ماتياس حبيب، هذا الشاب اللبناني يلي كان يعني عمره 15 سنه وكان عم يستعمل اوبن اي اي تشات جي بي تي، ويلي ادت هيدي سوء الاستخدام اذا بدنا نقوله لانه ينهي حياته حرام. ويلي صار انه الاهل يعني هيدا الأسبوع تحديدا حركوا الملف على مستوى القضاء لأنه اجتمعوا مع مكتب محاماة أمريكي، وكمان هني اوريدي كانوا موكلين محامي لبناني وعم بتابعوا ليرفعوا قضية ضد التشات جي بي تي بالولايات المتحدة الأمريكية.
1: ريشار فيك تفسر شوي للمستمعين شو اللي صار على المزبوط؟ لأنه هيدا الملف يعني أكيد الله يرحمه لماتياس يعني موضوع مأساوي جدا، وكل أهل اليوم صاروا خايفين على أولادهم من وراء التليفونات اللي بين إيديهم.
0: صح، ماتياس كان عم بيستخدم التشات جي بي تي والاي اي ويسأله كل التفاصيل وانهى حياته وانتحر من وراء الاجابات يلي كان عم يجاوبهم الاوبن اي اي، وهو كان مشترك بتشات جي بي تي بلس، مش انه الخدمه المجانيه، يعني كان عم يستخدم الخدمه اللي هي بيال بيدفعوا 20 دولار سنويا، فكان يعني وصلت الى انه انتحر هالشاب وانهى حياته. وهيدي مش اول مره بتصير، يعني بامريكا صارت، بكذا بلد صارت، بس هاي اول مره يمكن الاهل بيكون عندهم هالدرجه الوعي انه قرروا انه يقدموا شكوى ويرفعوا القضيه ويدعوا على الشركه ويتابعوا الملف مع محامين امريكان ومع مكتب محاماه دوله. ويمكن هالهدف يعني اللي عم بيفكروا فيه الاهل
1: توعية.
0: انه بدهم انه 100% وانه يكون ماتياس اخر ضحيه هي لا لا لا لا لا لا لا لا هيك قصص عم بتصير. ويمكن كمان بفهم هالفكرة انه هيدي توعية للأطفال كمان للحد من الاستخدام المبرح لتشات جي بي تي.
1: على كل حال صار في كذا دولة بالعالم عم تمنع الأطفال تحت 16 سنة يكونوا عم يستعملوا أي سوشيال ميديا أو تشات جي بي تي أو AI، وهون الضرورة يعني نفتح هيك مزدوجين تنرجع نذكر الأهل انه بين إيدين أولادنا في أنابل. يعني أنا كتير بسمع مزبوط. الأهالي بيقولوا بس ما في فينا نمنعهم لأنه كل أصحابهم معهم، ما عليه إذا منعناهم، ما عليه إذا كل أصحابهم عم يعملوا غلط، ما ضروري هني كمان يفوتوا بالغلط تيكونوا تراند. في حمايتهم، حماية عقولهم، حماية حياتهم،
0: أو ينحط ضوابط، أو ريم ينحط ضوابط، يعني يلي هن أشخاص أصغر سنا يكون في الابليكيشن، يعني كيف اليوتيوب كيدز
1: مراقبة من الأهل،
0: يكون في 100% ويكون في مراقبة من الأهل، ويكون في قصص ما بتفتح الفيتشر تبعها لأنه هيدا الشخص مثلا ما تجاوز عمر 20 أو 18 سنة.
1: صحيح. شو في عندك أخبار تانية؟
0: هذا الملف الأكثر كان حزنا. خلينا نطلع منه ونفوت بمواضيع شوي هيك أخذت ضجة. قصة المونديال، يعني العالم كله كانت عم تحضر المونديال
1: حديث الساعة،
0: وخاصة 100% وخاصة أنه المنتخبات هي الأكثر شيء لبنانية بيشجعوها أرجنتين اللي أنا منهم،
1: ألمانيا اللي صار ألمانيا
0: هل أنت حرمي
1: مش كل العالم بتشجع أرجنتين بليز يعني
0: والبرازيل وفرنسا وكل هالمنتخبات اللي كل اللبنانيين بيحضروها وبيتابعوا لها الماتشات تبعها، فكانت اكثر الماتشات يلي هالمنتخبات هيدا الاسبوع، فهيدا الشيء خلى كثير من البلديات وعن جد مشكورين، مثل جديده، مثل البوشريه، مثل جبال، مثل جونيه، مثل البترون، يحطوا هيك بيج سكرين اوكي بهالساحات البلديه ويجمعوا اهالي الضيعه ويحضروا او اهالي المنطقه ويحضروا الجيم على صوت عالي مع تعليق ومع اكتيفيتيز، وحتى كانوا بين الشوطين عم بيعملوا انيماسيون للولاد وكانوا عم بيعملوا فرقاع وكانوا عم بيعملوا كتير اكتيفيتيز اوكي، والفود كورنر اكيد يلي موجود
1: بكل مناطق لبنان، يعني الاجواء بتلاقيها اكستريم، يعني شو هالشعب يلي من ميله حرب ودمار وقتل ومن ميله عم بيحتفل ببلد مش صحيح. بلده، بس انه بتحس هيك فشة خلق. حتى لفتني فيديو على السوشيال ميديا مفرجين الشعوب كيف، يعني مثلا الالمان كيف عم بيشجع على الفريق الألماني ببلدهم، هيك بتلاقيهم أنه هيسوا شوي بالمقابل بلبنان ملا مهرجان عم بيصير.
0: مزبوط، ما مش هيك إذا بتتابع على الجروبات تبع الجالية اللبنانية على فيسبوك، في كتير جروبات على فيسبوك كانت عم بتقول إنه في كتير لبنانية كانوا محمسين يروحوا يحضروا المتوشة قبل
1: بلبنان.
0: بكندا والمكسيك وبيو اس اي، قالوا لا ما أكيد لا ما راح نروح نحضرهم بالبلد المضيف، جايين على لبنان
1: الجو أحلى هون.
0: لانه الجو احلى ولانه انه هون عم بيعملوا هالقد اكتيفيتيز اون بارال مع الشغل. ما علمتوش ريم حتى وصلت انه يعملوا جروبات على واتساب اوكي للفانز كلوب اوكي حتى يكونوا عم يبعثوا الجوال وعم يبعثوا الفيديوز تكونوا عم يبعثوا وين رايحين يحضروا المتوشه يعملوا اكتيفيتيز مع بعضهم يروحوا
1: هايكينج
0: يروحوا يحضروا
1: الجو الحلو بالرغم يعني من كل شيء لهالحب للحياة يعني
0: صحيح. وهذا الشيء هذا الشيء كتير كتير كتير إيجابي خاصة بهالظروف يعني
1: 100% 100% هيدا اللي بيدل انه ايه شعبنا شعب ثقافة الحياة والفرح يعني منه ثقافة موت ودمار. شو بعد عندك صحيح. اخبار
0: بعد في موضوع عن جد كان هيك مؤثر اوكي اللي هو التخرج اللي صار بكتير من الجامعات الجامعات الخاصة خاصة من إيزاك لأنديو ليو أجي للجامعة الأنطونية. حقيقة كل سنة يعني بحكم الإعلام بيكون مدعو على يتابع مجريات هيدي المناسبات بالتخرج كلنا يعني بنكون هيك أنه ناطرين نشوف شو لح يفاجئونا هالسنة الجامعات أو الطلاب بالسبيتش اللي بدهم يقولون. عن جد كل سنة عن جد متفاجئ أكتر من سنة. وعن جد بدي أحكي عن شغلة يعني كل الطلاب كانوا عم بيحكوا عن المأساة اللي عانوها أنه هيدا السنة هالسنة الدراسية كانت كل الدنيا حرب بس هن كانوا مستمرين ومكفيين بعامهم الدراسة.
1: صحيح.
0: وبدي أحكي عن شغلة عن جد يعني بدي وجه له تحية لأحد الطلاب بجامعة الأنطونية اسمه أنطوني الزغبي كاتب بيت شعر ببكة. يعني نحن كنا بالتخرج كنا عم نسمع كنا عم نشوف الإخوارن الإكليروس الأهالي الأساتذة كل العالم عم تبكي يعني بدي اقتطف هيك شغلة من اللي قاله بيقول بالشعر اللي قاله في صف ماشي والقصف تدمير في صف ماشي والقصف تدمير وصوت المدافع تحت يتكلم. نعرف قديش موقع الجامعة الأنطونية حدود تماس. في صف ماشي والقصف تدمير وصوت المدافع تحت يتكلم العسكر بيسلم موقعه بطير الاستاذ باب الصف ما سلم وحتى شهادتنا بالأياد تصير بتفتح إيديها سيدة الزروع كرمال تحت النار نتعلم.
1: اف شو حلو فعلا هيدا يعني بيختصر حالة كل تلاميذ وطلاب لبنان يلي بالرغم من كل شيء. وهيدا يمكن من أول ما بلشت حديثك لهلأ منقول بالرغم من كل شيء شعب بحب الحياة بحب العلم عنده مزبوط. طموح بيزرع حتى بالصحراء وللمفارقة أو للعجيبة يلي بتصير كل مرة مع كل مزبوط. مع كل شعب يعني مع كل شخص من هالشعب اللبناني إنه بالصحراء بيزرع وبيطلع له زرع لأنه هيدا الشعب يلي مثل طائر الفنيق ما بيموت ومن الموت مزبوط. بيخلق مزبوط. حياة جديدة وبيخلق علم صحيح. بيخلق ثقافة. ومن برنامج ريمكس ومن لبنان الحر بدنا نقول مبروك لكل تلاميذ وطلاب لبنان يلي مثل ما قلت هالأسبوع كانوا كلهم عم يتخرجوا إن كان ترمينال أو جامعات شهادات عليا بنقول لهم مبروك ونحن هيك بنفتخر فيكم إنه إذا فعلا بهالظروف قدرتوا وصلتوا لأنكم تكملوا عامكم الدراسة وتدرسوا وتتعلموا هيك بنحط ثقتنا إنه أنتم رح تكونوا جيل المستقبل يلي رح يحمل لبنان بين إيديه بكل القطاعات.
0: من ريميكس لفي أمل عن جد ريم في أمل عطول بالشعب اللبناني إنه عن جد يكون متمسك بكل الثوابت يلي كان عنده إياها لأنه عن جد دايما في أمل عند هالشعب
1: 100%. تانكيو كتير ريشار حرفوش للأخبار يلي عطيتنا إياها للأمل وحتى لو كان في عنا خبر شوي بشع بس منه منطلع بتوعي إن شاء الله ويكون هيك الأخير يعني بهالملف وإن شاء الله هيك دايما أخبارنا إيجابية وحلوة بلبنان وعلى أمل صيفية كلها هيك فرح وسواح وعجقة وبسط
0: إن شاء الله بقوة الله.
1: تانكيو ريشار.
0: تانكيو ريم.

0: ومن أخبار البلد مننتقل لعالم السوشيال ميديا، المكان يلي كل دقيقة فيه قصة جديدة، فيديو جديد أو ترند جديد عم يجتاح الشاشات.
1: ريميكس Let's Mix
0: with Dream. شو أكتر فيديو انحضر؟ مين تصدر محركات البحث؟ وأي خبر أو أغنية أو لقطة كانت حديث الناس هالأسبوع؟ يلا نشوف سوا بترند أونلاين. بيتصدر المونديال هالأسبوع محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، حيث عم تتركز اهتمامات الجمهور على نتائج المباريات، المواجهات المنتظرة والجداول والمواعيد، بالإضافة إلى آلاف الفيديوهات والتعليقات يلي عم تغزى منصات الرقمية. من بين أكثر المقاطع تداولاً، عاد مشجعو المنتخب الياباني ليخطفوا الأنظار مجدداً بعد ما انتشر لقلن فيديو ببينوا فيه هن وعم بينطفوا المدرجات بعد انتهاء مباراة اليابان وهولندا يلي انتهت بالتعادل 2-2 بولاية تكساس الأمريكية. مشهد حضاري بيعكس ثقافة احترام الأماكن العامة والانضباط يلي بيشتهر فيها الشعب الياباني. كما انتشر فيديو تاني كمان بجو المونديال، هو فيديو هيك مهضوم بس حصد ملايين المشاهدات لوزي عم تتجول بين الجماهير ولابسة قميص المنتخب المكسيكي بلقطة عفوية أطفت جو من المرح على أجواء البطولة وأشعلت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل. بالبرازيل هزت الرأي العام حادثة مأساوية بعد ما توفت شابة بتبلغ من العمر 21 سنة خلال نشاط قفز بالحبال من جسر مرتفع أو ما يعرف بالبانجي جامبينج إثر خطأ بشري أدى إلى عدم تثبيتها بحبل الأمان قبل القفز. يعني البنت بدت نط ولكن نسيوا يربطوها مزبوط بالحبل، وبمشهد جدا يعني مأساوي ومؤثر هذا الفيديو انتشر وحصد ملايين من المشاهدات والتعليقات. بتبين الفتاة بآخر لحظاتها حاملين الشباب يلي بيشتغلوا على هذا الجسر بالبونجي جامبينج وكبوها، يعني موتي ما بعرف واحد شو بيقدر يقول عنه. طبعا الله يرحم الفتاة، وسلطات أوقفت هالثلاث عاملين يعني بالموقع، فتح التحقيق واسع لمعرفة ملابسات الحادث. وهالفيديو يعني كان منتشر بشكل كتير كبير والكل رجع سأل عن خطورة هالألعاب، وين في رقابة وقدي الناس قادرة تكون حامل مسؤولية هالأرواح بين إيديهم بكل شيء، بانجي جامبينج، باراشوت، كل هول الأنواع. كفي بريمكس وبأخبار تانية. من أخرب الأخبار المتداولة هالأسبوع هو طبق صيني يعرف باسم الحجارة المقلية، حجار مقلية مثل ما عم تسمعوا، ولكن المفاجأة أنه الناس ما بيأكلوا الحجارة بل بيستطعموا بالنكهة والتوابل الملتصقة فيها بعد ما يتم قليها مع الثوم والزنجبيل والفلفل الحار بتجربة غذائية تعتبر جزء من التراث الشعبي ببعض المناطق الصينية. تنكفي كمان مع الفيديوهات المهضومة يلي كتير أخذت ضجة، هو فيديو جديد للممثلة باميلا الكيك تصدر السوشيال ميديا، وهالمرة بعبارة أنا دودة. الكل صار بينطر باميلا وأفكارها الفلسفية، البعض بيعتبرها عميقة البعض الآخر بيعتبرها غريبة، بس الأكيد أنه كل ما بتحكي باميلا الكيك بتصير حديث البلد.
2: أنا مين تنحكوا مع حدا؟ أنا دودة وعرفت شو اللي الدودة؟ كريمزن. عملوا سيرتش عليا بليز. كريمزن وورم، يعني عارفة أنا شو؟ أنا لست بإنسان، أنا دودة.

على صعيد الأغاني والترندات الفنية، فما زالت أغنية وائل كفوري الجديدة عم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وبتتصدر النقاشات بين الجمهور. الآراء انقسمت بين مين اعتبرها من أجمل الأغاني يلي قدمها وائل، وبين مين شاف إنه الأغنية السابقة يلي هي شفته عم افرق بيته هي تعتبر الأجمل وبتحمل طابع أقوى وأكثر تميز. إذا فينا فريدي نسمع لقطتين من الغنيتين.

المقابل بعد غنية يا صباح الورد عم بتحافظ على حضور القوي عبر مختلف المنصات، حيث تعد من أكثر الأغاني استخداما بالفيديوهات والريلز والقصص اليومية، وبتبقى يا صباح الورد غنية من أبرز الأغاني المتداولة أونلاين خلال هالفترة.

0: بنختم مع خبر إيجابي لبناني من الأخبار الحلوة يلي لقت تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي هالأسبوع، هو استقبال الناشط ويليام نون وزوجته ماريا فارس لطفلتهم الثانية. كان عندهم جو وهلأ صار عندهم سحر، اسم بيحمل كتير من الرمزية والذكريات المرتبطة بأحداث الرابع من آب، وبيجسد قصة حب ولدت من رحم الألم وتحولت إلى رسالة أمل وحياة جديدة. منقول ألف مبروك للعيلة والحمد لله على سلامة ماريا، خليلكن سحر وجو ويربوا بعسكن.
1: ريميكس لتس ميكس
0: وذرين. بعد ما شفنا شو عم يتداولوا الناس صار الوقت نكتشف مين فعلا كسر الأرقام وخطف الأنظار على المنصات الرقمية. فيديوهات حققت ملايين المشاهدات، قصص انتشرت بشكل غير متوقع، ومحتوى صار حديث الناس. هيدي فقرة مين في أونلاين، واليوم معنا تيريز الحلو وتريسي ماضي. هاي
2: هاي،
0: يعطيكم ألف عافية يعني على هالفيديوز الحلوين يلي هيك بفشوا القلب وبيضحكونا كل ما تطلعوا قدامنا أونلاين.
2: مرسي.
0: صبايا خلينا نبلش بالدور، الأم وبنتها تعرفونا شوي عن حالكم. بلش فيك مدام تيريز.
2: أنا تيريز حلو، أما لتريسي وعندي صبي تاني هو اللي بيعملنا المونتاج وبيصورنا، وأنا بشتغل وهيدا أنا هيك حياتي، بقى هيك بمزح.
0: يعني أونلاين مثل ما أوفلاين مثل الحقيقة.
2: الحقيقة بعد أضرب
0: بتمنجي شوي أونلاين. تريسي خبرينا شوي، أنت مين قبل الأونلاين وقبل الفيديوز؟
3: هلأ أنا شوي بعيدة على هيدا الدومين. أنا شخص يشتغل سيرك وحياته معلقة بالهواء، يعني I'm an artist.
0: أوكي، سو انت حدا بطبعي كرايق
3: هيدا الكاركتر اللي خلتنا نفوت على هيدا. شوي
0: اوكي، خبرينا كيف طلعت هيك الفكره، يعني كيف بلشتوا انه هيدا نعمل فيديو ونطلع اونلاين؟
2: هلا اللي صار انه مثل ما كنت عم قلك، مام كثير كاركتر شخص بيمزح ومع رفقاتها ايفن، يعني هي يعني اللي بتعمل لهم جو بس يكونوا ظاهرين. فدايما هاي القصص بتصير بيناتنا بالبيت، وما حدا ما منشوف حدا on social media بيطلع بيعمل هول القصص يعني that we can relate to. فقلنا انه why not being the first people نجرب نعمل هيدا الشيء على الطريقة اللبنانية يعني.
0: اوكي،
2: فهيك بلشت. كنا بكورونا يعني كل شيء مسكر وقليل نحن نشوف بعض، بس يكون في كتير شغل وهيك. بس وقف شوي الشغل وهدينا شوي بالبيت، لقينا انه يلا ليه ما منجرب ومنعمل شي جديد. يعني
0: صار يبين معكم نحفات زيادة كمان على القعدة بالبيت
2: وهيك.
0: تلات انتم من الاول هيك اخدتوا تفاعل او في فيديو معين ضرب؟
2: لا، هو صراحة بلشنا فيديوز ولقينا كتير تفاعل وكانوا عم يضربوا حتى الفيديوز من الاول. يعني نحن بلشنا زمان تيك توك، رجعنا وقفنا، رجعنا هلأ بلشنا انستا وتيك توك وهيك، بس من الأول كانوا عم ياخدوا تفاعل. يعني
0: في شي فيديو تحل معين أو هيك فكرة يمكن أكتر تفاعلوا معه اللبنانيين لأنه حسوا أنه إيه أوكي وي كان ريليت أنه هاي بتصير معنا؟
2: إيه الأشياء اللي بتشبههم، وفي فيديوز مثلا كتير بيبقوا يعني بكل بيت بيصيروا بيتفاعلوا كتير معهم. يعني نحب يعني اللي بتصير معنا، الاشياء اللي بتصير معنا منحطها بطريقة انه دغري ببلشوا وما بيعودوا. يعني كيف ما بنقول هالقد الفيديوز رح يجيب، يعني في فيديوز عم تجيب 4 مليون وفي 3 مليون في عرفتي، ونحن على الانستا بعدنا جديد. يعني على التيك توك اوكي بيجيبوا، بس الانستا يعني مش متوقعين يجيبوا هالقد، ونحن ما عنا كتير. يعني ما قلنا شي 6 شهور مبلشين انستا.
0: بس بتحسوا ان كأنه الأمهات اللبنانيات كلهم بيشبهوا بعضهم، يعني عندهم نفس الستيل، نفس الحكي، نفس طريقة التربية.
2: مظبوط.
0: بتحس انه انا تحت الفيديو لأم انه انا ابي كمان هيك.
2: بس انا بقلدهم هلأ، يعني عم بشوف الكاركتر اللي بتبقى منعملها، يعني هيك بيخلقوا الفيديوز يعني تقريبا.
0: اوكي، انتم بتحضروا المحتوى تريسي قبل، بتقولوا التوقيت هيك، يعني بتعملوا مثل سوشيال ميديا استراتيجي وهيك تنزل بهالوقت وهيك الستيل، او بيطلعوا عفويه وكيف ما تجي تجي؟
4: هلا الوقت صراحة لا ما كتير منركز على الوقت عاد ما منركز انه نضل عم ننزل كل الوقت يعني اشياء تطلع منا وتكون مهضومة يعني منجرب ما ننزل شيء لننزل كمان
0: اوكي
4: فهيدا الشيء ايه بخلينا اكيد نصور مثل كذا فيديو مع بعض ونحن عم نصور بيصير يطلع معنا ايدياز وايدياز ومنزيد ويعني هيك ومنكفي قصص عفوية يعني احنا بس بنكون مقررين بايديا وكل شيء بيطلع عفوي
0: منلاحظ اصلا اوقات بيكون في فيديو عم نحضره بصيروا انتم تضحكوا فيه يعني مبين انه قلتوا خلص هون صرتوا اوف كاميرا صرتوا عم تضحكوا وبتنزلوه مثل ما هو يعني
4: اكزاكتلي يعني ما بنحب نكون كمان مثل غيرنا انه كل شيء اون بوينت وهيك انه لا ما هي ذا فيديو الايم تبعه انه نضحك العالم
0: عفويه
4: يعني.
0: وكيف بتقرروا المحتوى يعني هو عن جد ريليتد لانتو بشو بتقطعوا سو بتصوروا او بتشوفوا قصص كمان بالحياة بتعملوا منها سان
4: لدو يعني نحن مثلا منشوف شيء منقول انه نعملها على طريقتنا وثلاث ربع الاوقات بيكون يعني نحن مستوحين من نحن من حياتنا اليومية يعني شو بيصير معنا يعني دغري بنقول انه يلا هلا رح نعملها لهالايد يعني بس يصير شيء بيناتنا
0: اوكي تراز انتو بحياتكم العادية يعني اوف كاميرا خلينا نقول كيف علاقتكم يعني مثل ما منشوفكم بالفيديو هيك عم تناكفوا ببعض وتعملوا قصص ودروب ببعض وتتساءلوا على بعض او انتو علاقتكم كتير وطيدة كتير وصوفين لنا شوية هالعلاقة بين الام وبنتها
2: هلأ انا كتير يعني ضلني بدي أركز فيهم أعمل الحركات هيك يعني أنا بالحياة هيك بالبيت وبرات البيت يعني مشكلة أنا عندي عرفتي كان بالبيت بدي أركز فيهم كان برات البيت إذا كانوا نايم بيكون شي نايمين بروح من الصبح يا ماما شو بك لا هيك عرفتي سألي وجلي أو هيك بس أنه عن مزح وعلاقتنا كتير منيحة يعني عادي وعلى مزح وهيك
0: ومزبوط وقتها تريسي بدها تخبرك شيء عن رفقتها انت مالك جد تسمعي
2: لا اكيد لا
0: تسمعي
2: لا انا بعمل
0: حسب اذا بدك سكينه من المطبخ او لا تريسي خبرينا هيك عن لحظات مهضومه بينك وبينها برات الفيديوز يعني هيك خبرينا عن شيء مهضوم بيصير بيناتكم
4: هلأ مرة مثلاً كنا ما نصور فيديو وبدنا نحن أصلاً بدنا نصور يعني بس تيبين إنه في حدا ما عم يعرف يصور
0: أوكي
4: اللي هي إنه الماما المفروض ما تكون تعرف تصورنا فصرنا نحن هيك إنه خي عم بجرب ياخد صورة إنه كتير فلو هيك فما كان حدا يعرف ياخدها غير هي فصارت هي صارت هي تزحف هالكاميرا قالت له تعال على عالمك كيف بيصوروا فلو
0: برو بالفلو
4: وهيك يعني
0: شو أكتر شي بيضحككم؟
4: كنت حدا غيره يخده هيك
0: شو أكتر شي بيضحككم أنتو عم بتصوروا؟
4: ماما ونكتة
0: هي ماما ونكتة مش بس أنتو عم بتصوروا شكلها بكل الحياة هيك
4: ايه ماما بعد الساعة 9 بالليل جملة بتبطل تعرف تحكي خلص يعني بيصير وقت تنام بيصير خلص
0: شو يا تراز؟
2: هلا بنام لانه انا بنعس هيد الفتره وبصيروا هن بده يجوا يصوروا هالفتره يا ماما قومي البسي ويلا ما نصور انا بهيد الفتره خلص يعني لو بدي نام 5 دقائق وانا ما بنام كتير بنام هول 5 دقائق وبوع وهن هلا بدهم يصوروا بتعرف شو يعني بصير الجمله بتاخذ معي شي 4-5 مرات وانا ما بحضر
0: خلص
2: يعني بصير بطل اقدر اقول يعني. الكلام بصير بتضحك ونفرط وبطل نخلص يعني عشي ماشي بطل نخلص الكلمه بتبطل تطلع
0: يعني حلو اليوم انه السوشيال ميديا مش بس عم بتسلي الناس عم تسليكم لكم بالبيت كمان يعني بتوتر العلاقات حتى بيناتكم
2: نحن عطول هيك اصلا بتضلنا
0: كيف بتلاقوا هيك تفاعل الناس معكم على السوشيال ميديا يعني كيف بتتاثروا بالتعليقات السلبيه والايجابيه
2: الصراحه نحن التعليقات ما يعني كتير قليل يعني نحن 99% من التعليقات يعني كله بيضحك كله مبسوط كله هيدا بس انه يمكن يكون في تعليق في شوية التهذيب او شيء ما منعلق بس الحلو انه اللي بيشوف مثلا بيصير يبعث لنا مساجات عملوا هيدا عمل شو رأيكم تعملوا هاي الفكرة يعني هن مبسوطين فينا يعني هن بيتفاعلوا معنا كتير وبيجوا ليحكونوا عملوا هاي الفكرة وعملوا هاي الفكرة يعني هن حتى عم يعطونا أفكار
0: صار يعني عندكم تيم كبير يعني
2: ايه صح
0: تريسي بتتلاقي بالمجتمع بناس بتعرفكم من وراء السوشيال ميديا يعني بيجوا بيسلموا عليكم لأنه بيعرفوكم أز الأم وبنتها أونلاين
4: كتير هلا especially بعد ما كتير جابوا يعني في مثلا فيديو ضرب 4 مليون من بعد هلا قبل كان في عالم يتلاقوا فيه يقولوا لي انه مش انت اللي بتصوري على انستا وهيك بتعملي قصص انت وامك بعد هيدا الفيديو وين ما نروح انا وياها ان كنت لحالي او ان كانت هي معي بنكته انه هلا هي بقى تطلع بلا ما تزبط حالها وهيك يعني هيك هيك بتبلش
0: هيدا الفيديو اللي اخذ اكثر تفاعل
4: ايه انه في قصص كتير يعني وتبع تبع اللي تساب بغيره لونهم
0: ايه بعد يعني حطيت لك قميص بيضة صارت روز
4: ايه اكزاكتلي
0: ما طبيعين كل واحدة هيك توصف الثانية بجملة
2: انا لالي تريسي انا مش عم بحكي لانه بنتي بس كتير بنت مثالية وانا بفتخر فيها يعني كان بشغلة او بالحياة او كان بهذا دايما الأولى وبشهادات وقتها كانت عم تعمل دايتيشن يعني أخذت بورس لحتى وعملت دايتيشن بالسبور بالجيمناستيك بالأريال حتى هي منا يعني ما كانت تعرف ما بتعرف تمثل وعم عم عم تقدر يعني أنا بحب وأنا هيك أوكي هي عم تعمل إيفور لتكون لتمثل معي بس هي عم تطلع صارت طبيعية يمكن كانت أول شيء تطلع شوي هيك بس أنا كتير فخورة فيها
0: خلي لك اياها وهيدي التربية كمان على دور وأساس
4: مرسي
2: Thank you
0: يا تريسي يلا صف المامي بكلمة
4: بكلمة أنا I would say إنه هي she's my super model يعني وبتضل معجوقة وبتلحق على كل شيء يعني كيف ما بعرف
0: شو هالبايت
4: يعني هي صح مفتوعة قبل الضو وبتنام بكير بس بتعمل اللي بيعملوا 100 شخص مع بعضهم
0: شو حلو أنا بدي أفهم بس كيف هالكاركتر تريز مربى كاركتر تريسي
2: صح نحن كل واحدة كاركتر
0: لازم تعملوا فيديو على الموضوع
2: إيه والله لأي فكرة
0: خبرونا هيك ما بعرف بركة شو هيك حابين تعملوا for later on هيك plans للمستقبل إذا حابين توسعوا مش بس تبقوا أونلاين
3: هلا نحن ما كتير منحب نفكر ببعدين عقد ما منحب نفكر بالستيب باي ستيب ونكون عم ننبسط بكل شيء عم نقطع فيه لأنه نحن نعمل هيدا الشيء من قلبنا يعني وشو الله تريك لنا يعني we'll see for after
0: حلو يعطيكم ألف عافية ونحن looking forward دايما هيك تضحكونا وتغيروا لنا جو وبنفس الوقت هيك يكون في شيء مساج مهضوم عم بتوصلوه يعني مش دايما بس for fun يعني منلاحظ أوقات إنه في فيديو زني بيضحكوا بس عندهم مساجات هيك مبطنة
3: أكيد
0: بدكن تعملوا لنا هيك شيء سكاتش مهضوم بين بعض سو بدنا منكن كلمة نهائية لبروغرام ريمكس من الثنائي المرح تريسي وتراز الأم وبنت على السوشيال ميديا كلمة لبروغرام ريمكس
2: مرسي كتير لريمكس ومرسي إلي كريم ولاستضافتنا وكمان بشكر المستمعين والمتابعين على كل التواصل الاجتماعي وإن شاء الله نقدر نضل يعني نرسم البسمة على وجوهكم مرسي بوكو
4: مرسي بوكو thank you so much
0: يعطيكم ألف عافية ويلا نحن دائما ناطرينكم
2: وإلك كمان thank you مرسي
0: كملين بريمكس وفقرة الدراسات والأخبار الغريبة حول العالم العالم كل يوم بفجئنا بشي جديد دراسات علمية بتغير مفاهيمنا اكتشافات غريبة وأخبار أوقات بتخلينا نسأل معقول هالشي صار عن جد؟ خلونا نعمل جولة سريعة حول العالم ونكتشف أبرز الدراسات والأخبار لهالأسبوع أظهرت دراسات حديثة أنه الإفراط بمشاهدة الفيديوهات القصيرة أو الريلز على منصات التواصل قد يؤثر سلباً على التركيز والانتباه والقدرات الإدراكية وسط تحذيرات من تأثيرها المتزايد على الدماغ خاصة لدى المراهقين والأطفال طبيعي يعني جيل بكامله قاعد كل نهار عم يحضر ريل أطول ريل دقيقة نسبة الاتنشن عنده تخف يعني اليوم عم نلاحظ كتير تلاميذ بالصفوف بالمدرسة ما بقى عم يقدروا يركزوا لوقت طويل لأنه تعودوا على المواضيع السريعة خبر تاني بيسعد الكتار خصوصي لمحبي الشوكولا أشارت بعض الدراسات إلى أنه الاستهلاك المعتدل للشوكولات داكن وبعض أنواع الأجبان قد يرتبط بفوائد صحية تساعد على التمتع بحياة أطول شرط أن يكون ذلك ضمن نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي يعني كله بس شوية يعني إنه بدنا نعيش بلا سكر أما إذا كنتم تتبعون حمية غذائية وتستخربون عدم خسارة الوزن، لأنه كتير أشخاص بيقولوا قاعد بلا أكل وعم بعمل دايت وما عم بضعف، فقد وجدت أبحاث جديدة أنه قلة النوم قد تدفع الجسم إلى تخزين المزيد من الدهون، حتى لدى الأشخاص يلي بيعتمدوا نظام غذائي صحي ومنضبط وملتزم. إذا ما عم بتناموا منيح ما رح تخسروا وزن. دراسة تانية لفتت إلى أنه النوم بغرفة دافئة جدا قد يبطئ عملية الميتابوليزم ويزيد من احتمالات مقاومة الأنسولين وارتفاع الوزن، ما يعيد التأكيد على أهمية جودة البيئة، يعني بيئة النوم، لصحة الجسم. مش كتير مسقعة ولا كتير شوب. منكمل بخبر بالمجال التربوي. عادت التجربة الفنلندية إلى الواجهة بعد تداول تقارير تتحدث عن نجاح نموذج التعليم يلي اعتمدته فنلندا، يلي بيركز على تنمية مهارات التفكير والإبداع وتقليل الضغوط الدراسية، وهو ما يجعل النظام التعليمي الفنلندي من بين الأكثر إشادة حول العالم. يا رب ينعدوا منه بلبنان ويخففوا لنا هومركس وحشي حشي بعد الظهر للولاد. مثل العادة قبل ما نختم حلقتنا منكون مع نصيحة، وهالمرة النصيحة من طبيبة أسنان متخصصة بطب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة دكتور كلوي حداد.
5: هلو ريم، أنا كطبيبة أسنان اليوم بحب أنصح مستمعينكم فايتين على أيام صيفية وظهرات وسهرات وأكل، وأكيد طبعا بالصيف بتكون حياتنا منا منظمة مثل بالشتاء ولا أكلنا منظم، دونك اللي فيه أنصحهم إياه أنه يكونوا عم يفرشوا أسنانهم مرتين بالنهار لمدة دقيقتين صبح ومساء، أهم شيء إنه حتى قد ما كنا راجعين مؤخر أو تعبانين نكون عم نفرش أسناننا ونقطع خيط الحرير بين الأسنان أو ما يعرف بالفلوسينج. بهذه الطريقة منكون عم نتفادى ظهور التسوس بين الأسنان، وما ننسى نهتم بأسنان ولادنا الصبح ومساء نفرشيلهم أسنانهم، ونهتم أكيد كمان بنوعية الأكل نتفادى السكريات وكل شيء معقول يسبب تسوس للأسنان. بهذا الشكل منكون عم نحميلهم أسنانهم ونحمي أسناننا ونحافظ على صحة فم وأسنان سليمة. أهم شغلة ما لازم ننسيها هي زيارة طبيب الأسنان كل 6 شهور ليعملنا تنظيف لأسناننا وكشف عليهم، وبهذه الطريقة بالتشيك أب بنكون عم نكتشف المشكلة من هي وصغيرة وعلاجها بيكون أهين وأبسط على المريض.
0: لهون منوصل لختام حلقتنا من ريمكس. دايما تذكروا أنه يمكن الحياة ما بتكون سهلة وما في وصفة سحرية بتخلي كل شيء مثالي، لكن الأكيد بتصير أجمل لما نخلطها بشوية حب، شوية ضحك، وشوية أمل، وشوية مرونة لنقدر نكمل مهما كانت التحديات. مثل كل أسبوع تذكروا أنه الحياة بدها شوية ريمكس، لأنه أوقات تغيير صغير بطريقة تفكيرنا أو نظرتنا للأمور بخلي أيامنا أخف وأجمل. كانت معكم ريم حرب شويح، بشكركم على المتابعة. نلتقي بحلقة جديدة وقصص جديدة وأفكار جديدة أحد اللي جاي. ريمكس Let's Mix with Ream.
1: ريمكس
0: Let's Mix with Ream.

منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، عناوين الجولة المحلية. انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وترامب أقترب من تسليم ملف حزب الله إلى الشرع. جنوبا خرق لوقف النار وهيكل يجول في المنطقة. المواقف الإسرائيلية تؤكد على عدم الانسحاب، وحزب الله يمجد الصواريخ الإيرانية. السفير البابوي يصلي في مغدوشي على نية السلام.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. بين الهدنة الهشة والواقع الميداني القابل للاشتعال في أي لحظة، اتجهت الأنظار اليوم إلى سويسرا، حيث انطلقت المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتي أضيف إليها بند جديد حول لبنان في استغلال إيراني وتوظيف جديد للساحة اللبنانية بهدف تحسين شروطها على طاولة المفاوضات، علما أن لبنان الرسمي وفي أكثر من مناسبة أكد أن من يفاوض عن لبنان هو لبنان، فمن أجاز لمفاوضي نظام الملالي التكلم باسمه. وبين مفاوضات سويسرا التي انطلقت ومفاوضات واشنطن المرتقبة الثلاثاء، يقف لبنان مرة جديدة في قلب التسويات التي ترسم حوله أكثر مما ترسم معه، وهذه النتيجة هي ما جناه لبنان من سنوات تسلط حزب الله على السلطة وربط مصيره بالمشروع الإيراني. إلا أن البرز منذ بعض الوقت ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزب الله.
2: وقبل الدخول في تفاصيل الجولة المحلية، نشير إلى أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران انطلقت في سويسرا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أمل وقبيل انعقاد الاجتماع المشترك أن يثبت وقف إطلاق النار في لبنان، ولفت إلى أنه يشعر بالراحة لما تم إنجازه في هذا الملف.
3: أكدت مصادر في وزارة
4: أنا سعيد بما حققناه في لبنان وسنواصل العمل على ذلك. أعتقد أن رئيس الولايات المتحدة والولايات المتحدة بذلوا المزيد وقف الصراع في لبنان أكثر من حكومة في العالم. سنواصل العمل من أجل ذلك، وأعتقد أنكم تعرفون بأن السلام ليس سهلا دائما، وهو يتطلب عملا وكذلك أخذ ورد، ولكن الولايات المتحدة ملتزم ليس فقط للسلام بين الولايات المتحدة وإيران. التزم الرئيس إزاء السلام الإقليمي، وهذا مجال من هنا للعمل على كل هذه.
2: المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، الذي أعلن انطلاق قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة الرفيعة المستوى بمشاركة الولايات المتحدة وإيران وباكستان، أشار إلى أنه تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كل جوانب مذكرة التفاهم، إضافة إلى تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ المذكرة ومواكبة التقدم المحرز وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي.

0: نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن دبلوماسي قوله إن الوسطاء سيناقشون في بيرغنشتاك آلية لرصد الانتهاكات والحفاظ على السلام في لبنان. الخارجية الإيرانية أشارت من ناحيتها إلى أن ضمان وقف النار في لبنان سيكون محورا أساسيا في الاجتماع.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن على إيران منع حزب الله فورا من إثارة المشاكل في لبنان. أضاف إنني أقترب من تسليم ملف حزب الله إلى سوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرح.
0: في تطورات الوضع اللبناني، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته ستواصل اتخاذ ما يلزم لإعادة الأمن إلى سكان الشمال الإسرائيلي.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن قواته غير مقيدة في عملياتها داخل لبنان، مشددا على أنها ستواصل العمل لإزالة التهديدات أينما وجدت.
0: إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إنه يجب ألا تكون هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية ما دام حزب الله موجودا فيها.
1: ميدانيا وفي وقت يسود الهدوء الحذر المناطق الجنوبية، أغار الطيران المسير الإسرائيلي وعلى دفعتين قرب مدينة فرح في النبطي الفوقة وعند دوار كفرت بنيت تزامنا مع زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى المنطقة.
0: إلى ذلك أطلقت دبابة إسرائيلية رشقات نارية باتجاه أطراف بلدة حداثة في وقت أفيد عن توغل عدد من الآليات باتجاه منطقة شانوح في خراج كفرشوبة قضاء حصبية.
1: وسط هذه الأجواء يطوق الجيش الإسرائيلي نحو 30 عنصرا من حزب الله داخل شبكة أنفاق في منطقة تلة علي الطاهر. ولفتت يدعوت أحرانوت إلى أنه رغم تلقي القوات الإسرائيلية أوامر رسمية بوقف إطلاق النار فإنها لن تنسحب من محيط المنطقة المحاصرة في الوقت الحالي.
0: واليوم أعلنت قيادة الجيش أن وحدات منه واصلت تفكيك قنابل طيران غير منفجرة في تبنين، خربة سلم، مجدل سلم، دبين وبلاط. وفي السياق نفسه عملت الوحدات على فتح الطرقات الرئيسة والفرعية في بلدتي دبين وبلاط.
1: قيادة الجيش نعت العريف الشهيد سمير العبد الذي استشهد اليوم متأثرا بجراحه جراء استهداف مركزه بغارة إسرائيلية معادية في بلدة القليلي.
0: في النبطية انتشلت فرق دفاع المدني 6 قتلى من تحت الأنقاض وعملت على نقل 8 جرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
1: حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا واصل هجومه على الدولة وعلى لسان المفتي الجعفري أحمد قبلان الذي قال إن ما تقوم به السلطة في واشنطن هو انبطاح سياسي وأمني ولن نقبل بصهيانة لبنان على حد تعبيره.
0: نائب حزب الله حسن فضل الله اعتبر أن من يحمي بيروت اليوم هي الدبلوماسية المستندة إلى الصواريخ الإيرانية لا دبلوماسية الخوف والجبن والتنازل والتسكع على أبواب الإدارة الأمريكية على حد قوله.
1: وفي خطوة مستغربة وبعد اختفائها لفترة عادت اليافطات إلى طريق المطار من المطار إلى الجنوب حاملة عبارة شكرا إيران.
0: في ملف المفاوضات تستعد واشنطن لاستضافة الجولة الخامسة منها بين لبنان وإسرائيل الثلاثاء المقبل وتمتد إلى الأربعاء والخميس في وقت تتصدر فيه قضية المناطق التجريبية جدول الأعمال.
1: السفير البابوي يترأس الذبيحة الإلهية في مغدوش على نية السلام. جوش كرم.
2: في محطة تحمل أبعادا روحية وطنية، زيارة تفقدية رعوية للسفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا إلى بلدة مغدوشي ومزار سيدة المنترة في تأكيد على المكانة الدينية لهذا المقام ودوره في ترسيخ رسالة الإيمان والرجاء. وقد استقبل بورجيا عند مدخل كنيسة السيدي في ساحة البلدة على وقع قرى الأرجاس ونثر الأرز بمشاركة نيابية وفعاليات محلية. بعدها ترأس قداسا إلهيا بمعاونة مطارنا وأباء. وفي عظته عبر بورجيا عن فرحه بوجوده في كنيسة سيدة المنترة ناقلا تحيات وبركة البابا لاوون 14 ومشددا على الصلاة من أجل لبنان والمنطقة كي ينعم الجميع بالسلام والاستقرار. وتناول معنى لقب سيدة المنطرة معتبرا أن مريم العذراء هي مثال الرجاء والثقة بالله وأنها تقود المؤمنين إلى المسيح مصدر الخلاص والسلام، داعيا إلى الاقتداء بالعذراء مريم في الصبر والإيمان وخدمة الآخرين وعدم الاستسلام لليأس رغم الصعوبات، وأشار إلى معاناة اللبنانيين نتيجة الحروب والأزمات ولا سيما في الجنوب، داعيا إلى مواساة المتألمين والوقوف إلى جانب المتضررين. واستذكر دعوة البابا لاوون إلى أن يكون لبنان رسالة سلام وجسرا للحوار والتلاقي بين مختلف المكونات، داعيا المسؤولين والمجتمع الدولي إلى دعم مسيرة السلام والمصالحة وإلى تغليب خدمة الإنسان والكرامة الإنسانية. وختم بتشجيع اللبنانيين على التمسك بالإيمان والرجاء والمحافظة على وحدتهم ووضع لبنان والعالم تحت حماية السيدة العذراء، طالبا شفاعتها لينعم الجميع بالسلام. واختتم السفير بورجا زيارته بلقاء أبناء الرعية والفعاليات المشاركة في صالون كنيسة سيدة المنترة. من بلد مغدوشي جوش كرم، لبنان حر.
0: ردا على النائب شرب المارون الذي طرح في إحدى إطلالاته موضوع ناقلة النفط باسيليس أل ومنعا لتضليل اللبنانيين من قبل من احترفوا ذلك، أوضح المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو صدي سياق الناقلة، مؤكدا أنه فيما الدولة والحكومة بما فيها وزارة الطاقة وعلى رأسها الوزير الصدي منهمكون باتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التداعيات الكارثية للحرب التي أقحم بها لبنان. يبدو أن النائب مارون وتياره مصرون على المتاجرة بوجع الناس وعرقلة الجهود التي تبذل للتخفيف من هذا الوجع بغية استجداء فتات انتصارات وهمية في السياسة. وأختم حمى الله لبنان وشعبه من تجار الهيكل.
1: الامتحانات الرسمية استبعاد إجراء الدورة الثالثة. عبد متى.
3: أكدت مصادر في وزارة التربية للبنان الحر أن هذا الأسبوع سيكون حاسما بالنسبة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية أو عدم إجرائها، وأن على مجلس الوزراء اتخاذ القرار النهائي في أول جلسة له والمرتقبة هذا الأسبوع. ولفتت المصادر إلى أن وزيرة التربية ريما كرامي قامت بما هو واجب عليها، كما فعل وزير الداخلية والبلديات يوم كان مقررا إجراء الانتخابات النيابية قبل تأجيلها. المصادر أشارت إلى أن الوزيرة كرامي سبق لها أن تبلغت من وزير الداخلية أنه قادر على حماية مراكز الامتحانات إذا جرت، أما وزير الدفاع أكد لها أن لا ضمانات أمنية لحياة الطلاب وأهليهم مع وجود إسرائيل التي لا يعرف متى تقصف. ولفتت المصادر إلى أنه على السلطة السياسية اتخاذ القرار في أسرع وقت. المصادر أكدت أن الامتحانات إذا ما كانت ستحصل لن تكون الدورة الأولى قبل 10 من شهر تموز المقبل، مما يعني أنه لن يكون هناك دورة ثالثة وذلك لضيق الوقت، فالدورة الثانية بعد شهر من الأولى، مما يعني أن الدورة الثالثة ستكون في منتصف شهر أيلول، وفي هذا الوقت تكون الجامعات سواء في لبنان أو الخارج بدأت عامها الدراسي الجامعي. وأشارت المصادر إلى أن هذا الموضوع تم التوافق عليه بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيرة التربية ريما كرامي في لقائهما الأخير. من جهة ثانية علمت لبنان الحرة أن لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية على الحياد ومع القرار الذي يصدر عن السلطة السياسية في هذا الموضوع. عبد متى، لبنان الحر.
1: في الختام قراءة ثانية للعناوين. انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وترامب أقترب من تسليم ملف حزب الله إلى الشرح. جنوبا خرق لوقف النار وهيكل يجول في المنطقة. المواقف الإسرائيلية تؤكد على عدم الانسحاب وحزب الله يمجد الصواريخ الإيرانية. السفير البابوي يصلي في مغدوش على نية السلام.
0: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم.
1: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إزاعة. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لا مستعملي المقص حقكم تعرفوا اليوم عن أساسه ومين اخترعه. إذا بتشوفوا جوجل أو حيلا وسيلة للتنبيش مثل تشات جي بي تي مثلاً، كتار بيقولوا أنه ليوناردو دافنشي هو اللي اخترع المقص لأنه استخدمه لقص القماش، إلا أنه هيدي الأداة هي موجودة من كتير سنين مع البشر. استخدموها المصريين القدماء أكيد مش بصيغتها الحالية، يعني كانت نوع من قطعة معدنية وحدة على الأغلب من البرونز وإلى شفرتين ومثل شريط معدني بيناتهم. أما عند الرومان فتطورت شوي هالقصة وصار في مقصات من أنواع تانية مثل الحديد مثلا. إلى المقصات الموجودة حاليا يلي هوية المخترع الحقيقي لها هو إنجليزي بالقرن الثامن عشر، وأنتج بكميات كتير كبيرة واستخدم فيها ببعض الأوقات البولاد. مشان هيك صارت تباعاً تتدرج هالاختراعات وصار في أكتر من نوع مقص مش بس للقماش إنما لكتير من القصص يلي منستخدمها بحياتنا اليومية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: وهلا مانو هون اكيد هون. الله معكم مستمعينا وين ما كنتوا بلبنان وبكل دول العالم، بتمنى تكونوا عم تقضوا نهار حلو مع بعضكم، خاصة انه اليوم عيد شو نور
1: البي،
0: عيد البي، ركيز من اركيز البيت عن جد. تحية من القلب لكل البيات، ضلكم بصحتكم، يمكن في منهم عم يشتغلوا اليوم كمان، بنقول لهم الله يقويكم. نور كيفك اليوم؟
1: صباح الحمد لله
0: ان شاء الله.
1: ينعاد عليك،
0: ميرسي خليليك، ميرسي يا بابا بوجودكم دائما.
1: ميرسي.
0: بدنا كمان نقول ميرسي لمارون بشعلاني معنا اليوم على الاخراج الاذاعي، وانا بدي اسمح لحالي مستمعينا بدي اقول قصيده صغيره، شقفه من قصيده صغيره انا كتبتها تقريبا من 15 سنه.
1: شو ليه ما قلت لي عنها؟
0: هلا رح نسمعها سوا انا وياك. انا وياك. القصيدة بتقول كرمال البيات، أكيد يمكن كيف كنا نحن وصغار هيك تأختصرها، نقضي نهارنا نركض، توصل الصيفية رح توصل الشتوية، نبلش بالمدرسة. نور أنت خلصت المدرسة؟
1: أنا خلص الحمد لله.
0: فبتقول الخبرية مش من هلأ، الخبرية قبل هلأ. فيق لمن كنت صغير من غدوية بدي حر، اختصر حمام كتير ومن أي باب بدي فر. يا ويلي شو كان يصير، ولك حتى العنزة تصير تطير، وجد يعيط يا جدي عم بسمع لبنان الحر. قد ما كرر علي صرت أعرف شو هي، كل يوم صبح وعشية يتشكى جدي البي. كبرنا وكبرت الخبرية، تزوجنا وكبر بي، اللي كنت أقوله لجدي صار ابني يقول.

0: من بقرب تشرين بجرب أنا أتزاكى، خلصت درس التلوين وببلش حركش بالتيتا. هيدي هي الخبرية الخبرني إياها بي، وخليني إلكن شغلة وهالشغلة منا سهلة، اللي عملته أنا ببي ابني عم يعمله فيي.
1: الله يا حلوة.

0: ميرسي. بتعرفي 15 سنه قطعوا هيك بلحظه يعني. وهيك كنت عم شوف الوراء صراحه وقلت اوب هيك اخذ شقفه منها ونعيد من قلب قلبنا كل هالبيات.
1: صح.
0: بتعرفي قديه في بيات انا بتخيل بيوصلوا على البيت بيشلح عنهم هيدا التعب والتعصيب تما يعصبوا عائلتهم معه.
1: صح.
0: وبفوتوا على البيت وبتكون البسمه اوقات هيك عريضه مع انه هن من جوا بيكونوا عم يغلوا غلي
1: بده يناموا.
0: تحية عن جد لكل باي عم يضحي بطبيعة الحال.
1: أكيد مبل. طب هلأ بوب بخصوص المونديال لنرجع شوي في جوائز منعطيها للعالم. في الجايزتين تبع
0: روسونيرو
1: روسونيرو هي ساعة. اللي ساعة اليد هي بينحط بالعالم. كيف بتكون تربحوها؟ يا بتكون تقولوا لنا مين هن التو فاينالست اللي حيكونوا بالفينال تبع المونديال، يا بتكون تقولوا لنا مين اللي رح يلبح المونديال كله سوا.
0: لكن عندنا ساعتين.
1: ساعتين.
0: اللي بيحضر مين بيوصل الفريقين على المونديال بيربح ساعة من روسونيرو رائعة، واللي بيقلنا أي فريق رح يربح كمان بيربح ساعة تاني من روسونيرو.
1: كثير حلو الساعة بس. وفي كمان عنا جايزة من المولاندار بقيمة $50. هيدا الجايزة كيف بتكون تربحوها؟ لا تقدروا تربحوها، بتكون تقولوا لنا مين رح يربح من المتوشة تبع الليلة اللي هن إسبانيا وسعودية على الساعة 8 وبلجيكا وإيران على الساعة 10. بتكون تقولوا لنا مين رح يربح منه الفريقين والسكار على الأد على الأد على الأد على الأد. يلا جربوا سيبون. تزبط؟ في كتير عالم عم بيعملوا باتس هلأ عم بيحضروا.
0: هلأ صارت مشهورة الخبرية بس انا يعني ما كتير انتو هالخبار.
1: ايه بس بحس ساي اشواء انه كيف بدك تعرف انه يمكن كون فكرون انت مش كتير قوية يجوا يكسر الدنيا.
0: ايه المونديال السنة بعتقد شوية هيك ملخبطة الامور نتفة صغيرة مش معروف مين رح يربح. انا بقول هولندا.
1: يلا. لا عن جد عندها بوتنسيال.
0: ايه اكيد. خلينا نذكر مستمعينا أنه فين يتواصلوا معنا على 09-218-233 أو يبعثوا لنا فويسز أو يكتبوا لنا ويقولوا لنا بالتحديد على 70-959-111.

0: انت قوت البوب من قلب من جوا عن جد.
1: خلي ليك يا بوب
0: حسب الغنية
1: اكيد. Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour
0: où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. هيك استوعبت مش استوعبت بينت هيك عليك دغري وقتها انت انه قبل كنت صبي صغير هلا صرت باي دغري فجاه.
1: اي هلا صرت اعرف
0: انه في فرق يعني
1: العمر بيقطع بلحظه. كنا انا دائما بقول ما تفكروا العمر رح يضل عميد سنة عمرك 15 او عمرك 20 او عمرك 25 لان بهالمرحلة بيكون فكر حلو الواحد طبيعي انه ما يفكر رح يصير عرفتي انه كبير. وكنا نطلع بعمر حدا عمره 50 شو بكي
0: شو يعني 50
1: شو يعني 50 اوف شو كبير كنا نقول
0: انا
1: انا بعدني على طول بقول 53 هيك شيء او 13 و50
0: شي هيك
1: شي هيك

0: ناخذ فويس معنا من بطرس.
1: اللي بيربحوا بالماتشات الليله اسبانيا وبلجيكا اكيد.
0: اسبانيا وبلجيكا؟ معقول معقول كثير. بس معقول بليز تقول اسمك ترجع بالفويس والسكارات اللي رح يكونوا هن عم يربحوا فيهم؟

0: اسمية.
1: عنا كمان من فادي رسالة إنه سبين رح تلبح الوورلد كوب 2026. فادي نشاف تشرفنا. كمان في كتير عالم يعني كل شخص رأيه شيء، واحد سبين واحد برازيل.
0: وأنا بقول في اسم يمكن أنا وقليل كتير يمكن الاحتمال إنه الناس عم تغير آراء أو لي.
1: لا لا
0: خلاص
1: بلا، في كتير عالم بيصيروا إنه أنا مع الربحان. شو أنت مع إنه هو مفروض تفوت فيها هيك على الآخر وبعدين بترجع تصير إنه آه لازم غير. أنا هيك عم بعمل.

مستمعينا بس تنذكر لو سمحتوا كرمال الثقة مع المعلن بنتمنى عليكم تبعتوا لنا فويس باللي انتوا رح تتوقعوا، اكيد اسمكم الكامل وشو النتيجة ومين رح يربح لو سمحتوا.

0: وهلا انا فويس مع جورجيت.
1: بونسوار مروان، بونسوار نور.
2: جورجيت
1: وينعاد عليك مروان ونور، يخلي لك هالبي وامك يا رب.
2: ميرسي جورجيت،
1: ونفرح منك. معكم جورجيت. انا بقول اكيد اسبانيا حتجيب ثلاثة صفر للمقابيلة، وبلجيكا حتجيب 2-0 للمقابيلة. هيك بقول سكورات.
2: جزارة جورجيت،
1: ويعطيكم ألف عافية وميرسي لألكم. معكم جورجيت نطا.
2: ميرسي لألك جورجيت، ميرسي كتير لألك.
0: دغري 3-0 2-0.

0: خلينا نذكر مستمعينا شو رح نربح، شو ممكن تربحوا بالأحرى. عنا الجائزة الأولى هي ساعة إيد من روسو نيرو، من أجمل الساعات، لكل شخص بيقلنا أي فريقين رح يوصلوا للمونديال، وساعة تانية كمان من روسو نيرو لكل شخص بيقلنا أي فريق رح يربح المونديال.
1: كله سوا.

0: وقتها نحنا كانت بسهرة البرومو كنا عم نعمل سهرة للسون رايز وحطينا الغنية حلقات كان كتير حلوة. وهلأ بناخد فويس مع وليد المصري.
1: بونسوار مانو، هون معكم وليد المصري لصالح إسبانيا 2-0 لصالح بلجيكا 3-1.
0: أوكي
2: أوكي مسي. وليد أوكي.

0: وهلا بناخد فويس مع مروان.
1: يلا ببلش.
2: ايه سعد مساكم. بخصوص اسبانيا بنقول اسبانيا 3 اورجواي 2 وايران 0 بلجيكا 2 2-0. مروان على بيضا. سعد مساكم.

0: وصلوا مروان اسبانيا ضد السعوديه وقال يمكن اورجواي
1: قال امبالا اورجواي شو العائله ما عرفنا
0: مروان علويه
1: علويه

خلينا نذكر كمان مستمعينا انه المولان دور بيقدم جائزة بقيمة $50 كاش لكل شخص بيقدر يعرف مين رح يربح الليلة على الساعة 7 المساء إسبانيا أو السعودية وشو سكور، والساعة 10 المساء بلجيكا ضد إيران كمان شو سكور. بليز بعتولنا التوقعات تبعكم فويس مع اسمكم ومين رح يربح مع سكوريت أكيد.

0: أنا بقول أنا بتوقع الليلة بقول السعودية 1 وإسبانيا 0.
1: لا
0: بلا بس رح أقول بس فريق واحد مش اثنين تما فوت باللعبة.
1: أنا بفتكر أنا عن جد بفتكر إنه إسبانيا بتربح. تفتكر اسبانيا بتربح بس ليه ما بدك تفوت باللعبه جرب.
0: انا وانا بقول لكن خلينا نقول انا بقول بلجيكا بتتعادل مع ايران 2-2
1: يعني اسبانيا 0 وسعوديه 1 اوكي
0: بلجيكا 2-2 مع ايران
1: هلا بكتب لك
0: لعيب 2-2

0: لفانيسا.
1: نعم
0: بليز ترجع تبعث لنا فويس يلي قالته النتائج بليز فانيسا.
1: ميرسي. هلا نرجع نكمل مع ابو رياض.
0: ابو رياض
2: بونسوار, يعطيكم العافيه.
0: هلا ابو رياض
2: خطار. انا بقول اسبانيا 3-1 وبلجيكا 2-0.
1: اوبا اوكي, ميرسي ابو رياض.

0: شايفة قبل لعب السعودية صراحة، بس انه بعرف اسبانيا قوية في كتير. هلأ الفرق البرازيل والبرتغال شفت الألعاب، انه شفت الماتشات ما كانوا كتير واو
1: مثل ما
0: يعني.
1: متوقعين
0: ايه، ما كنت مثل ما انا متوقع صراحة، وما
1: كنت
0: كتير
1: متوقع انت 10-0 للبرازيل شي هيك يعني 30-4 مثلا
0: بلا قريب كتير
1: اوكي.
0: بس انه بحس هالسنة ما بعرف شو عم بيصير يعني. انا بس يمكن عم بشوف الماتشات اللي كتير انه ما بفهم كتير بالفوتبول.
1: انا ماني كتير ضريع كمان، بس بحس يمكن من الاول ما ببلشوا كتير قوية
0: بيرجعوا بعدين تحمق
1: طيب يخافوا من الإصابات أو شي، بعتقد هيك يعني
0: يمكن.
1: ويمكن بعدين بتصير الخبرية نار وشعلانة ويلا
0: كسروا وقتهم
1: مارون بشعلانة معنا

0: وهلا بناخد فويس من ابو يوسف.
1: بونشوار نور.
2: هيدا يوسف.
1: معكم جو بركات.
0: بونسوار
2: جو. شو يا جو؟
1: بدها تربح اسبانيا.
2: اوكي.
1: وبلجيكا.
2: اوكي. قد ايه جو؟
1: 2-0.
0: 2-0 لمين؟
2: اوكي جو. حبيبي جو. جو بليز بدك ترجع تبعتنا فويس وتقلنا اسبانيا ضد السعوديه قد ايه وبلجيكا ضد ايران قد ايه. يلا ناطرينك جو، ناطرينك.

نرجع نذكركم مستمعينا انه فيكم تربحوا ساعة روسو نيرو اذا بتقولوا لنا بتدقوا لنا او بتبعتوا لنا فويس مين رح يكون الفريقين اللي رح يتأهلوا على الفينال بالمونديال، وفيكم تربحوا كمان ساعة تانية اذا بتحضروا مين هو اللي رح يربح الورلد كوب كله سوا.

0: ورجع بعث لنا ابديت ابو يوسف لنشوف الفويس.
1: يلا جو.
2: بدها تربح اسبانيا.
1: اسبانيا ضد مين يا جو؟
2: 2-0.
1: اوكي
2: بلجيكا 2-0.
1: ايوه جو، اثنين مثل بعضهم. لكن اوكي هلا فهمنا عليك، ميرسي كثير يا جو.

0: بعت لنا بايو راديو كمان مرسي كتير انبسط كتير ابني بس سمع صوته على الراديو ما في منكم
1: ما فيك تتخيل قد ايه نحن انبسطنا جو يمكن اصغر متصل اللي بيتصل فينا
0: عن جد ايه بقى مصر يعني عن جد
1: كبر قلبنا قد الدنيا مرسي جو بوسه كتير كبيره

0: طوشتهم لرفقاتي فيها، طوشتهم وين ما روح، وين ما نروح بالسيارة أو معك حتى مصرت مسمعتك ياشي مرتين.
1: أنا حبيتها دغري من أول ما سمعتها.
0: لا بس حلوة كثير. هقلك الهاي انبسطت
1: كثير، بحبها كثير، بحبها بتذكرني بس كنت مسافر، كثير بحبها.
0: مسافر وين؟ أي بلد من هالبلاد؟
1: بس كنت مضيف طيران وعم ببرم، كثير بحبها بوقتها، كانت رائعة.

0: ما تنسوا مستمعينا لا تقدروا تحكونا فيكن دقونا على 0921-8233 أو تتصلوا فينا على الواتس أب على 70-959-111 وحناخد فويس من أبو طارق.
1: مرحبا، معكم جوزيف هلون من زحلي. إسبانيا 2 السعودية 1 وبلجيكا 2-0.
2: يسلموا استاذ هلول.

0: خلينا نذكر انه اليوم المولان دور مثل كل يوم مقدم $50 كاش لكل شخص بيعرف او بيتوقع شو رح تكون النتيجة اليوم الساعة 7 بين اسبانيا ضد السعودية قد ايه سكور ومين رح يربح اكيد، والساعة 10 بين بلجيكا وايران. بليز بعتوا لنا فويسز او اتصلوا فينا مباشرة على 09-218-233 او فويس بتقول لنا اسمكم مين رح يربح مع سكور على
1: على 709-591-111. I want to see you wherever me.

0: وهلا انا بعد فويس مان عن ابو رياض.
1: سنتينال انا بقول اسبانيا الارجنتين، مع اني انا بحب الارجنتين بس شايف سنة انه اسبانيا احسن، و 2-1 او 3-1
0: اوكي ماشي كتير.

0: وهلا ناخد فويس من فادي.
1: سبين 2 سعودية 1 إيران 3 بلجيكا 1.
0: أوكي مرسي فادي.

0: خلينا ناخذ فويس من محمد.
1: الو مرحبا، يعطيكم العافيه. محمد عبد الملك. السعوديه اسبانيا 3-1 لاسبانيا اكيد، وبلجيكا بتصور 2-1 على ايران. 2-1.
2: اوكي، ميرسي كثير.
0: ميرسي يا محمد.

0: احنا استوينا. خلينا نذكر مستمعينا بالجوائز لليوم. عنا ساعة ايد
1: روسونيرو
0: بيربح يلي بيعرف بيتوقع مين رح يوصل، فريقان رح يوصلوا للفينال، وساعة تانية كمان من روسونيرو للشخص اللي رح يعرف
1: مين رح يربح المونديال.
0: مين رح يربح المونديال؟

0: اوكي خلينا مستمعنا ناخذ فويس من كريستا ماريا.
1: بونسوار يا نور سما بضلك تحكي يا رب. انا بس بدي اقول لكم بونسوار وكثير بحب برنامجكم. وبالنسبه للسكار صعب كثير يعني 100% يطلع الاجوبه مضبوطه. يعني انا بقول اسبانيا 2-0 وبلجيكا 1-0 بس مش مهم انا ما بدي اربح.
0: مرسي لك كريستا ماريا.
2: لا ايه المهم عم بتشاركي وايه كتير صعب اصلا تقدري تحذري. هي كلها قصة انه حظ الباتس
0: ما حدا بيعرف ايه ممكن حدا يكون ملك. في كتير فرق مثل المغرب عمل سكور منيح. السعودية بعتقد انا اليوم كمان رح تعمل منيح
2: ولك على محضر.

0: بدنا نذكركم مستمعينا انه بدكم تبعتوا لنا على الرقم 70959111 اسمكم والفريق اللي رح يربح مع سكور تتقدروا تربحوا معنا.
1: يا دكتور شوف لي تصريف ابو ايدك اكتب
2: بس اليوم لليوم هود الهدايا خلصوا تبع المولاندار تبع المولان تبع الفرق تبع اليوم
0: اوكي
1: هنسألها زي ما بقلع الجاكيت تبع حب
2: الهدايا هلا تشوفوا stay tuned.

لكل مستمعينا اللي بعثوا لنا فويسات، بس لنقلكم انه ما بقى فينا ناخد، انتو شو رأيكم رح يكون بالماتشات اليوم لانه خلصوا الجوائز تبع المولاندار، بس اكيد ما تنسوا فيكم تحكونا وتقولونا رأيكم لساعة الرسونيرو اذا بدكم تربحون، اكيد يعني بدكم تقولونا الفريقين اللي رح يصيروا بالفينال ومين رح يربح الفينال كمان تبع

0: وهلا بناخد فويس من وليد المصري.
1: مصري بدا لب كمان بونسوار، معكم وليد المصري.
2: هلا وليد.
1: بدا الفينال المانيا والبرازيل، رح تربح المانيا 3-1.
0: اوكي ميرسي.
2: قلت له ميرسي تربح المانيا 3-1. ما انتبهت عم تكتبي؟
0: ما انتبهت.
2: لا يا وليد نزعتها.

0: انا عم بكتمهم لانه هلا
1: شفتك انه عادي كنت كول اجمالا هيك
0: امبارح كنت عم بحكي مع رفقاتي هن بشجعوا المانيا وانا برازيل ومعلقين رحت عند رفيقتي معلقه كله برازيل ما بعرف شو
1: كوريدور المطبخ وصلنا للصالون على البلكونه نزل لتحت العالم مساء وربطينه شي 3 امتار كمان تحت
0: صرت انا اوف انت برازيلي وما شو هيك كلنا مبسوطين بعدين اجوا هيك ثلاثه لا نحن ما المانيا صرنا احم اوكي
1: طلعوا حياتنا
0: طلعوا على برا

0: خلينا نذكر بالأرقام عن جديد. إذا بدكم تتصلوا فينا مستمعين على 09-218-233 أو إذا بدكم تبعتوا لنا فويس على 70-959-111. وما تنسوا اللي بيعرف أي فريقين رح يوصلوا على المونديال بيربح ساعة من عند روسونيرو،
1: وكمان الفريق اللي والشخص اللي رح يعرف مين الفريق اللي رح يربح المونديال كمان بيطلع له ساعة روسونيرو.

مع بدء قمة بحيرة لوسيرن بمشاركة قطرية وباكستانية، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديد الإيرانيين متوجها إلى الوفد الإيراني المفاوض، وقال: إذا أغلقتم مضيق هرمز فلن يكون لديكم بلد ولن تتمكنوا حتى من العودة إليه. وأشار ترامب لفوكس نيوز إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون الملاك الحارس لمضيق هرمز وأن تحصل على 20% من النفط. ترامب رد على تصريحات نظيره الإيراني بعدم التخلي عن التخصيب قائلا: عليه أن يحذر. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد حق بلاده بتخصيب اليورانيوم، ولفت أيضا إلى أن الطرف المقابل أي الأمريكي بدل مواقفه، فبعدما كان يطلب التفاوض بشأن الصواريخ يؤكد اليوم حق إيران في امتلاكها كما قال، إشارة إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية استدعت حظرا جويا فوق منتجع بيرغنشتوك سويسري. عن لبنان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران أن توقف فورا وكلاءها في لبنان عن إثارة القلاقل، لافتا إلى أنه يقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع. أضاف: إننا سنضطر لضرب إيران بقوة إذا لم تمنع حزب الله من إثارة المشاكل في لبنان. وتحدث ترامب عن إسرائيل معربا عن خيبة أمل منها، وأشار إلى أن الإسرائيليين لا يستطيعون فعل أي شيء من دون هدم المباني في لبنان. من الجنوب اللبناني، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن القوات الإسرائيلية تواصل النشاط في منطقتي علي طاهر وشقيف، معتبرا أن وقف النار هش مع حزب الله. هذا كل شيء من لبنان الحر، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: مع مروان ونور عساف على لبنان الحر. أهلا وسهلا من جديد مستمعينا بمانو هون. خلينا نفوت نور بموضوعنا لليوم.
1: أوكي.
0: الموضوع بيقول هل أنتم مستمعينا مع أن أولادكم بسن المراهقة يطلبوا منكم بدون يسافروا لوحدهم مع أصحابهم بتخلون ولا لا؟
1: هيدي لأنه أنا عم بسألك يعني عم تطلع
0: هيدي لأنه محضرة شيء أنت وأنا عارف ما بعرف لا؟
1: لا بعد ما أنا محضرة سفرة بس أنه فيه يعني مش كتير صعب
0: تشوف حدا أني رح يكون معك إيه؟
1: إيه لا عن جد أنه هلأ فيه حضر لك اللي بدك إيه
0: الله يخليك مرسي مرسي لكن مستمعينا موضوعنا لليوم هل أنتو أو بتقبلوا أن أولادكم بعمر المراهقة بدهم يسافروا لأول مرة مع أصحابهم هل بتسمحوا لهم ولا لا وليه؟

0: انت بوب؟
1: انا بلاقي حسب شوي، لا حسب عدة امور، حسب اي عمر اكزاكتلي ومع مين رايحين
0: لوين،
1: وهلا انا وين رايحين ومع مين وكيف، وبدي اعرف
0: السفر
1: واي صعب يغطوا واي صعب يناموا ور... ايه انه كتير بحس انا هيك لاول وهله شوي صعبه.
0: ايه بس انه ليه بدك يعني اكيد حقلك انا اذا انا اللي عم بعمله اكيد حقلك كل شغله رح تصير بالسفر.
1: اي متى مسافره؟ حس هيك انا لا
0: هلا برجع بقول لك الضغط على قد، بس رح خبرك كل شيء ديتايات يعني قبل ما اروح وقبل ما اصلا حضرها وقبل
1: اول مره بدك تسافر انت مع مين اول شيء انت برايك اذا انا بدي خليك هتا شو؟
0: مع رفقاتي، رفقاتي القراب مش رفقاتي هيك اصلا. سافرت انا مره دجا بالسكوت.
1: اي بسكوت انا مع الفكره اكيد، غير سكوت عارفين شو عاملين وعارفين السكوت عارفين الصبا لا وعارفين لا. الصبايا والشباب اكيد لا عم بمزح
0: لا اكيد
1: وعارفين وين رحتوا،
0: كان كثير حلو الرحله صراحه
1: وكان المشوار قريب يعني ما انه كثير بعيد. ممكن هذا الشيء بيلعب دوره ما هيك بتعتقدي؟
0: رأيي ما انه كثير بعيد اذا
1: يعني اذا دوله عربيه او هون بالخليج يمكن انا بقدر رايي انه اقول اوكي مع
0: بدي اعرف
1: كذا وكذا وكذا. ايه هلا اذا مسافرين يمكن ل واقف على اوروبا او ابعد شوي بحسها شوي علامه الاستفهام بتكبر اكثر.
0: ايه اذا امريكا كمان إيه. كمان اكبر.
1: خلينا نشوف مستمعينا شو رايهم، هل بتخلوا اولادكم بعمر المراهقه باول سفره يروحوا عم بقولوا لا كانه يروحوا مع اصحابهم يسافروا لاول مره؟
0: ايه لا.

0: ناخذ فويس هلا من جورجيت تنشوف شو رايها. يمكن هلا عطت رايها.
1: بونسوار مروه. بونسوار نور.
2: بونسوار.
1: والله الاحد ما عندي شغله غير انتو. طبعا جات كل النهار اصلا بدل مدوره اذاعه لبنان الحار كل يوم يعني، وبنطركم مناطره معكم جورجيت.
0: ميرسي ونبسط فيك.
1: اول شيء حسب الشخص، هلا والدك لما تكون انت مربيه وعارف شو مربى ما بتعتل همه، انت ما بتخاف على ابنك، بتخاف من اللي معه، ما بدك تشوف هن كمان مين عيالهم، مين اهلهم، كيف رايحين، مع مين بدهم يقعدوا، كيف بدهم يقضوا وقتهم هونيك، مش رايحين سهر وطقش وهيدا، لا اكيد اذا رايحين بشي هيك اجتماعات او شيء يعني ايه مش غلط، بس الولد بدك تكون اكيد اكيد عارف مع مين بيعته. نحن عنا بالمثل لبنان بيقول ولد بينزع ولد وبنت بتنزع بنت، يعني حسب الاشخاص اللي بيكونوا معه. انا ما بخاف من والدي لما يكون رايح مع مطرح، بخاف من اللي معه، بدي أعرف اللي معه مين بيكون، وهيك على هالأساس فكر إذا ببعته ولا لا. وليلتكم موافقة ومشي لكم.
2: مرسي لك يا جورجيت. أصلا ما بدك تشوفي نور قدام بسطت قد الدنيا. قلت لي جورجيت مرسي كتير أنا بسط فيك وبكل المستمعين. أنا بوافق الرأي لجورجيت عن جد، كتير بيلعب دور أنا كبي أنه بدي أعرف مع مين رايحين أولادي. يمكن بعرفهم بليز وموا، بس انه هيك بس يبعدوا كلكم سوا عن جروب تطلعوا لبرا بتصير الخبرية غير. بدي اعرف التفاصيل تطمن بالي. اكيد
0: اكيد ما بحس بتكون انت حاطت براسك، يعني اذا ما بتعرف العالم، اذا ما بتعرف لوين رايحة وكل شيء. اكيد اذا رفقاتي، حتى اذا هول الرفقة اللي ما كتير انت قبلين فيهم او هول، بحس إذا بتكون معهم السفرة ما رح تكون كثير مرتاح مثل ما إنه رفقات القراب.
2: إيه يعني بصير بدي تلفن لك ألف مرة بدل ما تلفن مني إذا ما بعرفون
0: شي هيك.

0: نور ليك، انا بعتقد انه حتى لوين رايحين بيأثر. يمكن اذا ابني رايح غير انه بنتي رايحين، اذا الشاب غير البنت. انا هيك بعتقد، ما بعرف نشوف المستمعين. ايه بعتقد انا اذا جروب شباب بعمر وبدهم يسافروا، 100 خبرية بيخطر على بالي، يعني ممكن يعملوا ما بينعملوا اول سفره ورايحين، وقد ما بتعرفي
1: يخرب الدنيا هنيك يعني.
0: بتخيل هيك الطيارة،
1: بس انا ما حاخرب الدنيا، هن يمكن يكسروها للطيارة هنا
0: ما راح يكسروها، بس انه راح يستفيدوا الماكسيموم. وبتخيل الشاب قد ما يكون معه حدا يمكن اكبر منه او حدا مسؤول عنه، بتضل خبري هيك شوي فيها ريسك اكتر، خليني اقول
1: صح. بس انا شو
0: انت خبرين يعني. انت خبرين وطرحت وتسافرتي،
1: لا مثلا
0: صار شيء معكم، يمكن ما بتعرفوا امور توصلوا كيف بتوصل على الاوتيل او بالطياره، وين بتكون تفوتوا، وين السيت
1: مثلا. وقتها نحن رحنا انا ورفقاتي وبالكشافه، يعني كان كتير حلو. بس ايه اول شيء اكيد كان غريب انه اوف لازم نبرم في المحلات، اوكي بدنا نروح ناكل، قالونا فيكن، بعدين صار يدقوا لنا يا بدنا نروح على الجيت، رح تسكر الجيت، رح تسكر.
0: شفتي مثلا هي في وقت معين بتكون
1: تكون عارفين، هيك بدنا نكون قبل بكتير وقت انه بالمطار. انت على طول بتقلي لازم نكون قبل بوقت، ما كنت عارفه هالقد. فدغري وقتها صارت هيدا كلنا عم نركض بالفاليزات، نقعد هالشوكولا عم بيطير من هون، انا كنت عم باكل بومبون وراح من ايدي. كملت طريقي توصلنا لجوا، وما كنت متوقعه انا الاكل طيب كان انه بالطياره، يعني كنت مفكره الاكل بيكون مش
0: مثل مش هيك،
1: مش مثل الفلوم، انه مثلا انا شايفه كذا فيلم بيكون اكل هيدا ديش. هل بتنسكى بالملعقه
0: بالجو؟ لا اكيد كتير مرتب،
1: كان كتير طيب. مرتب كان كتير حلو. وهنيك يعني العالم بيحكوا انه
0: بيحكوا نور مارون العالم
1: انا في كتير سوشياليزيشن، انا فكرت ما حيكون هالقد. بس لا عن جد كتير انبسطت هنيك. مثلا البحر كان قصة البحر هنيك كانت شوي غريبة، بس هيك كان كتير شوب بارابرعة، نحن هون بلبنان كان سوبر شوب أكتر. وانقطشت مشيتي صاروا عم بيحملوني على كتاف، أنا مش على كتافهم، بس هيك لقى عليهم على كتافهم،
0: لأن ما فيك تمشي بالبحر
1: هون. كان وعلى الطريق هونيك الشط كتير كان سخن
0: كتير عالي.
1: لا بس كان كتير حلو انه مثلا هيك إذا شي منظم انه ليه تما روح. ما قلت

0: تعرفي نحن كان وقت كنت اشتغل على الطيارة كان يطلع معنا مثلا شخص يسموه أنا كومباينيد ماينر، يعني شخص صغير ولد ما معه حدا. أنا كنت شوف رياكشن طبعا أنا إنه ولد صغير عمره بتنقول 15 أو 14 طالع بالطيارة ما نهتم فيه، أنا أركض اهتم كل شيء نص ساعة ساعة، خاصة إذا كانت الرحلة تنقول
1: طويلة
0: من إنجلند إيه على أستراليا، في عندك ساعات وساعات. أنا فكرة إنه هو كان موجود على الطيارة وحده كيف بعتينه كنت شوي بوقت أحس إنه لا في شيء مش مزبوط، بس لا الاهتمام اللي بينعطى كتير مش شوي على الطيارة. ومشان هيك
1: ما بينخاف
0: ما بينخاف، بس أنا بحس الفكرة مسافة طويلة كتير يمكن عرفت يمكن أبو ساعتين هون على الدول العربية it's fine، بس إنه تكون رايح 10 ساعات أو هيك بحسه ما بعرف ما
1: بطلع أنت بتشوفه انه انت بتشوف انت الرحله قد ايه عن جد طويله على طول على طول على طول وشو بيصير، بس هو بتكون ما انه مصدق انه انا بحس
0: من مصدق رايح لوحده من اول عم تتخيلي بتخيل من اول يمكن ما انه شايف طياره
1: اكيد
0: يعني
1: ورايح اهله قالوا له اوكي يلا تعال عنا لوحدك بلا حدا
0: ايه وبيتخيلوا كانوا يتخيلوا انه طالعين بالطياره هيك انه ايه نحن رايحين تزدوره مش انه نحن على 10000 متر وبسرعه هالقد يفكر وتخيل ايه يعني كان يسال بعض الاسئله أوقت نجاوب أوقت ما نجاوبه كتير صراحة بخاف يمكن أو شيء هيك فإيه experience كتير حلوة، بس برضو أنا بضلني بدي أعرف شوية تفاصيل يمكن أكتر يمكن أكتر من غيري، أنا بحب أعرف تفاصيل على أولادي وين رايحين.
1: أنت هيك بس لا بحس أنت لا أكيد عندك نية صافية، بس هي المشكلة مش مشكلة بحس هلأ أكتر عادة نحن هلأ ما بدها هالقد كأنه
0: خوف
1: ايه انه خوف انه هلا صار كل شيء سيف فيه احكيك انه حيلا تك حتى لو بالطياره انه وقتها ننزل فيه احكيك او بحكي
0: حتى
1: شو عرفنا بالبايلوت او شو عرفنا بروح بحكي بقول له انا بس هو جاي بدي احكي بوب انه بقول له انه في اعمل حيلا شيء وراح تضلك تعرف انا ويني وانا كيف رايحه وين جاي قبل ما كانوا يعرفوا وما كان في حتى طياره، مش هيك بحس انت منك كثير متقبل الفكره انه هلا كثير متطور ك تكنولوجيا وهيك واصلا طيارات بطلوا كتير يعملوا اكسيدونات وهيك
0: خاصه الاتصالات صارت اسرع يعني صار في واتساب انا
1: دغري يعني
0: كان في واتساب ايه وفيديو كول كنا بنتلفن نروح ناخذ نشتري كارت تنتلفن تنطمن اهلنا او شيء من
1: هلا
0: او على التليفون حتى
1: او بدك تنزل على هالمكنه تبع
0: التليفون ايه هلا بنحس كنا نحس انت هونيك كنت تحس نحن معك يعني تفرجينا فيديو كول او تتصلي
1: ماشي ايه ما عرفتي
0: ماشي مبسوطه ايه بنرتاح يمكن شفتي الفيديو كول يمكن 5 ثواني بريحني
1: إيه؟
0: ما بعرف اذا انا المستمعين من رايي ولا لا انه تخلوا اولادكم بعمر المراهقه يسافروا لاول مره لوحده بدون عائله اكيد لاول مره مع اصحابهم، هل بتخلون ولا لا؟

0: طيب نحن باب قلنا له لمستمعينا انه في جوائز بعد نحن منقلهم اياها.
1: فعندنا جوائز لكل مين بيتصل فينا مزبوط؟
0: الكل
1: اوكي اللي بيتصل فينا مزبوط. في عندنا اول جائزة من One Production House جبال بيقدم ديسكاونت حسم 20% على تصوير عرس. في احلى
0: واو.
1: منها
0: واو حلو. زي اهلي شلي ومجموع لسا عجبني ما بعرف ليه ضحكت علي الامور. وعنا كمان من أبي رميا بروز بوكس فيها مشروبات وكمان بيطلع لكم زيادة أنينة ويسكي يا عينة.

0: وكمان في عنا من عند ديكاتلون سبورتينج كلوب أدونيس اشتراك لمدة شهر.
1: أوه حلوة. هلا بالصيفية أكتر شيء ك ليكون إنه كل شيء رانينج شوز أو يمكن مايويات وخبار.

0: خلينا نذكر مستمعينا اللي بيتصلوا فينا معقول يربحوا هاو اللي حكينا هلا او بعد فيه عندنا من بلاك بوكس جيم كاستيك كمان اشتراك لمده شهر
1: وكمان ديكاتلون سبورتينج كلوب هي اشتراك جيم

0: عندنا كمان من ريستوران اسكلابيو دوما جايزتين، كل جايزة دعوة لشخصين.
1: آخر جايزة هي رح تكون من بيتزتنا، بتقدم بيتزا واحدة من كل فروعتها يلي هي جبال غرفين زوق مصباح ولا عقايبة. بيتزا واحدة، الشخص انت يعني الشخص اللي رح يربح ورح يتصل هو اللي بينقى وين اللوكيشن اللي بده ياخذها للبيتزا.

0: مستمعينا ما تنسوا فيكم تحكوا معنا على 0921-8233. ومناخد اتصال هلأ. ألو
1: بونسوار.
0: بونسوار، مين معنا؟
2: يا هلا،
1: معكم أبو رياض.
2: يا هلا أبو رياض،
1: شوي اشتركت على الواتساب.
2: يا هلا، ايه أكيد أبو رياض، تفضل.
1: ايه

0: إيه
1: أوكي
0: يعني
1: نفسي.
0: كتير يعني هذا الحوار مبين أبو رياض بينك وبين ابنك على طول موجود
2: مزبوط وفي ثقة،
0: هيدا أهم
2: في
0: شيء.
2: ثقة يعني كل شيء الشادي والوردي على ما منه بخبرني.
0: نعم
2: ثقة يعني مش
0: نعم.
2: إنه بخبرني لأنه ضعيف شخصية، لا
0: أوكي
2: بس
0: بالعكس
2: بخبرني كل شيء، في ثقة بيني وبينه.
0: ولا أحلى من هيك
1: بالعكس.
0: أبو رياض
1: هيك لازم أصلا.
0: ميرسي كتير أبو رياض لإلك
1: وربحت معنا هلأ من عند أبي رامي بروز بوكس فيها المشروبات وأنينة ويسكي. مبروك
2: ميرسي حبيبي
0: يا هلأ أبو رياض
1: باي.

0: الو مساء الخير، معنا اتصال.
1: بونجور.
0: بونجور، مين معي بليز؟
1: كريم عصاف.
0: يا هلا كريم، كيفك؟
1: منيح وانت؟
0: صفا الحمد لله. قلي كريم، شو رأيك بالموضوع؟ بخليك بيك انك تسافر لوحدك مع اصحابك برأيك؟
1: ليك برأيي انه ايه لازم يخليني مثل ما بعرف، لانه نحن بعمري هلا عمري 15 بنعرف انه انه شو الاشياء البرانسيبال
0: لازم ما تعملوها ولازم تعملوها.
1: ايه.
0: اوكي، وانت على طول بتخبر بيك كل شيء بيصير معك؟
1: اكيد لا.
0: في اشياء بتخبروا اياها بتضل في حوار انت وياه ولا لا؟
1: ايه.
0: اوكي، ميرسي كثير لك كريم على اتصالك.
1: كلم لي على نور.
0: ميرسي، بيوصل. كريم بدك تربح معنا، عم تقول لي نور شغله.
2: كريم رح تربح معنا. يي راح الخط.
0: اوكي صباح.
2: يلا معلش.

0: فيكم تتصلوا فينا على 09
1: 283 اذا بدك تقليلهم، لكن على 09 283 233، او بتبعثوا لنا فويس على 70 959 1111.
0: يا عم ما تاخذونا.

0: بخصوص الموضوع بحس انا كبيرسونالمون بلا انه لازم تخلونا مش هالقد انه اكيد لازم يخلونا الاهل نسافر
1: اوكي
0: لانه رح ناخذ اكسبيرينس كثير كبيره بالاخر يعني هيدي السفره اللي مش انتو قاعدين عم بتشوفوا الشنطه تشوفوا كيف رح تقطع تشوفوا وزن الشنطه كيف رح نطلع الطياره كيف رح نروح على الاوتيل اي اوتيل اي ساعه
1: هلا انت عم تخبرينا
0: على المصاري
1: ايه مزبوط انه في اشياء كتير ما كنت تعرفيها انه ما ننزل الشنطه
0: صح
1: في وزن
0: ايه
1: معين
0: ما كنت عارفه والمصاري انه انا كيف جدواجري انه شو
1: كيف
0: عم
1: بدك توزعيهم وشو عم تدفعي وين بدك تحطيهم مش كلهم يمكن بنفس المحل
0: صح
1: مزبوط حميتيهم
0: والعالم اللي هونيك كيف بدك تحكي مع
1: الانتراكشن
0: معهم بدي اشتري شيء وهيك كيف بدي اعمل سعر كيف بدي اجرب احكيهم اصلا يعني انه ما حتكونوا انتوا اذا حتكونوا انتوا هنيك اكيد ما حاحكي مع حدا
1: يعني اكيد يعني انت هلا عم بتقولي انه لازم الاهل خلوا بطريقه او باخرى اولادهم يسافروا
0: اكيد اكيد اكيد
1: لانه الاكسبيرينس كتير يعني قد ما نخبر عنها مش مثل ما بتعيشيها
0: صح اكيد
1: مضبوط؟
0: نعم وهلا معنا اتصال الو
2: الو
0: الو بونجور
2: بونجور
0: مين معنا
2: معك امال جبران
0: بونجور امال شو رأيك بموضوعنا اليوم؟
1: مرسي الله يقويك مدام جبران
2: مرسي حبيبي
1: تفضلي شو رأيك مدام جبران؟
2: أنا ايه بسمح له إن كان بنت وإن كان صبي لأنه عندي في أبو ولادي
1: أوكي وعملوها شي قبل مرة يعني سافروهم بهذا العمر؟
2: ايه
1: أوكي وكيف كانت الخبرية برأيك؟
2: كل شي كان منيح نشكر الله
1: نعم
2: وحدة منهم مع المدرسة أكيد هيد مع المدرسة يعني شي روعة
0: خير
2: وابني راح وحده ويكتر خير الله كل شيء كان منيح البنت مرتين مسافره
1: نعم
2: كثير منيح وبسمح لهم لاني بعطيهم الثقه مثل ما هن يعطوني ثقتهم
1: ميرسي لك مدام جبران ميرسي لاتصالك
2: حبيب قلبي
1: الله يخليكي
0: وهلا مدام جبران بيطلع لك معنا

أكيد مستمعينا فيكم تستلموا جوائزكم كل نهار من نهار التنين لنهار الجمعة من الساعة 10 الصبح للساعة 5 بعد

0: ناخد هلأ فويس من كريستينا ماريا كريستو.
1: بونسوار، أنا إما لكريستا، في حال كريستا وهي من عمر نور تقريبا بدها تسافر. في مثل بيقولوا قلبي على ولدي وقلب ولد على ولدي على الحجر، يمكن
2: إيه والله
1: صلح لي مسيو.
2: مزبوط 100% عم تقولي.
1: أنا كتير بحب إنها تروح وتجي وهيك، بس بدي ضلي up to date معه، خاصة إذا بتسافر لأول مرة، وخاصة إذا كانت بعدها بعمر يعني الفنتان وفنتانا.
2: 100% أنا معه أكيد.
0: شو هو المثل اللي قالته؟
2: لأنه بيكون الأهل عم يفكروا بشي كتير، عرفتي، عتلانين هم، والولاد بطبيعة الحال رايحين مبسوطين قد الدنيا،
0: مش شايفين مش مصدقين
2: يعني. وهيدا الشيء معقولة بطبيعة الحال، يمكن بس شو صار لهونيك، مجرد ما نفكر إنه في ناس كتير غربة، نحن هيك سبقت لأول وهلة بتعطي لهم، عرفتي، رغم إنه أكيد نحن واثقين بولادنا واللي حواليهم، بس بيضل في هيدا إنه بركي صار شيء. هذا يمكن أنا بالنسبة لي شوي وشوي قطعت يعني، تخطيت هذه المرحلة، بس أنا بوفقها لإما لكريستا ماريا.
0: أوكي، ومعنا اتصال. ألو،
3: مساء الخير.
2: مساء النور.
3: أنا بدي أبعث بطاقة معايدة لكل بي بيعرف أنه حضوره ورجولته أكثر من ضرورة لبناء الأجيال.
2: الله يخليكي، مين معنا لو سمحتي؟
3: سلمى رفول.
2: يا هلا مدام رفول، تسلم تمك،
3: لانه معبى محلك.
2: مرسي، الله يخليك، بشكر لطفك وذوقك. وكمان انا بعيد كل الاباء الموجودين واللي عم يتعبوا واللي عم يعملوا المستحيل، خاصه بهذه الايام. شو صعبه
3: بهذه الايام؟
2: نعم، المستحيل
3: العصر.
2: نعم،
3: ومع يعني بكل جرأة مع جيد هذا العصر.
2: اذا بدك فيك تقولي هيك،
3: هيك بيك يا نور بيودي مساجات من واقع اللي عم نعيشه.
2: الله يخليك،
0: مرسي مرسي كثير.
2: مرسي لألك.
3: وبالنسبة للموضوع،
2: نعم،
3: هو نحن بس جبران كبيرنا بيقول أولادكم أبناء الحياة.
2: صحيح صحيح.
3: فأول شيء هو هيدا نوع من قطع الرحم، مشان الولادنا اجوا تهني يعملوا حياتهم.
2: نعم.
3: مثل ما بس يجي على الحياة بيترك رحم أمه، وبعدين قضية المدرسة وديتها شمال صعب.
2: صحيح.
3: وكل الحياة هي نوع من الانسلاخ.
2: نعم.
3: فهذا ضروري كتير لبنيان شخصيته.
2: مزبوط 100%.
3: بس مش معناتها انه انا وقت عملتها، انا املى ثلاث شباب علمني انجلطت لانه كتير خفت وكتير صليت بس مش قدامهم.
2: اها،
3: بكيت والبدك ياه.
2: نعم.
3: بس الولادنا لازم يكونوا أبضيات، والدنيا خلقت لألون وهن كتير أبضيات.
2: الله يخليك، يسلم تمك، مرسي كتير لاتصالك. نور، شو بدك تربح معنا مدام؟
0: بدك تربح معنا مدام اليوم من عند كمان ريستوران إسكلابيو، جايزة انت وشخص تاني.
3: فيني أقدم لك إياها كمان لك، لأنه أنا حدا دارير وما عندي إلا ابني صوب جايتا، ومش راح روح تأخذ
2: الله خليك
3: التيكت يعني. فأنا كمان مثل جورجيتك الجمعة بحب أقدم لك إياها.
0: إذا بتريد في أنوتر، في جايزة تانية هي من بيتزتنا، بتربح بيتزا فيك.
3: نعم.
0: فيك تاخدي بيتزا إذا بديك من
3: لا أنا كتير بعيدة، أنا بالشمال. إذا بدك تعطيني تشويس وأقدر أمرقه لابني اللي هو ساكن بجايتها حد تكون شي محل، هو انه اشتراك بالجيم.
0: نعم اكيد، ما في مشكلة.
3: لكن بقول له يمرق ياخد
0: الجيم تبع الجيم. نعم اكيد بيقدر، بياخد من ديكاثلون سبورتينج كلوب بادونيس. تمشي الحال.
3: مرسي كثير، اسمه بيير رفول.
2: بيير رفول. اوكي مدام رفول، مرسي لاتصالك، باي باي.

0: وهلا بناخد فويس كمان.
1: مو صار، انا مش مع فكرة يسافروا لوحدهم هن وصغار، بس يصيروا بال17 وطالع معقول يصيروا يقدروا يعرفوا الصح من الغلط وقت يكونوا بعاد عن اهلهم. اصغر من هيك بلاقيها كتير بعدها فيها ريسك كتير كبير، خاصة اذا بس مع رفقاتهم مش مع اهلهم.
0: اوكي مرسي مدام تانيا، بس انا بحس صراحة اكيد في ريسك، بس رح بدنا نتعلم اكسبيريانسات بالاخر. اوكي اكيد ما عم نقول نسافر 13 عمرنا 13 سنة مع جروب كتير كبير ونروح ونبرم مع امريكا او هيك شيء كتير بعيد، بس اذا شيء لوجيك يعني يكون هيك شيء ايه معيار صغير، ما يكون هالقد كتير كبير السفرة جمعتين وهيك، اذا شيء انه هيك صغير و انه كتكوت وهيك
2: قريب يعني قصدك احسن من كتكوت مش سنغافورة يعني من هون دول عربية
0: ايه قصدك شيء دول عربية مفروض بينقبل
2: هيك كبداية مقبولة.
0: صح انا هيك رأي صراحة.
2: اوكي
0: وبعد ما انا اتصال الو
2: الو مساء الخير، الو مساء الخير، راح الاتصال.

0: وبعد معنا اتصال. الو
1: الو بونسوار نور.
0: بونسوار.
1: مثلكم يمكن يكون فيه بس انتو الافضل باحلى حلي واحلى لون لانكم العنوان.
2: الله يخليك. طول مرسي. عمرك طول عمرك.
1: ان شاء الله تكونوا عرفتوني
2: استاذ غريغوري. الله يخليك.
1: انا قاعد فاضل اذا بدك.
2: كيفك اليوم؟
1: انا مرتاح بسماع صوتكم مثل ما بقولوا بس مرشح شوي صغيرة ماشي تحسس.
2: سلامت قلبك.
1: شي عن الاباء.
2: نعم.
1: بمناسبة لانك قلت قصيدة.
2: نعم.
1: فعيد الاباء بقول للبنان الحر إذاعة العز والإباء بأعياد الموسيقى والفنون والآباء إلك يا لبنان الحر كل المحبة والارتقاء. تحية لمروان بشعلاني خاص برنامج منو هون مروان ونور النقاء رحنا هي شوي هيك نقد ساخر ولذيذ رح تضحكوا. رحنا مفكرين حالنا ربحانين غذاء لا ترويق ولا عشاء طلعوا الفريق بالشلال مش سامعين فينا نحنا لبنان الحر يا دعاء دربناهم عالتقنيات المهنية وعشوائي حتى المساء قال في شبه مدير من يحشوش ومش سامع بمروان وبنور وعايش باللالالاند يا وفاء هذيك دعاء يا وفاء
2: الله يخليك.
1: فبدهم كتير كتير بعد تدريب على الاحترام والتهذيب ما رح نسميهم لأنه مصير عن نعمل دعاية زيادة هن دعايتهم من الوفيون ماشيش ولا في بوزة ولا حتى لحظة صغيرة أنجأ كان في كنافي بالوعاء والبدي قولوا قولوا زيد وانت يا استاذ مروان مش المضيف بالطيران دربهم دربهم دربهم على الضيافة وأنا بكفي على حفاوة الاستقبال وعلم الصحة وفنون الكرم للسماء اسمع تفرح يا خيي مروان جرب تحزن يا لبنان يا لبنان الحرية ونور صافني سمع بكل صفاء نور يعني انت صافني سمع بكل صفاء وولاء يا هيك تكون البرامج أبية غنية هنية عائلية توعوية كلها كلها ضياء والأهم من المهم في عنا بيتر حشاش من ميفوق المبدع الأول والأخير المبدع الأول والأخير بإذاعة لبنان الحر بيستاهل مني رفع رايي رفع الراي بالارتقاء والأخاء وبمناسبة يوم الآباء.
2: الله يخليك طول عمرك
1: استاذ. أنا جايزة.
2: أكيد.
0: نعم أكيد. مرسي مسيو غريغوري.
1: بدي من عند أبي رامي أنين تويسكي لحتى شوي مخمخة.
2: راحت استاذ غريغوري.
0: أنين تويسكي راحت. هلا فينا نقدم لك من عند بيتزتنا بيتزا. دكر من عند الأربع فروعة يا جبال يا غرفين يا زوق مصبح يا لعقيبة.
1: برجع بنقي أنا بقرر.
2: نعم. نعم. الله يخليك استاذ غريغوري. مرسي كتير لاتصالك.

0: اتصال. الو
1: الو
0: الو بونسوار.
1: مين معنا؟ معكم اميل.
0: بونسوار اميل.
1: كنت علي على الموضوع لكم. انا صراحه مع تيم نيوز برايي اكيد شيء كثير منيح تخلوا الاولاد يسافروا على وقت مع عمر صغير. اول شيء لانه اكيد كثير بيتسلوا، هيدا الشيء بينذكروا كل حياتهم.
2: اوكي.
1: بس شيء ثاني بتعلمهم ريسبونسابيلتي صراحه، انه
2: مسؤوليه
1: غير بلد لحالهم بيصير بدهم يعرفوا يهتموا بثيابهم، ينظفوا، يدبروا الاكل وكل شيء. هذا شيء كثير مهم انا برايي.
2: بس كثير لك
0: اميل،
2: انا كمان معه لاميل.
0: صح، انه اكيد في اكسبيرينسات بتدق وبدنا نعيش، انه بالاخر بدنا نكتشف كم اخبار يعني نحن لوحدنا بالحياه.
2: مثل ما نحن قصدي
0: مثل ما انت عشتوا. صح. ومرسي اميل، رح يطلع لك هلا معنا من عن بلاك بوكس جيم كاسليك اشتراك لمده شهر.
2: مبروك اميل.
1: مرسي كثير.
2: مرسي لك اميل. باي باي
1: باي.

0: وهلا بنسمع فويس.
1: مرحبا، كيفكم؟ كيف اخي مروان؟ كيفك نور؟ انا نولا يوب سعيد. يوم عيد البي وان شاء الله كل عيد انتم بألف خير.
2: وانت بألف خير يا رب.
1: انا ما بأمن بنتي تروح. هلا بنتي عمرها 15 سنه طلع بال 16 العمر كله. ما بأمن لا تسافر، لا، لانه في رفقاتها لو كانوا بيحبوها يمكن يخونوها. انا بعد 11 سنه الله رزقني هالبنت.
2: الله يخلي لك
1: اياها. صرت باي، عرفتي كيف؟
2: نعم.
1: والله يعفل لي عنكم ويعفلنا عنا يا رب. هلا هن بالضيعه عملها هي حركه بالكنيسه.
2: نعم.
1: بتروح مع رفقاتها بتكزر وهيك. بس بتعرفي انه واحد ما بيأمن. انا مربى، عارف مربيين ايش مربيين. بتعرفي في جال، هيدا الجال المرو هيك في منه جاهل ما يعرف شيء، يمكن جهلان بكي كيف. وانا بقول الله يعف عن هالصبايا والشباب ويكبرون ويجين ايام حلوة. بس احد المرة ربحت معكم وما قلتوا لي شيء، انه يوم الاحد اي ساعة يوم التنان بالمطعم بيجوني قلتوا له. الله
2: ينعاد عليك. الله يخليك كمان، ينعاد عليك وتضلك بصحتك يا رب. خلي لك البنوت فيك تنذكرك، فيك تجي من نهار التنين لنهار الجمعة من الساعة 10 الصبح للساعة 5 بعد الظهر تتستلم الجائزة.
0: وأكيد لرأيك مثل ما هو قال على عن رأيه عن السفرة، معقول يكون في خطر علينا لأنه نحن أكتر بنات وأنه هو بنته كمانه. إيه هيدا الشيء أكيد موجود الخطر أكتر مما إذا شاب.
2: بس الخطر موجود وما كان.
0: بس ما هي
2: ما خطر. أنا بقول يمكن ما بعرف، أنتو طالع بالسيارة يصير شيء، أنتو رايح بالبيوس يصير شيء، أنتو نايم بالبيت، عرفتي؟ هلا يمكن بزيد شوي إيه، بس بالنهاية الحياة لازم ما بتتعلم شيء إلا إذا أخذت ريسك. ما ممكن تتعلم شيء إلا إذا أخذت ريسك. يعني عن جد هلا نحكي شوي إذا بدك وقايع مثل ما قلتي قبل شوي، نحن ما تعلمنا.
0: بس أنت كنت ضد هيدا الفكرة،
2: ضد أي هي؟
0: أنه نروح نحن لوحدنا،
2: تروح لوحدكم كأول وهلة أول مرة. أنا بتحسيها هيك أنه شوي صعب علي. بس لما بقعد وبفكر فيها برجع بقول أكيد بدنا نبلش من محل، لازم نبلش من محل. هلا ما راح دغري تسافروا على المريخ، راح تسافروا ممكن سفرة مع أصحابكم جروب في مسؤولين عنكم على مطرح قريب. بدأ تبلش من محل، الاكسبيريانس بتعقد. بعدين مثل ما قال إميل قبل شوي إذا ماني غلطان، تتعلموا كتير مش شوي، وهذا هو الطريق الوحيد إذا بدك تطلعي من الـ out of the box تبعك، عرفتي؟
0: صح.
2: تتحس حالك أنا عملت شيء وتخيلي
0: اكتشفت شيء لوحدة يعني،
2: وبس ترجعي وكل شيء كان تمام ومبسوطة، شو بتحسي؟ تحس حالك كأنك ملكت الدنيا.
0: عملت إيه؟ عملت شيء
2: رائع، بتتذكري مدى العمر.
0: أكيد
2: أكيد.

0: وهلا بناخذ فويس من إلي عيسى.
1: بونسوار نور، يعطيك العافية. إلي أشفي معي. لا حلو الموضوع اللي عم تحكيه، واكسبيرينس حلوة للولاد إذا بروح، بس ما يختلطوا مع حدا يكون مش منيح، هيدا اللي بخوف. بس وإذا تربية مضبوطة ما بيخوف، بس بخوف من معشر إذا فاتوا بمعشر مش مضبوط. بس هيدي هي، لازم يضلوا واعيين. ويعطيك العافية، موضوع حلو اليوم. ايه وسوري، بصيروا يتعلموا يحملوا مسؤولية كمان.
2: مرسي استاذ إلي. يعني هيدا هي السبيل الوحيد إذا بدك من الأشياء إنه واحد يقدر يبلش يتعلم. بتعرفي أنا بس كنت سافر، رحت على محلات كتيرة، وبعرف إنه كانت الوالدة يمكن والعائلة عطلين هم بطريقة أو بأخرى، بس فعلا كنت بعتبر قد وقدود، شفت أشياء ما معقولة، وبوقتها أخذت قرار إنه ما بدي أعملهم. هاو يمكن كل اللي كانوا معي، ودايما بخبركم
0: يعملون.
2: كل اللي كانوا معي كانوا يجربوا، أنا الوحيد اللي كنت ما أعمل هالإخبار. ليه؟ لأن كانت الباز مزبوطة، كنت
0: واعيين.
2: الوالدة كانت دايما تنبهنا على هاي وعلى هاي وننتبه، ولما كنت شوف شو عم يعملوا استغرب فعلا.
0: صارت مرسوخة براسنا كأنا.
2: بفهموا للمستمعين اللي عم يتصلوا فينا أنه في قلق، بيعتلوا هم مطرح مش معروف وين، غير بلد، غير لغة، غير تقاليد. بس نرجع لنفس الشيء، إذا ما رحنا واكتشفنا ما رح فينا نتقدم بالحياة.
0: أكيد أنا هيدا رأيي عن جد، أنه أكيد في ريسك مثل ما قال، يمكن نختلط مع عالم ما نون كتير مناح، نفكرون نحنا مناح عم بيعرفونا يمكن على البلد أو شي هيك، بس ما يكونوا هني عن جد مناح وبدون شي كتير عاطل،
2: يمكن
0: أو يأذونا أو يسرقونا أو يعملوا حياة لشي وينصبونا حتى.
2: من شان هيك شو
0: نتعلم برجع بالآخر،
2: ما رح تخليهم أصلا يصير هالشي. لا سمح الله، صارت تتعلم إلى مرت الجي، ولا ما رح تعرفي شو هي الخبرية إذا ما صارت معك.
0: أكيد، بس نحنا رح نحس عليهم نصير إنه نووي، يعني شو عم بيعملوا هولي. هنضل نحنا نكون واعيين، لأنه أنا بيرسونال، ما حتى لو مع رفقاتي كلهم أنا حكون واعي على هذا الشيء، لأنه أنا هيك إنه بعرف هو الأخبار مش رايحة وماني عارفة شيء وراح إنه
2: حتى يمكن يكون بلوس، يمكن تنقول حدا من أصحابنا أو من اللي معنا عم يجربوا يعملوا شيء مش منيح، نحنا نقول لهم لا، نضوي على الخبرية، يتراجع عنا، عرفتي؟ مسينا نتعلم من بعض بالنهاية آخر شيء.
0: أكيد، ما هي الحياة، كيف نتعلم غير هيك؟
2: مدرسة
0: ما بقى في مدرسة.

بدي اتشكر كل اللي اتصلوا فينا وتواصلوا معنا، بنتشكر ارائكم، تعلمنا كتير نحنا، ان شاء الله يكون نحنا اكيد وصلنا البسمة بطريقة او باخرى، وتعلمتوا كمان نتفة صغيرة، شوية تفاصيل يمكن وجهات نظر مختلفة. انه بالنهاية نور انا بدي اتشكر كتير بابا لانك كنت معي اليوم مثل دايما منورة، والشكر كمان لأستاذ مارون استاذي، مرسي كتير لألك. وكمان لألكم مستمعينا بقولكم نلتقي إذا الله بريد الأحد الجاي الساعة 5 بعد الظهر. كان معكم مانو هون، وهلأ بعد ثواني مانو منو هون.

منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربع بتوقيت بيروت، مساء لبنان الحر.

انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. انذار شديد لإيران، ترامب أقترب من تسليم ملف حزب الله إلى دمشق. الجنوب غارات وتوغلات وزمير حزب الله في وضع صعب. الحزب يهاجم الدولة ويمجد الصواريخ الإيرانية. بري أتواصل مع عون وسلام رغم الخلاف في الأفكار. السفير البابوي يصلي في مغدوش على نية السلام.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألاف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. من سويسرا حيث ترسم خرائط التسويات إلى لبنان حيث تدفع الأثمان، اتجهت الأنظار اليوم إلى المحادثات الأمريكية الإيرانية التي انطلقت وسط تصعيد غير مسبوق في الخطاب الأمريكي. فالرئيس دونالد ترامب لم يكتفي بلغة التحذير، بل وجه عبر فوكس نيوز رسائل أقرب إلى الإنذار الأخير لطهران وإلى ذراعها اللبناني، واضعا حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا في قلب المواجهة، وكاشفا أنه يقترب من منح الرئيس السوري أحمد الشرع دورا أكبر في التعامل مع ملف حزب الله. جنوبا، وقف إطلاق نار هش خرقه بين الحين والآخر بعض العمليات، في وقت يعد لبنان العدة للجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الثلاثاء المقبل في واشنطن. من سويسرا نبدأ.
1: في منتجع بيركنشتوك السوري عقدت قمة بحيرة لوسيرن بمشاركة قطرية وباكستانية، واستدعت حظرا جويا فوق المقر. وبحسب الدوحة، شكل البلدان المتفاوضان مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كل جوانب مذكرة التفاهم، إضافة إلى تشكيل مجموعات لمتابعة تنفيذ المذكرة وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي.
0: وبعد نحو 80 دقيقة خرج الوفد الإيراني مع تعليق الاجتماع الرباعي لإجراء مشاورات داخلية على أن تستمر المفاوضات ساعتين إضافيتين.
1: توازيا، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديد الإيرانيين متوجها إلى الوفد الإيراني المفاوض، وقال: إذا أغلقتم مضيق هرمز فلن يكون لديكم بلد ولن تتمكنوا حتى من العودة إليه. وأشار ترامب لفوكس نيوز إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون الملاك الحارس لمضيق هرمز وأن تحصل على 20% من النفط. ترامب رد على تصريحات نظيره الإيراني بعدم التخلي عن التخصيب قائلا: عليه أن يحذر.
0: وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد حق بلاده بتخصيب اليورانيوم، ولفت إلى أن الطرف المقابل بدل موقفه، فبعدما كان يطلب التفاوض بشأن الصواريخ يؤكد اليوم حق إيران في امتلاكها كما قال.
1: نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس اعتبر أن بداية المفاوضات الفنية لن تحل كل الخلافات، لكنها فرصة للجلوس معا لأول مرة في التاريخ.
0: رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني رأى أنها مجرد بداية، مؤكدا العمل من أجل مستقبل أفضل للمنطقة.
1: رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أعرب عن تطلعه لمفاوضات مثمرة بين أمريكا وإيران تفضي لنتائج.
0: وزير خارجية سويسرا رأى أن بدء المحادثات خطوة أولى أساسية، وأن سويسرا تتمتع بعلاقات ثقة مع الطرفين الأمريكي والإيراني.
1: وفي بيان مشترك، رحبت السعودية، مصر، تركيا وباكستان بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معتبرة أنها تطور مهم وخطوة بناءة لخفض التصعيد، ودعت الدول إلى أن تأخذ مفاوضات أمريكا وإيران بالاعتبار شواغل المنطقة.
0: في تطورات الوضع اللبناني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران منع حزب الله فورا من إثارة المشاكل في لبنان. وفي حديث لفوكس نيوز، كشف ترامب عن أنه بات قريبا من اتخاذ قرار يقضي بإيكال هذا الملف إلى دمشق، معتبرا أن الرئيس السوري أحمد الشرع يمتلك القدرة على الاطلاع بدور مؤثر في هذا الإطار من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الآلية التي ستعتمد أو حدود الصلاحيات التي يمكن أن تمنح للجانب السوري.
1: نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أمل أن يثبت وقف إطلاق النار في لبنان، لافتا إلى أنه يشعر بالراحة لما تم إنجازه في هذا الملف.
2: أنا سعيد بما حققناه في لبنان وسنواصل العمل على ذلك. أعتقد أن رئيس الولايات المتحدة والولايات المتحدة بذلوا المزيد وقف الصراع في لبنان أكثر من حكومة في العالم. سنواصل العمل من أجل ذلك، وأعتقد أنكم تعرفون بأن السلام ليس سهلا دائما، وهو يتطلب عملا وكذلك أخذ ورد، ولكن الولايات المتحدة ملتزم ليس فقط للسلام بين الولايات المتحدة وإيران. التزم الرئيس إزاء السلام الإقليمي، وهذا مجال بني هنا للعمل على كل هذه.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد البقاء في المنطقة العازلة في الجنوب مهما تطلب ذلك من وقت، مشددا على عدم الانسحاب مطلقا.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن قواته غير مقيدة في عملياتها داخل لبنان، مشددا على أنها ستواصل العمل لإزالة التهديدات أينما وجدت.
0: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زمير أعلن أن قواته تواصل العمليات العسكرية في الجنوب، مشيرا إلى أن النشاط الجاري في منطقتي علي الطاهر وقلعة الشقيف يندرج ضمن هذا الإطار. وفي خلال جولة ميدانية في الجنوب بمشاركة كبار قادة المنطقة الشمالية، اعتبر زمير أن حزب الله أنشأ على مدى نحو 20 عاما مجمعا محصنا تحت الأرض في تلك المنطقة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يعمل على منع إعادة بناء قدراته العسكرية.
1: ميدانيا وفي وقت يسود الهدوء الحذر المناطق الحدودية الجنوبية، غار الطيران المسير الإسرائيلي على دفعتين قرب مدينة فرح في النبطي الفوأة وعند دوار كفر تبنيت.
0: إلى ذلك أطلقت دبابة إسرائيلية رشقات نارية باتجاه أطراف بلدة حداثة.
1: واليوم تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوحدات المنتشرة في مناطق النبطية، نبطي الفوأة، كفر رمان، شوكين، زرارية، محيط كفر تبنيت، حيث اطلع على الوضع العملاني في ظل استمرار الاعتداءات والخروق الإسرائيلية، وشدد هيكل على أهمية دور الجيش ولا سيما في الجنوب.
0: قيادة الجيش نعت اليوم العريف الشهيد سمير العبد الذي استشهد متأثرا بجراحه جراء غارة إسرائيلية معادية في بلدة القليلي.
1: في النبطي انتشلت فرق الدفاع المدني 6 قتلى من تحت الأنقاض، وعملت على نقل 8 جرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
0: استعدادات في واشنطن عشية الجولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي ستمتد على مدى 3 أيام، وتتصدر قضية المناطق التجريبية جدول الأعمال لهذه الجولة.
1: رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال إنه على تواصل دائم مع رئيسي الجمهورية والحكومة، على الرغم من أن أفكارهما غير أفكاره. ودافع بري في حديث للشرق الأوسط عن معارضته المناطق التجريبية بقوله إن الاتفاق على حدودها الجغرافية يمكن أن يستغرق 2 سنين، داعيا إلى اعتماد القضاء بدلا من المناطق التجريبية لانزحاب إسرائيل كسبا للوقت.
0: حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا ادعى في بيان أن جولات التفاوض المباشر التي سيق إليها وفد السلطة اللبنانية إلى واشنطن ليهز برأسه ويبصم على ما تسطره الإدارة الأمريكية من إملاءات تصادر سياسة لبنان. وتابع أننا نعتبر أن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو مخالفة للميثاق والدستور والقوانين على حد ما جاء في البيان.
1: المفتي الجعفري أحمد قبلان قال إنما تقوم به السلطة في واشنطن هو انبطاح سياسي وأمني لن نقبل بصهيانته على حد تعبيره.
0: نائب حزب الله حسن فضل الله اعتبر أن من يحمي بيروت اليوم هي الدبلوماسية المستندة إلى الصواريخ الإيرانية، لا دبلوماسية الخوف والجبن والتنازل والتسكع على أبواب الإدارة الأمريكية على حد قوله.
1: وفي خطوة مستغربة وبعد اختفائها لفترة، عادت اللافتات إلى طريق المطار في الجنوب وعلى الطريق حاملة عبارة شكرا إيران.
0: السفير البابوي يترأس الذبيحة الإلهية في مغدوش على نية السلام. جورج كرم.
3: في محطة تحمل أبعادا روحية وطنية، زيارة تفقدية رعوية للسفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا إلى بلدة مغدوشي ومزار سيدة المنترة في تأكيد على المكانة الدينية لهذا المقام ودوره في ترسيخ رسالة الإيمان والرجاء. وقد استقبل بورجيا عند مدخل كنيسة السيدي في ساحة البلدة على وقع قرى الأرجاس ونثل الأرز بمشاركة نيابية وفعاليات محلية. بعدها ترأس قداسا إلهيا بمعاونة مطارنا وأباء. وفي عظته عبر بورجيا عن فرحه بوجوده في كنيسة سيرة المنطرة ناقلا تحيات وبركة البابا لاون 14، ومشددا على الصلاة من أجل لبنان والمنطقة كي ينعم الجميع بالسلام والاستقرار. وتناول معنى لقب سيرة المنطرة معتبرا أن مريم العذراء هي مثال الرجاء والثقة بالله، وأنها تقود المؤمنين إلى المسيح مصدر الخلاص والسلام، داعيا إلى الاقتداء بالعذراء مريم في الصبر والإيمان وخدمة الآخرين وعدم الاستسلام لليأس رغم الصعوبات. وأشار إلى معاناة اللبنانيين نتيجة الحروب والأزمات ولاسيما في الجنوب، داعيا إلى مواساة المتألمين والوقوف إلى جانب المتضررين. واستذكر دعوة البابا لاوون إلى أن يكون لبنان رسالة سلام وجسرا للحوار والتلاقي بين مختلف المكونات، داعيا المسؤولين والمجتمع الدولي إلى دعم مسيرة السلام والمصالحة وإلى تغليب خدمة الإنسان والكرامة الإنسانية. وختم بتشجيع اللبنانيين على التمسك بالإيمان والرجاء والمحافظة على وحدتهم ووضع لبنان والعالم تحت حماية السيدة العذراء، طالبا شفاعتها لينعم الجميع بالسلام. واختتم السفير بورجا زيارته بلقاء أبناء الرعية والفعاليات المشاركة في صالون كنيسة سيدة المنطرة. من بلد مغدوشي جوش كرم، لبنان حر.
1: الامتحانات الرسمية، استبعاد إجراء الدورة الثالثة. كل التفاصيل مع عبد متى.
4: أكدت مصادر في وزارة التربية للبنان الحر أن هذا الأسبوع سيكون حاسما بالنسبة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية أو عدم إجرائها، وأن على مجلس الوزراء اتخاذ القرار النهائي في أول جلسة له والمرتقبة هذا الأسبوع. ولفتت المصادر إلى أن وزيرة التربية ريما كرامي قامت بما هو واجب عليها، كما فعل وزير الداخلية والبلديات يوم كان مقررا إجراء الانتخابات النيابية قبل تأجيلها. المصادر أشارت إلى أن الوزيرة كرامي سبق لها أن تبلغت من وزير الداخلية أنه قادر على حماية مراكز الامتحانات إذا جرت، أما وزير الدفاع أكد لها أن لا ضمانات أمنية لحياة الطلاب وأهليهم مع وجود إسرائيل التي لا يعرف متى تقصف. ولفتت المصادر إلى أنه على السلطة السياسية اتخاذ القرار في أسرع وقت. المصادر أكدت أن الامتحانات إذا ما كانت ستحصل لن تكون الدورة الأولى قبل العاشر من شهر تموز المقبل، مما يعني أنه لن يكون هناك دورة ثالثة وذلك لضيق الوقت، فالدورة الثانية بعد شهر من الأولى، مما يعني أن الدورة الثالثة ستكون في منتصف شهر أيلول، وفي هذا الوقت تكون الجامعات سواء في لبنان أو الخارج بدأت عامها الدراسي الجامعي. وأشارت المصادر إلى أن هذا الموضوع تم التوافق عليه بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيرة التربية ريما كرامي في لقائهما الأخير. من جهة ثانية، علمت لبنان الحرة أن لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية على الحياد ومع القرار الذي يصدر عن السلطة السياسية في هذا الموضوع. عبد متى، لبنان الحر.

0: في الرياضة وفي أخبار المونديال ينتظر عشاق كرة القدم المباراة التي تجمع بعد قليل السعودية وأسبانيا، كما يلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب إيران في مواجهة مهمة ضمن الجولة الثانية. ماذا في نتائج المباريات التي جرت في الساعات 24 الماضية؟
1: في الساعات 24 الماضية كان منتخب ألمانيا تأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب ساحل العاج أو كوت ديفوار 2-1. وفي مباريات المجموعة السادسة حققت هولندا نتيجة كبيرة بفوزها على السويد 5-1، كذلك فازت اليابان على تونس 4-0.
0: إلى أحوال الطرقات.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: ضغط سير وزحمة خانقة من أوتوستراد طبرجة وصولا لجونية حتى صربة، ومن أوتوستراد إضبيي باتجاه أنطلياس وصولا لزلة، كما عم تتسجل حركة مرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار. إلى ذلك سقط جريح نتيجة حادث اصطدام مركبي بعمود كهربائي على طريق عام الكحالي باتجاه بيروت، وكان سقط جريح نتيجة حادث صدم على أوتوستراد خلدي باتجاه بيروت.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الطقس ربيعي مستقر بلبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية على الساحل وأعلى منا بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات. أما طقس بكرة فرح بيكون قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. انذار شديد لإيران، ترامب اقترب من تسليم ملف حزب الله إلى دمشق. الجنوب غارات وتوغلات وزمير حزب الله في وضع صعب. الحزب يهاجم الدولة ويمجد الصواريخ الإيرانية. بري يتواصل مع عون وسلام رغم الخلاف في الأفكار. السفير البابوي يصلي في مغدوشي على نية السلام.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: الإعلان حر، أكثر من إذاعة.
1: أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
2: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
3: طوني الياس وكيم، سليم يوسف حتشيتي، سعد الله لحويك، إليف فؤاد سمعان، إنعام عزت أبو غانم، ميشيل عيد رحمي.
2: ارتفعوا كالأرز.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه وارتفاع شأن كنيسته وارتداد الخطأ إلى التوبة والغير المؤمنين إلى الإيمان وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: الأب جوزيف عون.
1: دعا يسوع تلاميذه فأعطاهم سلطان يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الشعب من كل علة ومرض. الرب بيدعي وبيرسل وبيعطي قوة وسلطان. هيك بلشت وكملت الكنيسة قوة المخلص اللي هو رأس الكنيسة وبده خلاص كل البشرية من كل القيود. كرمال هيك الدعوة مستمرة لكل مؤمن وشخص منا شو ما كان وضعه. مهم الإصغاء لنداء ودعوة الرب والجواب عليهم، والرب هو بيعطي القوة للمرسل. عالم اليوم مليان أمراض وعلل، ولهيك دعوتنا كلنا أنه نرجع للرب، نلتقي فيه، نستمد منه القوة، ننطلق لنحرر حالنا، مجتمعنا وعائلاتنا من كل القيود. أهم شيء نساعدهم على التحرر من الحروب الفكرية والأخلاقية اللي عم تجتاحنا. خلينا نطلب المساعدة من الرب، نقدم له ذاتنا وعائلاتنا مرسلين حقيقيين أمناء له لكلمته لخلاصه لمجده ولمجد أبيه وروح القدوس. آمين.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لا مستعملي المقص حقكم تعرفوا اليوم عن أساسه مين اخترعه. إذا بتشوفوا جوجل أو حيلا وسيلة للتنبيش مثل تشات جي بي تي مثلاً، كتار بيقولوا أنه ليوناردو دافنشي هو اللي اخترع المقص لأنه استخدمه لقص القماش، إلا أنه هيدي الأداة هي موجودة من كتير سنين مع البشر. استخدموها المصريين القدماء أكيد مش بصيغتها الحالية، يعني كانت نوع من قطعة معدنية وحدة على الأغلب من البرونز ولا شفرتين ومثل شريط معدني بيناتهم. أما عند الرومان فتطورت شوي هالقصة وصار في مقصات من أنواع تانية مثل الحديد مثلا. إلى المقصات الموجودة حاليا يلي هوية المخترع الحقيقي لها هو إنجليزي بالقرن 18، وأنتج بكميات كتير كبيرة واستخدم فيها ببعض الأوقات البولاد. مشان هيك صارت تباعاً تتدرج هالاختراعات وصار في أكتر من نوع مقص مش بس للقماش إنما لكتير من القصص يلي منستخدمها بحياتنا اليومية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: طابت أوقاتكم. هدأ الوضع العسكري إلى حد كبير في الجنوب، فبدأت المفاوضات الدبلوماسية بهدوء في بيركنشتوك. المعادلة التي أرادتها أمريكا وإيران لتتمكنا من التفاوض بهدوء ومن دون ضغوط حولتها إيران كالعادة انتصارا متوهما، فهي ادعت أمس أنها أوقفت الملاحة في مضيق هرمز نتيجة القصف العنيف على الجنوب، ليتبين اليوم أن كل ما قالته غير صحيح. فالقيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أكدت في بيان أصدرته أن حركة الملاحة في هرمز ازدادت أمس بدلا من أن تتوقف، حيث عبرت 55 سفينة تجارية المضيق. وعلى وقع الادعاءات الإيرانية انعقدت اليوم الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بمشاركة باكستان وقطر كدولتين وسيطتين. وقد أعربت الدوحة عن أملها في أن تفضي المباحثات إلى اتفاق شامل يعالج كل جوانب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. إسرائيل من جهتها استبقت المفاوضات بإعلانها أنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، ما يعني أن الانسحاب بشروطه وتفاصيله سيبقى منوطا بمفاوضات لبنان مع إسرائيل في واشنطن، وليس بمفاوضات إيران في سويسرا كما تريد طهران وكما يروج حزب الله وفريقه الإعلامي. وفي السياق برزت اليوم المواقف اللافتة للرئيس الأمريكي، فدونالد ترامب صعد بقوة ضد إيران على خلفية أدائها في لبنان ودعمها حزب الله، إذ قال على الإيرانيين ضبط وكلائهم في لبنان وإلا سنستأنف هجماتنا على إيران. ولم يتوقف ترامب هنا، إذ كشف أنه محبط من أداء إسرائيل ضد حزب الله، مضيفا أنه يقترب من تسليم ملف الحزب إلى سوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع. فكيف يمكن قراءة الكلام الأمريكي المتكرر عن احتمال حصول تدخل سوري في لبنان ضد حزب الله؟ هل هو في إطار الضغط على إيران للتخلي عن أحلامها التوسعية في لبنان من خلال ذراعها العسكرية فيه؟ أم أن الأمر يمكن أن يتجاوز حد التهويل، ما يفتح الوضع اللبناني على مخاطر كثيرة وكبيرة؟ البداية من اليوم الأول من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والذي بدأ بحوار مفتوح حول لبنان وهرمز وانتهى بمغادرة الوفد الإيراني ممتعضا. كل التفاصيل في تقرير أورور كرم، ولكن نعرض التقرير فور جهوزه. الآن إيران تعود للنفط وتبدأ مرحلة تعويض خسائرها في محاولة لاستعادة ما فاتها من خلال فترة الحصار. التفاصيل مع أطوان سعادة.
2: إيران تعود إلى تحميل النفط من جزيرة خارك بعد توقف استمر نحو 6 أسابيع بعد رفع الحصار البحري الأمريكي، ولم تنتظر طهران كثيرا، فخلال الساعات الماضية رست 3 ناقلات نفط عملاقة عند محطة سي آيلند في غرب جزيرة خارك، وكل واحدة منها قادرة على نقل نحو 2 مليون برميل من النفط الخام. لماذا هذه الخطوة مهمة؟ لأن جزيرة خارك ليست ميناء عاديا، بل تعد مركز تصدير النفط الأهم في إيران، إذ تمر عبرها نحو 90% من صادرات الخام الإيرانية. صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع السفن أظهرت عودة النشاط إلى الأرصفة بعد أسابيع من التوقف، في إشارة إلى أن صادرات النفط الإيراني بدأت تستعيد حركتها. وفي الوقت نفسه كانت إيران قد خزنت كميات كبيرة من النفط بانتظار إعادة فتح خطوط التصدير، وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ تمكنت خلال الفترة الماضية من نقل نحو 20 مليون برميل من الخام إلى ناقلات كانت ترسو قرب ميناء تيشابهار تمهيدا لإعادة شحنها إلى الأسواق. ولفهم حجم هذا الرقم، إذا احتسب سعر البرميل على أساس 80 دولارا فإن قيمة 20 مليون برميل تعادل نظريا نحو 1,600,000,000 دولار. لكن عمليا لا يعني ذلك أن إيران تبيع بهذه الأسعار بالكامل، لأن النفط الإيراني ما زال يواجه عقوبات، وغالبا ما يباع بخصومات أو عبر ترتيبات وأسواق غير مباشرة. كما بدأت ناقلات كانت متوقفة قبالة جزيرة خارك التحرك مجددا باتجاه مضيق هرمز، فيما بقيت عشرات السفن الأخرى بانتظار دورها للتحميل، ما يعني عمليا أن إيران لا تعود فقط إلى التصدير، بل تحاول تعويض الأسابيع التي خسرتها بأسرع وقت ممكن. لكن أهمية المشهد لا تتوقف عند إيران فقط، فكل برميل إضافي يدخل السوق قد يخفف الضغط على الأسعار ويعيد رسم حركة الطاقة في المنطقة في وقت ما زالت الأسواق تراقب أي تغير في الإمدادات وأي تحول جديد في التوترات الجيوسياسية.
3: إذن اجتماع وفدي أمريكا وإيران بدأ بحوار مفتوح وتركيز على مضيق هرمز ولبنان. تقرير أورور كرم.
4: سويسرا اليوم ليست مجرد محطة جديدة في مسار التفاوض، بل نقطة تحول في شكله ومضمونه. للمرة الأولى يلتقي الأمريكي والإيراني مباشرة حول طاولة واحدة لثمانين دقيقة، وبذلك انتقل المشهد من تبادل الرسائل إلى البحث الجدي عن حلول بمشاركة الباكستانيين والقطريين. الجبهة اللبنانية كانت واحدة من أبرز الملفات التي طرحت إلى جانب مضيق هرمز، وقد تكون نقطة تحول في هذا المسار العقيم، خصوصا أن الوفد الإيراني كان علق حضوره يوم الجمعة بسبب استمرار الضربات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني.
5: Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, the president has committed us to see a full regional ceasefire. We found great partners in working with the Qataris, the Pakistanis, our friends in Israel. We're all working towards regional peace. There, of course, are going to be sometimes disagreements about precisely how to get there, but I actually feel great about where we are in Lebanon. There's still some additional wood to chop, but we're going to keep on working at it.
4: ترامب بدوره وعبر فوكس نيوز حذر الإيرانيين قائلا: إذا لم توقف إيران دعم وكلائها سنضربها بشدة مرة أخرى. دعم إيران لوكلائها في لبنان يتسبب في الكثير من المتاعب. ندرس تمكين الرئيس السوري لدخول جنوب لبنان ومواجهة حزب الله. وبعد لبنان ناقش المجتمعون وضع مضيق هرمز والبرنامج النووي، خصوصا بعدما عادت إيران إلى ورقة ضغطها وأعادت إغلاق المضيق بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم نفي الجانب الأمريكي ذلك. وعليه قال ترامب: في حال أغلق الحرس الثوري المضيق فلن يبقى لهم بلد، ولن يتمكنوا حتى من العودة إلى بلدهم اللعين بحسب قوله. وبحسب مصدر لCNN فإن الوفدين ناقشا ملف المخزون النووي من دون الإدلاء بتفاصيل، إلا أن تصريح الرئيس الإيراني أثار غضب ترامب بعدما قال:
6: لن نتخلى عن حقنا في الإثراء وسيجبرونهم أيضا على قبوله. أنتم جميعا تعلمون ما كان يقوله ما يسمى برئيس الولايات المتحدة، لقد انقلب على موقفه تماما. كان يقول إن على إيران الاستسلام دون قيد أو شرط، ليس لإيران الحق في فعل ذلك، ثم ألقى خطابا وقال إن لإيران الحق في فعل ذلك، لها الحق في امتلاك هذا. بعبارة أخرى، لقد تراجع عن مواقفه السابقة تماما وأقر بأنه لا يمكنهم تجاهل حقوقنا.
4: كلام لم يمر مرور الكرام.
7: President Trump told Fox News he better watch his mouth, he better shape up or we'll take over the rest of the country.
4: وبعد التصريح الناري لترامب غادر الوفد الإيراني مقر المفاوضات احتجاجا على تهديداته، فيما قال رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قليباف: لو كانت التهديدات الأمريكية مجدية لما وصلوا إلى حالة اليأس التي يعانون منها حاليا.
1: في السياق بين حديث عن اتفاق محتمل وتحذيرات من فشل المفاوضات، تتجه الأنظار إلى الجولة الأمريكية الإيرانية إذن في سويسرا، فهل نحن أمام بداية تسوية أم مجرد شراء للوقت؟ للمزيد من التفاصيل مع أنتوني مرشاء. إذن أنتوني أهلا بك، ماذا تقول لك كواليس المفاوضات عن فرص تحقيق أي اختراق في هذه الجولة؟
8: منى، يعني على الرغم من كل التوترات واستمرار هذه الجلسة لحوالي 7 ساعات، الكواليس بتشير هنا لأنه بلسان المؤشرات الصادرة من داخل الاجتماعات بتدل أنه في إحراز بعض التقدم خلال الساعات الماضية، تعني أن هنالك حركة تفاوضية فعلية لا مجرد صورة بروتوكولية، على الرغم من ما صدر عن الرئيس ترامب وكل التشنجات. لكن هذا التقدم لا يعني أن الاتفاق الكبير بات قريباً. السقف الواقعي لهذه الجولة بيبقى الخروج بتفاهم محدود، تثبيت خطوط التواصل، وربما تمديد منظم للمفاوضات عبر لجان متابعة أو مسارات تقنية. وفق مصادر أمريكية للأم تي في، واشنطن تريد خطوات عملية تهدئة ضبط للتصعيد وفتح مسار رقابي تقني بالملف النووي، أما طهران فتبحث عن مقابل تخفيف ضغوط تحرير الأموال المجمدة وضمانات بعدم التصعيد ضدها أو ضد حلفائها. أما النقاشات الأساسية فلم تعد نووية فقط منى، أو تتعلق فقط بمضيق هرمز أو بالعقوبات أو بالأصول الإيرانية المجمدة، بل تناولت أيضا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله المرتبط بإيران، في حين أن مفاوضات السلام منوطة بالدولة اللبنانية، وهو ما يحصل في الجولات التي ترعاها واشنطن بين إسرائيل ولبنان التي سوف تكون الأسبوع المقبل. لذلك سيناريو لوسيرن حاليا ليس اتفاق تاريخي، على الأرجح هو صيغة رمادية تقدم تفاوض حذر، بيان إيجابي ممكن، تمديد للمسار، وربما تفاهم أولي بيحفظ ما وجه الطرفين. بمعنى آخر بحسب المصادر من داخل الاجتماعات لا خرقا كاملا ولا مكانك راوح، ما يجري في لوسيرن الآن هو محاولة لشراء الوقت، أي منع الانفجار وتحويل التقدم داخل غرفة الاجتماعات إلى خطوات قابلة للتنفيذ. هيدي الصورة مع كل التوترات التي تحصل حاليا.
1: شكرا لك أنطوني على هذه الإحاطة. ومن غزة إلى إيران، هل يتكرر سيناريو المليارات على الورق؟ رنا نمر.
9: رغم الفارق الكبير بين صندوق غزة البالغ حاجته نحو 75 مليار دولار وصندوق إيران المقترح بقيمة 300 مليار دولار، إلا أن المشروعين يتشابهان في نقطة أساسية: الأموال الموعودة أكبر بكثير من الأموال المضمونة فعليا. فصندوق غزة أطلق بعد الحرب بهدف إعادة إعمار البنية التحتية والمنازل المدمرة، واعتمد على تعهدات حكومية ومنح دولية، لكنه لم ينجح حتى الآن في جمع أكثر من 17 مليار دولار. أما صندوق إيران فليس صندوق إعادة إعمار تقليدياً، بل مشروع استثماري ضخم يهدف إلى جذب رؤوس أموال خاصة إلى قطاعات النفط والغاز والنقل والصناعة من دون مساهمة مالية مباشرة من الولايات المتحدة. ورغم الاختلاف في طبيعة التمويل، يواجه الصندوقان العقبات عينها: غموض آليات الإدارة والرقابة وارتباط التمويل بشروط سياسية وأمنية، إضافة إلى تردد المستثمرين والمانحين بسبب عدم اليقين. لكن تحديات صندوق إيران تبدو أكبر، فالأموال ليست مضمونة والاستثمارات مشروطة بالتزام طهران بالاتفاق النووي، كما أن الشركات الأجنبية لا تزال تتذكر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 وما تبعه من عقوبات. كذلك تثير هيمنة الدولة والحرس الثوري على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني مخاوف مرتبطة بالشفافية والمساءلة. ويحذر خبراء من وجود تضارب في النظرة إلى الصندوق، فواشنطن تعتبره حافزا استثماريا مشروطا، بينما تنظر إليه طهران كتعويض غير مباشر عن أضرار الحرب، ما قد يعرقل تنفيذه منذ البداية. وتظهر تجارب العراق وأفغانستان وغزة أن صناديق إعادة الأعمار غالبا ما تتعثر بسبب الفساد وضعف المؤسسات والرقابة، إضافة إلى الفجوة بين التعهدات المالية والأموال التي تدفع فعليا على الأرض.
3: إلى التطورات الأمنية في الجنوب، الهدوء الحذر يخيم على جبهة الجنوب، إذ سجلت غارتان على محيط مدينة فرح في النبطي الفوقة ودوار كفر تبنيد، بالتزامن مع جولة تفقدية لقائد الجيش ألماد رودولف هيكل في منطقة النبطية. خلال الجولة طلع هيكل على أوضاع الوحدات العسكرية المنتشرة والتحديات التي تواجهها. في المقابل شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بقاء قواته في المنطقة العازلة جنوبي لبنان مهما تطلب الأمر، في وقت واحد مؤكدا رفض الانسحاب منها. وأعلن أن الجيش الإسرائيلي بل أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على نفق تحت الأرض في بلدة مجد الزون يضم غرفا للتخزين، تخزين الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة. تزامنا انتشرت على طريق المطار باتجاه الجنوب لافتات تحمل صور المرشد الإيراني علي خامنئي ونجله مشتبه مرفقة بعبارة شكرا إيران.
1: في المقابل أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن التواصل قائم بشكل دائم مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مشددا على التمسك بالأولويات الوطنية رغم اختلاف وجهات النظر. وفي حديث للشرق الأوسط جدد بري رفضه اعتماد المناطق التجريبية في الجنوب، معتبرا أن التقسيم الإداري على أساس الأقضية يسرع الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، داعيا إلى وضع جدول زمني واضح للانسحاب من كل قضاء. وكشف بري أن إسرائيل طلبت وقف النار، وهذا ما أبلغته للجنة الميكانيزم المشرفة على تطبيق وقف الأعمال العدائية.
3: توازيا، اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل لن تتمكن من البقاء على الأراضي اللبنانية، مشددا على أن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار سيواجه، وأن الحزب يرفض العودة إلى ما قبل الثاني من أذار أو القبول بوقف إطلاق نار يمنح إسرائيل حرية الحركة. قاسم أشار إلى أن الجيش اللبناني وحده هو المسؤول عن حفظ السيادة على الأراضي اللبنانية، مؤكدا رفض أي حديث عن مناطق أمنية إسرائيلية داخل لبنان. قاسم دعا السلطة اللبنانية إلى عدم تحويل خلافها مع إسرائيل إلى خلاف مع الشعب اللبناني على حد تعبيره.
1: من بلدة عاشت على وقع التهديدات والتوترات الأمنية، ارتفعت هذه المرة صلوات من أجل السلام. مغدوشة استقبلت السفير البابوي في زيارة حملت رسائل تتجاوز الطابع الديني. كل التفاصيل في تقرير ماريو دويري.
10: على صوت الأجراس استقبلت بلدة مغدوشة الجنوبية السفير البابوي بلبنان المونسينيور باولو بورجيا بزيارة حملت أبعاد روحية ووطنية.
11: شيء كتير مهم للبنان ولمغدوش، ونحن نرحب فيهم أهلا وسهلا فيه.
12: كل شيء حطيتنا أمل من أول وجديد من بعد زيارة البابا وقت إجا بكانون.
13: نحن هون دائما بنفرجئ أنه المسيحية دائما موجودين، لو في حرب ما في حرب، لو مهددين ما مهددين، نحن دائما باقيين.
14: كتير متمسكين بمسيحيتنا وخصوصا بضيعتنا كمان.
10: هون برعية سيدة المنطرة شارك السفير البابوي إلى جانب المطران إلي بشارة الحديد بالقداس الإلهي على نية السلام بحضور فعالية دينية ورسمية وأهالي البلدة.
15: Les gens dans ces moments sont en train de souffrir et aussi sont dans l'incertitude des menaces d'évacuation. Mais surtout, c'est aussi pour dire merci à les gens pour la résilience des tant de Libanais qui font face à la situation actuelle.
10: أهمية هالزيارة ما بتقتصر على بعد الروحي، بتحمل أيضا رسالة دعم لمغدوشة بعد التوترات الأمنية يلي شهدتها بالأسابيع الأخيرة. فالبلد المسيحية استقبلت حوالي 2000 نازح مع بداية الحرب، ما أدى إلى توجيه تهديد إسرائيل للمنطقة. أما اليوم فانخفض عدد النازحين إلى نحو 700 بعد الاتفاق بين ترامب وإيران.
16: أهالي مغدوشة عنيدين، أهالي مغدوشة متمسكين بأرضهم وما بيتركوا ضيعتهم بالرغم من التهديدات طلتنا بالأسابيع الماضية.
17: هالزيارة بترجع بتأكد من جديد مدى ثباتنا بهالأرض، الأرض المقدسة اللي دعسها سيدنا المسيح ونطرته فيها من العذراء.
18: رح نبقى أكيدة تحت سقف الدولة وخاصة الجيش اللبناني، ونتمنى منهم التعاون معنا.
10: وخلال المناسبة رفعت الصلوات من أجل الأمن والاستقرار وعودة الطمأنينة للمنطقة، وسط تأكيد على الدور التاريخي لمغدوشة كرسالة عيش مشترك وانفتاح بجنوب لبنان.
3: وللإضاءة أكثر حول المفاوضات وتأثيرها على لبنان، الهدوء الحذر والدعوات المستمرة من ترامب لدخول الشرع إلى لبنان، ينضم إلينا مباشرة في الاستوديو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الأب تي في دكتور سامي نادر. دكتور نادر، مساء الخير. تنبلش بالمفاوضات والجولة الأولى التي انتهت بين الوفدين، وكأن لبنان تحول عنوانا أساسيا في المفاوضات.
19: يعني إذا في مقولة لبنان صندوق بريد أو لبنان الورقة أو الساحة، هالمقولة يعني أكثر شيء ضابطة اليوم. يعني إيران تصر على استعمال الورقة اللبنانية كورقة تفاوض، وبالمقابل إسرائيل تستعمل الساحة اللبنانية للتخريب على اتفاق يعني أعلنت أنه منه لصالحها. خلينا نذكر أنه نص الاتفاق يعني البند الأول لا يذكر كلمة انسحاب. يعني كتير منيح صار فيه وقف لإطلاق النار، ولكن هيدا منه كافي. اليوم المطلوب الانسحاب، مطلوب عودة السيادة اللبنانية وتأمين القاعدة لهدوء مستدام. وبالتالي مسار بيركنشتوك إنجاز التعبير لا يؤمن هالشيء، اللي ممكن يأمنه هو مسار واشنطن، المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. هلأ لذلك يعني مسألة سلاح حسب الله عم نشوف عادة تلويشة، ولح تعود تلويشة اليوم هي بند أساسي مسألة لبنان، ولكن في أكثر من صوت عم بيرجع بيطرح مسألة سلاح حسب الله. كان ملفت يعني طرح الرئيس ترامب الاستعانة بقوات أحمد الشرع، وهذه مش أول مرة، هي الثانية وثالث مرة. هلأ قدي مدى جدية أو هالشيء قديش عملي، خلينا نقول أنه منه كتير، ولكن اللي الموقف الرئيس ترامب رسالة باتجاهين، رسالة باتجاه إيران أنه الأمور تغيرت، سقط نظام الأسد اللي هو كان الجسر البري أو اللي عم بيأمن الجسر البري الذي يربط طهران بالمتوسط، وبالتالي حزب الله ما عاش عنده سلسلة الموارد اللي كانت، ولكن أيضا رسالة باتجاه إسرائيل، لأن يعني إسرائيل ترى في أحمد الشرع حليف لتركيا ومسألة تهديد استراتيجي إلى وتبقى تبقى المقاربة الأفضل اليوم للإحاطة بمسألة سلاح حزب الله هي خلق الظروف لتمكين الجيش اللبناني من القيام بالمهمة. ويمكن هون يعني في كلام عن مبادرة مصرية، مبادرة تتبناها الرباعي الجيد التركية السعودية مصر والرابع وقطر.
3: شكرا لك دكتور.
1: قضائيا وفي إطار الضغوطات السياسية التي تمارس على الأصوات المعارضة الحرة، الأمن العام يستدعي الناشطة السياسية زينة منصور، ومنصور تؤكد عبر الام تي في اليمين الدرزي الذي أمثله تتحسس منه شريحة مهينة على مجتمعنا.
20: تم استدعائك لتقديم إفادتك أمام مكتب التحقيق الأمني بالأمن العام فرع المعلومات. بهيدا البلاغ تفاجأت الأستاذة الجامعية والكاتبة والناشطة السياسية زينة منصور، ومن دون ذكر السبب تم استدعائك.

0: حالة خوف لشريحة مهيمنة على المجتمع الدرزي وعلى الشعب الدرزي، لا شك قد تكون تحسست من هذه المواقف.
1: هل بتخشى زينة منصور أي تهمة ممكن أن يتم إلباسها إياها؟ هي مصرة أنه ما في أي دليل لأي تهمة، واللي صار ضغط وترهيب لإسكات الصوت الحر.
0: ما بخشى أي شيء، في دولة بوليسية معروفة هي على كل الناس وعلى كل الشرفة والأحرار، ما في أي شيء، كلها معلومات على التواصل الاجتماعي مفتوحة للعموم، بيقدر أي إنسان ياخد فيديو أو ياخد مقال وينشره على الجروبات، وطبعا خارج عن إرادتي خارج عن سيطرتي، ويبحث فيه مباحث نقاشات على جروبات أو مجموعات أنا ما إلي علاقة فيها.
1: وبهالإطار زينة ستمثل أمام المحقق صباح التنين مع محامي الخاص، وبتقول عبر الام تي في: عندي ثقة بالإدارة الجديدة للأمن العام مع اللواء حسن شقير، وبتأمل شوف من جهازهم تمثيل للدولة العادلة واللي بتحفظ حقوق المواطنين.
2: هذا الإعلان القصر الطائر.

0: في بزنس هب هذا الأسبوع: ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي ودور الجامعات في صناعة قادة المستقبل، مع المدير التنفيذي لقسم الابتكار والتطوير في الجامعة الأمريكية الدكتور يوسف عصفور. بزنس هب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: لا مستعملي المقص، حقكم تعرفوا اليوم عن أساسه مين اخترعه. إذا بتشوفوا جوجل أو حيلا وسيلة للتنبيش مثل تشات جي بي تي مثلاً، كتار بيقولوا إنه ليوناردو دافنشي هو اللي اخترع المقص، لأنه استخدمه لقص القماش، إلا إنه هيدي الأداة هي موجودة من كتير سنين مع البشر. استخدموها المصريين القدماء أكيد مش بصيغتها الحالية، يعني كانت نوع من قطعة معدنية وحدة على الأغلب من البرونز، ولا شفرتين ومثل شريط معدني بيناتهم. أما عند الرومان فتطورت شوي هالقصة وصار في مقصات من أنواع تانية مثل الحديد مثلا. إلى المقصات الموجودة حاليا يلي هوية المخترع الحقيقي لها هو إنجليزي بالقرن 18، وأنتج بكميات كتير كبيرة واستخدم فيها ببعض الأوقات البولاد. مشان هيك صارت تباعاً تتدرج هالاختراعات، وصار في أكثر من نوع مقص مش بس للقماش، إنما لكتير من القصص يلي منستخدمها بحياتنا اليومية.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: حوار حر.
0: حوار حر يستضيف الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح.
3: حوار حر
0: مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.
4: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
3: حمس مع لبنان الحر.
5: خن في العالم، التفاصيل في تقرير ألان درخم.
6: على مدى عقود كانت إسرائيل تعتبر الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكن الأشهر الأخيرة كشفت عن اختلاف متزايد في الأولويات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ففي الوقت الذي وافقت واشنطن على تثبيت التفاهمات الإقليمية وفتح مسارات دبلوماسية جديدة في المنطقة، يواصل نتنياهو التمسك بمقاربة أمنية وعسكرية أكثر تشدداً، سواء في لبنان أو في التعامل مع إيران.
7: أنا لا أعتقد أن الخلاف الآن بين الأمريكيين والإسرائيليين هو خلاف عابر، هو خلاف أكثر من عابر، ويتعلق بدور إسرائيل في المنطقة وبالتالي كيفية صيانة المصالح الاستراتيجية الأمريكية. لذلك أتوقع أن يكون هناك المزيد من التوتر، لكن لن يمس بأمن إسرائيل.
6: هذا التحول لا يعني انهيار التحالف بين البلدين، لكنه يكشف أن واشنطن باتت أكثر استعدادا للدفاع عن مصالحها الخاصة حتى لو تعارضت مع بعض خيارات الحكومة الإسرائيلية. ومع تصاعد التوتر بين ترامب ونتنياهو يبرز سؤال آخر: إلى أي مدى يمكن أن تذهب الإدارة الأمريكية إذا استمر الخلاف؟
7: أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي على استعداد حتى للتضحية بنتنياهو. إذا استمر نتنياهو بعناده في مواجهة القرار الأمريكي، لا أستبعد أن يكون هناك جهود أمريكية للتخلي عنه. وبالمناسبة بدأت هناك بعض المظاهر التي تدل إلى أن المعارضة الإسرائيلية قد تحظى بنوع من الدعم الأمريكي في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة.
6: حتى الآن لا مؤشرات على قطيعة بين الحليفين، فالتعاون العسكري والأمني ما زال قائما، والدعم الأمريكي لإسرائيل لم يتوقف، لكن ما يتغير هو طبيعة العلاقة نفسها، إذ لم تعد واشنطن تمنح تل أبيب هامش الحركة ذاته الذي تمتعت به في السابق.
8: الرئيس ترامب تسلم طائرته الرئاسية الجديدة كهدية من دولة قطر، وصفا إياها بالرائعة. زينب بسيل شمعون.
9: بضحكته المعهودة وبكل فخر نزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من طائرته الجديدة بوينغ 747 الموجودة بقاعدة أندروز بماريلاند للإعلان عن انضمامها إلى أسطول الطائرات الرئاسية إير فورس ون. هذه الطائرة العملاقة والفخمة كانت قد قدمتها دولة قطر كهدية للرئيس ترامب كحل مؤقت إلى حين استكمال شركة بوينغ تسليم طائرتين جديدتين لاستبدال الطائرة السابقة التي بقيت بالخدمة لحوالي 35 عام، إلى أنه برنامج شركة بوينغ يواجه تأخير بنحو 4 سنوات، ومن غير المتوقع تسليم الطائرتين قبل منتصف عام 2028، وهو ما قد يحرم ترامب من استخدام طائرة رئاسية جديدة قبل انتهاء ولايته بكانون الثاني 2029.
10: The biggest difference is the difference in size. It's like virtually double the size. Now we have a wavy, beautiful flag. We're waving it proudly because our country is doing so well.
9: أكد خبراء أن تحويل الطائرة إلى طائرة رئاسية تتطلب إدخال تحسينات أمنية واسعة شملت تحديث أنظمة الاتصالات لمنع التنصت وتزويدها بقدرات دفاعية مضادة للصواريخ. ويمثل التصميم الجديد للطائرة خروج عن الدهان التقليدي الأبيض والأزرق المعتمد منذ عهود، إذ أعادت القوات الجوية اعتماد ألوان الأحمر والأبيض والأزرق الداكن والذهبي.
10: When you see it, you won't believe it actually. The quality of woods, the quality of the materials, the quality of the engines. These engines are the finest, they're the best in the world. Nothing like it.
9: قبول هذه الطائرة كهدية من دولة أجنبية أثارت انتقادات تتعلق بالأخلاقيات والأمن والقضايا الدستورية المرتبطة بالهدايا المقدمة من الحكومات الأجنبية.
8: إلى ذلك، وفي مشروع استثنائي وتفاديا لكوارث قد تمحو أرشيفنا البشري، يحضر مشروع في جنوب أستراليا، فما هو الصندوق الأسود للأرض وماذا سيسجل في ذاكرته؟ غراسيا أنتون.
11: هنا في أقصى جنوب أستراليا لا يبنى مركز أبحاث جديد ولا منشأة عسكرية سرية، بل ما يشبه الصندوق الأسود الخاص بكوكب الأرض. مشروع أثار فضول العالم، هدفه توثيق كل ما تفعله البشرية استعداداً لليوم الذي قد لا يبقى فيه أحد ليروي ما حدث. هيكل فولاذي ضخم صمم ليقاوم الزلازل والحرائق والفيضانات والكوارث الطبيعية، ومع وجود 36 لوحاً شمسياً محمياً بالزجاج إلى جانب نظام لتوليد الطاقة الحرارية الكهربائية، سيواصل الصندوق الأسود للأرض تسجيل البيانات حتى بعد اختفاء آخر إنسان. وسيثبت فوق صخور الجرانيت يعود عمرها إلى نحو 500 مليون سنة في جزيرة تاسمانيا، إحدى أكثر المناطق استقراراً في العالم. وعند اكتماله سيكون الهيكل عبارة عن جهاز تسجيل غير قابل للتدمير بطول 16 متراً وارتفاع 4 أمتار. داخل هذا الصندوق وبحسب ديلي ميل البريطانية ستخزن كميات هائلة من البيانات المتعلقة بالتغير المناخي، مستويات البحار، درجات الحرارة وانبعاثات الكربون، إضافة إلى القرارات السياسية والتقارير والأحداث التي ترسم ملامح عصرنا الحالي. أما المعلومات فستؤخذ من وكالات الفضاء ومحطات الأرصاد الجوية كما الجامعات بهدف توفير سجل غير متحيز للأجيال المقبلة. الفكرة مستوحاة من الصندوق الأسود في الطائرات، لكن على نطاق أكبر بكثير، فبدل توثيق دقائق ما قبل حادثة واحدة يسعى هذا الصندوق إلى حفظ قصة البشرية بأكملها. رسالة المشروع واضحة، إذا فشل العالم في مواجهة التحديات التي تهدده فستبقى الأدلة محفوظة شاهدة على ما عرفناه وما تجاهلناه وما أوصل الكوكب إلى مصيره.
5: في الثقافة، فضل زيادة في المحترف بلوحة السفر، إعداد ميشيل معيكي.
12: في فضاء كرة الزيتون، غارقا في صفاء ريفه، منصتا إلى صوت الصمت، موغلا في صوفية المبعد، عبر تعبيرات لونية بدأها انطباعية تطورت سرديات لتحرير الوعي من جاذبية الواقع. فضل زيادي فكك الواقع لصالح السفر، أعماله نوافذ مفتوحة على عالم خارج المكان. نعم، الفن ريادة، في المحترف كأنك في رحلة قصية، والخيال فتح دروب العلم.
13: رجعت رحت على أيقونة الفضاء وزاد معي الرؤية الصوفية للون، للأبعاد اللونية، لحسيت رحلتي عم تروح توصل لمرحلة الصمت، يعني صحيح في صوت الصمت، بس الصمت عم يحكي عندي، بحسه إنه هو عم يعبر، كأنه في عم تسمع صوته للصمت، أصوات فيها بتعبر عن الكون.
12: مع ملرو، الفن أحد أشكال مقاومة الزمن والفناء.
8: في فقرة صحة، ومن أكثر أمراض المفاصل شيوعاً، يطال تكلس مفصل الركبة ملايين الأشخاص حول العالم، مسبباً ألماً وصعوبة في الحركة، قد يؤثران بشكل كبير على نوعية الحياة.
14: يعد تكلس مفصل الركبة أو خشونة الركبة من الحالات التي تنتج عن تآكل الغضروف الذي يغطي أطراف العظام داخل المفصل، ومع تراجع هذا الغضروف تدريجيا تبدأ العظام بالاحتكاك ببعضها البعض، ما يؤدي إلى الألم، التورم والتيبس، خصوصا أثناء المشي أو صعود الدرج. وتزداد احتمالات الإصابة مع التقدم في العمر، كما قد تلعب عوامل أخرى دورا في ظهور المرض، مثل السمنة، الإصابة السابقة، أو بعض العوامل الوراثية.
15: أكثر الحالات بتكون عند النساء. العلاج بيكون بالمراحل الأولية عن طريق متممات الغذائية وتخفيف الوزن وإجراء جلسات العلاج الفيزيائي. بالحالات المتوسطة بنلجأ للحقن بأبر الهيلورونيك أسيد. بالحالات المتقدمة بنلجأ للجراحة، اللي ممكن تكون عن طريق المنظار أو عن طريق التبديل جزء للمفصل أو تبديل كامل للمفصل.
14: ومع التطور المستمر في جراحة العظام وتقنيات علاج المفاصل، باتت الخيارات العلاجية أكثر تنوعاً، ما يساعد المرضى على استعادة الحركة والتخفيف من الألم وتحسين نوعية حياتهم.
15: بمركز كليمونسو الطبي عم نعتمد البروتوكول الجراحي الحديث والمتطور، للي بتم بالتنسيق بين الجراح وطبيب التخدير والمعالج الفيزيائي. بعد الجراحة مباشرة عم نقوم بتخدير العصب المسؤول عن الركبة اللي أجريت فيها الجراحة، والمريض عم يستطيع بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من إجراء العملية المشي مع العلاج الفيزيائي من دون أي مشاكل.
14: يجمع مركز كليمونسو الطبي بين أحدث التقنيات والخبرات الطبية لتخفيف الألم واستعادة الحركة وتحسين نوعية الحياة.
5: بعد الإعلان، المونديال بالفضاء
8: واحتفالات عيد الموسيقى.
0: في بزنس هب هذا الأسبوع، ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي ودور الجامعات في صناعة قادة المستقبل، مع المدير التنفيذي لقسم الابتكار والتطوير في الجامعة الأمريكية الدكتور يوسف عصفور. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: لمستعملي المقص، حقكم تعرفوا اليوم عن أساسه مين اخترعه. إذا بتشوفوا جوجل أو حيلا وسيلة للتنبيش مثل تشات جي بي تي مثلاً، كتار بيقولوا إنه ليوناردو دافنشي هو اللي اخترع المقص، لأنه استخدمه لقص القماش، إلا إنه هيدي الأداة هي موجودة من كتير سنين مع البشر. استخدموها المصريين القدماء أكيد مش بصيغتها الحالية، يعني كانت نوع من قطعة معدنية وحدة على الأغلب من البرونز ولا شفرتين ومثل شريط معدني بيناتهم. أما عند الرومان فتطورت شوي هالقصة وصار في مقصات من أنواع تانية مثل الحديد مثلا. إلى المقصات الموجودة حاليا يلي هوية المخترع الحقيقي لها هو إنجليزي بالقرن 18، وأنتج بكميات كتير كبيرة واستخدم فيها ببعض الأوقات البولاد، مشان هيك صارت تباعا تتدرج هالاختراعات وصار في أكتر من نوع مقص مش بس للقماش إنما لكتير من القصص يلي منستخدمها بحياتنا اليومية.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: حوار حر. حوار حر يستضيف الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة. حمس مع لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: تعرف انه القعدة الطويلة عم تسرق صحة ظهرك وعم تسبب لك وجع وضعف من دون ما تحس؟ لازم تعرف انه جسم الانسان معمول للحركة مش للقعدة الطويلة. مين الى 10 ساعات قعود متواصلة بدون حركة كتير مضر للجسم حتى لو قعدتك مريحة. الاستمرار بنفس الوضعية فترة طويلة بيعمل كتير مشاكل، منها شد الرقبة بالظهر حتى الحوض، وكمان بأسرع وظائف أعضاء كل الجسم. الحل بسيط، حاول كل نص ساعة أو ساعة توقف شوي تمشي من 3 إلى 6 دقائق، كمان غير وضعية قعدة.
2: وفي خبر عاجل يتعلق بالملف السياسي ورد الآن، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة بأمكانية تنفيذ انسحابات محدودة من لبنان كبادرة حسن نية.
3: والآن إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: كرة القدم تخطت الكرة الأرضية والطابة الرسمية لمونديال 2026 صارت بالفضاء. ناسا نشرت فيديو على صفحتها الرسمية على إكس بفرج 4 رواد فضاء عم يلعبوا بالطابة. ومن القمر للملاعب، ناسا عم توظف خبراتها وتقنيات برنامج أرتمس للمساعدة بتنظيم كأس العالم 2026، من تنظيم الجماهير وتحليل البيانات لتحسين السلامة والخدمات خلال المونديال.

0: من عالم الفضاء لعالم الافتراض، المونديال مكمل بتقنية جديدة عم تنتشر بقوة على السوشيال ميديا، بتسمح للمشجعين يتابعوا المباريات بتقنية AR Augmented Reality، وكأن الملعب صار مجسم 3D بالغرفة، مع متابعة حركة اللاعبين والمباراة من زاوية مختلفة وبطريقة تفاعلية غير مسبوقة. عطلة سياحية تحولت خلال دقائق لمشهد من الرعب بالدومينيكان ريبابليك، بعد ما اندلع حريق ضخم بأحد المنتجعات السياحية المطلة على البحر، وانتشرت فيديوهات للنيران والدخنة بشكل واسع على مواقع التواصل. الحريق أجبر السلطات على إجلاء نحو 1700 شخص ونقلهم إلى أوتيلات قريبة، وبحسب التقارير ساهمت الرياح القوية والمواد القابلة للاشتعال بتمدد النيران بسرعة، وأدى الحادث لوفاة شخص واحد على الأقل، مع استمرار التحقيقات لمعرفة الأسباب. هيدا كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرها بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح نبلشها مع أخبار كأس العالم، وتحديدا مع المباراة يلي عم نتبعها بها الوقت. هذه المباراة يلي عم تجمع فريق إسبانيا بمواجهة المنتخب السعودي. المنتخب الإسباني بلش المباراة هذه المجموعة الثامنه بشكل ممتاز، قدروا يسجل 3 أهداف بالشوط الأول، وبالتالي قدروا أنه يكون لاعب مميز جدا على أرض الملعب. يامال أويارزابال وألتنبكتي خطأ بمرمى فريقه بيسجل الهدف الرابع في هذه المباراة يلي بعدها مستمرة بتقدم كبير للمنتخب الإسباني على المنتخب السعودي. بنفس المجموعة الساعة 1 بالليل عندنا مباراة بين الأوروغواي وجمهورية رأس الأخضر، بالوقت يلي بلجيكا عندها مباراة كبيرة بعد وقت قليل، ونيوزيلندا رح تلعب بمواجهة مصر الساعة 4 الصباح. إذن هذه أبرز المباريات اللي عم بتصير بكأس العالم. منتابع مع أخبار كرة السلة المحلية، وتحديدا مع المباراة الثانية بالنهائي عند السيدات. المباراة الأولى كانت عم بتصير بهومنتمن، قدر إنه يربح فيها الرياضي. اليوم المباراة الثانية واللي كنا عم نتابعها بنقل مباشر على الام تي في كانت عم بتصير بالرياضي، وربحها الهومنتمن بنتيجة كبيرة بطبيعة الحال، بنتيجة 86-63. بالرياضة الأفضل كانت ريبيكا عقل مع 16 نقطة 8 ريبونز و6 أسيتس، بالوقت يلي أليكسيس برايس كانت اللاعبة الأفضل بفريق هومنتمن مع 32 نقطة و9 ريبونز، وبالتالي فريق هومنتمن عم بيفرض مباراة ثالثة في هذه السلسلة النهائية بين اثنين من أفضل وأعرق وأقدم الفرق في كرة السلة النسائية في لبنان.
3: الحر أكثر من إذاعة.

0: صديقي السائق، سيارتك مجموعة قطع ميكانيكية وطول وإزاز وفرش، بتزيد فيها الميزات بحسب التطور وعمر السيارة ونوعها والرفاهية المطلوبة فيها وحجمها. هيدا بيفرق كتير بسعر السيارة ومتانتها وتحملها لطرقاتنا، إن كان من ناحية جغرافيتها وانحدارها وتعرجها، أو من ناحية سوق الصيانة والحفر والمطبات والأرصفة الواقية بما بتتضمنه من أعمدة وحديد واقي، منع عن خروج السيارة عن مسارها في حال الانزلاقات وأسبابها كتيرة مثل الشتاء أو تسرب المازوت والزيت أو الزفت الناعم أو الانسياب الخاطئ بالطريق إلى آخره. هون صديق السائق دورك كتير كبير تتعرف قدرة سيارتك وتبقى مسيطر عليها. أهم شيء الدوليب والفرامات والميزانية جيدة، كمان حراس أنه تشتري السيارة يكون فيها أقله نظام ABS. هون بيتفاوت إداء الطريق بين سيارة والتانية وكل شيء بحقه، بس مهم ما تسترخص وتدفع بعدين صيانة وعذاب. وحذر كبير بالقيادة يلي لازم يكون بكل السيارات شو ما كان نوعها أو إداء، منعا للمخاطر لألك ولعائلتك وللآخرين.
1: سلامتك بتهمك.

0: طب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: الخبر أولا سرعة دقة موضوعية

أهلا بكم. أعلن مسؤولون إسرائيليون للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية أنه لم يصل أي طلب أمريكي لإسرائيل بالانسحاب من لبنان، وبقى الجيش الإسرائيلي في الخط الأصفر هو خط أحمر. أضافوا: ندرس إمكانية الانسحاب من قلعة شقيف، وقد أبلغنا أمريكا بإمكان تنفيذ انسحابات محدودة من لبنان كبادرة حسنينية. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن البقاء الإسرائيلي على الأرض اللبنانية مستحيل ولا وجود لأي مناطق أمنية، والجيش اللبناني وحده مسؤول عن حفظ السيادة. أضاف قاسم إن حزب الله لن يقبل بأي وقف لإطلاق النار يتضمن حرية التصرف لإسرائيل، داعيا الحكومة اللبنانية إلى الاستفادة مما تقوم به المقاومة وإيران على حد قوله. أعلنت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات اليوم ركزت على إنهاء الحرب وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. صعد رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قليباف لهجته تجاه الولايات المتحدة، وقال إن طهران لا تعير التهديدات الأمريكية أهمية، ومن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى. نقل أكسيوس عن دبلوماسي مشارك في مفاوضات سويسرا قوله إن الوفد الإيراني لم يغادر والمفاوضات مستمرة. وكانت وكالة فارس قد أفادت بأن تهديدات ترامب الأخيرة أدت إلى وقف المحادثات في سويسرا، فيما ذكرت وكالة تسنيم أن الوفد الإيراني غادر مقر المفاوضات احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، قدمناه إليكم من لبنان الحر.

الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة. حوار حر حوار حر يستضيف الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح. حوار حر مع سمين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

قال الرئيس السوري أحمد الشارع إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن لبنان أسيء فهمها. لن نرى سوريا ولا الرئيس الشارع داخلين إلى لبنان لنزع سلاح حزب الله، بل البحث عن دور سوري إيجابي للمساعدة في إيجاد حل. أضاف للمشهد إن الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا بل عبر حزمة متكاملة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقي على المنطقة الأمنية في لبنان طالما كان ذلك ضروريا. أضاف: لقد دمرنا أكثر من 90% من قدرة حزب الله الصاروخية وأقمنا منطقة أمنية في لبنان. أعلن مسؤولون إسرائيليون للقناة 12 الإسرائيلية أنه لم يصل أي طلب أمريكي لإسرائيل بالانسحاب من لبنان، وبقاء الجيش الإسرائيلي في الخط الأصفر هو خط أحمر. أضافوا: إننا ندرس إمكانية الانسحاب من قلعة شقيف، وقد أبلغنا أمريكا بإمكان تنفيذ انسحابات محدودة من لبنان كبادرة حسن نية. ولاحقا أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتقليص قواته في جنوب لبنان. أضافت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت إسرائيل بانسحاب جزئي من جنوب لبنان. في المقابل أعلنت وكالة تسنيم أنه إذا لم تنسحب إسرائيل من لبنان فسيتم وقف المفاوضات، وإيران ستدخل مرحلة الرد القاسي إذا استمر الاحتلال وارتكاب الجرائم. أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجولة الأولى من المفاوضات في سويسرا ركزت على إنهاء الحرب وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. نقل أكسيوس عن دبلوماسي مشارك في مفاوضات سويسرا قوله إن الوفد الإيراني لم يغادر والمفاوضات مستمرة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: لا ينبغي البقاء في حالة الحرب إذا كان بإمكاننا حماية حقوقنا عبر الحوار. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: دايما حدي

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لمستعملي المقص حقكم تعرفوا اليوم عن أساسه ومين اخترعه. إذا بتشوفوا جوجل أو حيلا وسيلة للتنبيش مثل تشات جي بي تي مثلاً، كتار بيقولوا إنه ليوناردو دافنشي هو اللي اخترع المقص لأنه استخدمه لقص القماش، إلا إنه هيدي الأداة هي موجودة من كتير سنين مع البشر. استخدموها المصريين القدماء أكيد مش بصيغتها الحالية، يعني كانت نوع من قطعة معدنية وحدة على الأغلب من البرونز ولا شفرتين ومثل شريط معدني بيناتهم. أما عند الرومان فتطورت شوي هالقصة وصار في مقصات من أنواع تانية مثل الحديد مثلا. إلى المقصات الموجودة حاليا يلي هوية المخترع الحقيقي لها هو إنجليزي بالقرن 18، وأنتج بكميات كتير كبيرة واستخدم فيها ببعض الأوقات البولاد. مشان هيك صارت تباعاً تتدرج هالاختراعات وصار في أكتر من نوع مقص مش بس للقماش إنما لكتير من القصص يلي منستخدمها بحياتنا اليومية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: ارلال ميكس مع دي جي ماريانو.

0: DJ Mariano.
1: حمس مع لبنان الحر.

حر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة. الخبر أولاً، سرعة دقة موضوعية.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن لبنان أسيء فهمها. لن ندخل إلى لبنان لقتال حزب الله وهو متعد على قرار الدولة اللبنانية في قرار الحرب والسلم. أضاف للمشهد أن الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا بل عبر حزمة متكاملة، ولا يزال لديه فرصة وأفكار خارج الصندوق والابتعاد عن الأفكار التقليدية، وحزب الله يجب أن يجد له موضعا داخل لبنان وأن تعلو المصالح اللبنانية على أي مصلحة أخرى، وسنجلس معه على طاولة واحدة إن كان الأمر يصب في صالح سوريا ولبنان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقي على المنطقة الأمنية في لبنان طالما كان ذلك ضروريا. أضاف سنبرم اتفاقا مع لبنان عندما نتخلص من تهديد الحزب وأتطلع إلى هذا. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال بدوره لا نية لدى إسرائيل للانسحاب من الشقيف أو من المنطقة الأمنية في لبنان. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية، وسيحدد الجانبان اللبناني والإسرائيلي هذا الأسبوع مناطق جرى إخراج حزب الله منها لنقلها إلى الجيش اللبناني. أضافت هناك أوامر للجيش بوقف عمليته في تلة علي الطاهر جنوب لبنان لعدم عرقلة مفاوضات أمريكا وإيران. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن البقاء الإسرائيلي على الأرض اللبنانية مستحيل ولا وجود لأي مناطق أمنية، والجيش اللبناني وحده مسؤول عن حفظ السيادة. أضاف قاسم إن حزب الله لن يقبل بأي وقف لإطلاق النار يتضمن حرية التصرف لإسرائيل. صعد رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قليباف لهجته تجاه الولايات المتحدة وقال إن طهران لا تعير التهديدات الأمريكية أهمية، ومن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فقوتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام، مراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق، عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين، عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.

حوار حر حوار حر يستضيف الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح. حوار حر مع سمين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: أهلا بكم. قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن لبنان أسيء فهمها، لن ندخل إلى لبنان لقتال حزب الله، وهو متعد على قرار الدولة اللبنانية في قرار السلم والحرب. أضاف للمشهد أن الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا بل عبر حزمة متكاملة، ولا يزال لديه فرصة وأفكار خارج الصندوق والابتعاد عن الأفكار التقليدية، وحزب الله يجب أن يجد له موضعا داخل لبنان وأن تعلو المصالح اللبنانية على أي مصلحة أخرى، وسنجلس معه على طاولة واحدة إن كان الأمر يصب في صالح سوريا ولبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن على إيران منع حزب الله فورا من إثارة المشاكل في لبنان، وفي حديث إلى فوكس نيوز كشف ترامب عن أنه بات قريبا من اتخاذ قرار يقضي بإيكال هذا الملف إلى دمشق، معتبرا أن الرئيس السوري أحمد الشرع يمتلك القدرة على الاطلاع بدوره أو بدور مؤثر في هذا الإطار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقي على المنطقة الأمنية في لبنان طالما كان ذلك ضروريا. أضاف سنبرم اتفاقا مع لبنان عندما نتخلص من تهديد الحزب، وأتطلع إلى هذا. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال بدوره لا نية لدى إسرائيل للانسحاب من الشقيف أو من المنطقة الأمنية في لبنان. توازيا أعلن مسؤولون إسرائيليون للقناة 12 الإسرائيلية أنه لم يصل أي طلب أمريكي لإسرائيل بالانسحاب من لبنان، وبقاء الجيش الإسرائيلي في الخط الأصفر هو خط أحمر. أضافوا ندرس إمكانية الانسحاب من قلعة شقيف، وقد أبلغنا أمريكا بإمكان تنفيذ انسحابات محدودة من لبنان كبادرة حسنينية. إلى ذلك أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية، وسيحدد الجانبان اللبناني والإسرائيلي هذا الأسبوع مناطق جرى إخراج الحزب منها لنقلها إلى الجيش اللبناني. أضافت هناك أوامر للجيش بوقف عملياته في تلة علي الطاهر جنوب لبنان لعدم عرقلة مفاوضات أمريكا وإيران. في المقابل أعلنت وكالة تسنيم أنه إذا لم تنسحب إسرائيل من لبنان فسيتم وقف المفاوضات، وإيران ستدخل مرحلة الرد القاسي إذا استمر في الاحتلال وارتكاب الجرائم. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن البقاء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية مستحيل، ولا وجود لأي مناطق أمنية، والجيش اللبناني وحده مسؤول عن حفظ السيادة. أضاف قاسم إن الحزب لن يقبل بأي وقف لإطلاق النار يتضمن حرية تصرف لإسرائيل، داعيا الحكومة اللبنانية إلى الاستفادة مما تقوم به المقاومة وإيران. تستكمل الاستعدادات في واشنطن عشية الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتي تمتد على 3 أيام، وتتصدر قضية المناطق التجريبية جدول الأعمال لهذه الجولة. رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال إنه على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الرغم من أن أفكارهما مغايرة عن أفكاره. وفي حديث إلى الشرق الأوسط دافع بري عن معارضته للمناطق التجريبية بقوله إن الاتفاق على حدودها الجغرافية يمكن أن يستغرق 2 سنين، داعيا إلى اعتماد القضاء بدلا من المناطق التجريبية لانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش. تربويا الامتحانات الرسمية استبعاد إجراء الدورة الثالثة. عبد متى.
1: أكدت مصادر في وزارة التربية للبنان الحر أن هذا الأسبوع سيكون حاسما بالنسبة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية أو عدم إجرائها، وأن على مجلس الوزراء اتخاذ القرار النهائي في أول جلسة له والمرتقبة هذا الأسبوع. ولفتت المصادر إلى أن وزيرة التربية ريما كرامي قامت بما هو واجب عليها كما فعل وزير الداخلية والبلديات يوم كان مقررا إجراء الانتخابات النيابية قبل تأجيلها. المصادر أشارت إلى أن الوزيرة كرامي سبق لها أن تبلغت من وزير الداخلية أنه قادر على حماية مراكز الامتحانات إذا جرت، أما وزير الدفاع أكد لها أن لا ضمانات أمنية لحياة الطلاب وأهليهم مع وجود إسرائيل التي لا يعرف متى تقصف. ولفتت المصادر إلى أنه على السلطة السياسية اتخاذ القرار في أسرع وقت. المصادر أكدت أن الامتحانات إذا ما كانت ستحصل لن تكون الدورة الأولى قبل 10 من شهر تموز المقبل، مما يعني أنه لن يكون هناك هناك دورة ثالثة وذلك لضيق الوقت. فالدورة الثانية بعد شهر من الأولى، مما يعني أن الدورة الثالثة ستكون في منتصف شهر أيلول، وفي هذا الوقت تكون الجامعات سواء في لبنان أو الخارج بدأت عامها الدراسي الجامعي. وأشارت المصادر إلى أن هذا الموضوع تم التوافق عليه بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيرة التربية ريما كرامي في لقائهما الأخير. من جهة ثانية، علمت لبنان الحرة أن لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية على الحياد، ومع القرار الذي يصدر عن السلطة السياسية في هذا الموضوع. عبد متى، لبنان الحر.
0: في منتجعي بيرغنشتوك السويسري عقدت قمة بحيرة لوسيرن بمشاركة قطرية وباكستانية، وبحسب الدوحة شكل البلدان المتفاوضان مجموعة فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كل جوانب مذكرة التفاهم، إضافة إلى تشكيل مجموعات لمتابعة تنفيذ المذكرة وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي. وبعد نحو 80 دقيقة خرج الوفد الإيراني مع تعليق الاجتماع الرباعي لإجراء مشاورات داخلية على أن تستمر المفاوضات ساعتين إضافيتين. وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الجولة الأولى من المفاوضات في سويسرا ركزت على إنهاء الحرب وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. توازيا، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديد الإيرانيين متوجها إلى الوفد الإيراني المفاوض قائلا: إذا أغلقتم مضيق هرمز فلن يكون لديكم بلدا ولن تتمكنوا حتى من العودة إليه. ورد ترامب على تصريحات نظيره الإيراني بعدم التخلي عن التقصيب قائلا: عليه أن يحذر. إلى ذلك، صعد رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قليباف لهجته تجاه الولايات المتحدة وقال إن طهران لا تعير التهديدات الأمريكية أهمية، ومن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى. نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسي مشارك في مفاوضات سويسرا قوله إن الوفد الإيراني لم يغادر والمفاوضات مستمرة. وكانت وكالة فارس قد أفادت بأن تهديدات ترامب الأخيرة أدت إلى وقف المحادثات، فيما ذكرت وكالة تسنيم أن الوفد الإيراني غادر مقر المفاوضات احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي. وفي السياق، أشار مصدر لرويترز أن المحادثات بين إيران وأمريكا توقفت لكنها لم تنتهي. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: لا ينبغي البقاء في حالة الحرب إذا كان بإمكاننا حماية حقوقنا عبر الحوار. التلفزيون الإيراني نقل عن عضو في الوفد المفاوض قوله: لن نتفاوض بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان، وإذا لم تنتهي الحرب في لبنان فلن تجري مفاوضات بشأن أي قضايا أخرى. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف كريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

عليك وانت انت انت ده.

ملخص الأسبوع بيتناول ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني وبيضوي على زيارة الرئيس عون المرتقبة لواشنطن وبيفتح نافذة أمل اقتصادية. وبيتخلل الحلقة اتصال مع الكاتب والمحلل السياسي توني فرانسيس.

صباح الخير، اليوم الأحد 21 حزيران 2025. أهلا وسهلا بكل يلي انضموا لألنا. قبل ما غوص بتفاصيل الحلقة السياسية، اسمحوا لي أفتح هلالين صغار بهالنهار المميز يلي بيصادف فيه عيد الأب، تقول إن شاء الله بينعاد على كل بي بالصحة والخير وراحة البال، ويعطي كل إنسان حابب يصير بي ويرحم يلي انتقلوا. فعلا البي هو البطل بعيون ولاده، وقد بيتحمل أعباء من دون منية من دون تأفف، وهو الحضن الدافي لعائلته ومصدر الأمان. اسمحوا لي بهالمناسبة عيد والدي وزوجي وقال لهم الله يخلي لي ياكن يا كل الدنيا، وأيضا بعيد والد المخرج يلي مرفقني فريدي سيبا، وإن شاء الله منشوفك يا فريدي بي بالمستقبل القريب.

0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكن على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. بالعودة للتطورات، استفاق هالأسبوع عخبر الاتفاق الأمريكي الإيراني لأحدث ضجة وبلبلة. فبالوقت يلي لقى فيه امتعاد إسرائيلي، قابلوا بلبنان احتفالات شكر لإيران وتناسل محتفلين حجم الخسائر البشرية والاقتصادية والدمار واحتلال إسرائيل 6% من مساحة لبنان. وكانت إيران هددت إسرائيل برد قاسي عليها في حال ظلت عم تنتهك وقف إطلاق النار، ولكن عشنا وما شفنا. وبالوقت يلي أتحفنا فيه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف باعترافه أنه 4000 قتيل يلي سقطوا بالحرب بلبنان ماتوا كرمال إيران، بعكس ما دايماً بيرددوا جماعة الحزب أنه بيسقطوا دفاعاً عن لبنان، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه نهاية الحرب بلبنان هي موضوع ملزم لنهاية الحرب مع إيران، وأنه أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان واستمرار الاحتلال هو نقض لمذكرة التفاهم. أما الجانب الأمريكي فنقل رسالة لإيران أنه إسرائيل رح تتجاهل تصعيد حزب الله وما رح تصعد هجماتها على لبنان، مع أنه وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل ستموتريتش كان قال أنه رح يفتح بواب جهنم على لبنان. خلينا سوا نتذكر أبرز بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بهالتقرير للزميلة رانيا غصيبة.
1: الفقرة 1، وقف الأعمال العدائية وإنهاء جميع العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان. الفقرة 2، احترام السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. الفقرة 3، التوصل إلى اتفاق نهائي بخلال 60 يوم. الفقرة 4، رفع الحصار البحري عن إيران وسحب القوات الأمريكية من محيطها بعد الاتفاق النهائي بخلال 30 يوم. الفقرة 5، ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز واستئناف حركة السفن التجارية. الفقرة 6، خطة لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا بقيمة ما بتقل عن 300 مليار دولار. الفقرة 7، إنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني متفق عليه. الفقرة 8، معالجة الملف النووي والتأكيد على عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي. الفقرة 9، الحفاظ على الوضع القائم بخلال المفاوضات وعدم فرض عقوبات جديدة أو توسيع البرنامج النووي. الفقرة 10، إعفاءات أمريكية تسمح بتصدير النفط الإيراني ومشتقاته. الفقرة 11، الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وإتاحة استخدامها. الفقرة 12، إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ المذكرة والاتفاق النهائي. الفقرة 13، بدء المفاوضات حول الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود الأساسية من المذكرة. الفقرة 14، اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
0: بهالوقت كشفت شبكة CNN عن توتر متصاعد بين مكتب نتنياهو والبيت الأبيض على خلفية مذكرة التفاهم مع إيران وأكيد الملف اللبناني، وأشارت إلى أن العلاقة يلي لطالما روج لإلها نتنياهو مع ترامب صارت عم بتشكل تحدي سياسي لإله بالداخل الإسرائيلي. ومن بعد ما أعلنت سويسرا إلغاء المحادثات يلي كان مفروض تصير بين أمريكا وإيران، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي إنه مطالب إيران بخصوص لبنان هي السبب وراء تأجيل زيارة جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لسويسرا. أما ترامب فقال لصحيفة وول ستريت جورنال إنه نتنياهو هو شخص رائع لكنه بيندفع أحياناً أكثر من اللزوم. أضاف إنه ما حدا بيقدر يتعامل معه وإنه نتنياهو بده يقصف الجميع. أما وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهان فقال إنه إسرائيل ما ممكن تقبل باستمرار عجز الجيش اللبناني مثل ما وصفه عن التحرك ضد حزب الله، وأكد إنه أي إطلاق نار أو هجوم ضد إسرائيل رح يقابله رد بأي مكان داخل لبنان. والجيش الإسرائيلي طلب من الحكومة التمسك بحرية شن هجمات بكل لبنان والاحتفاظ بمنطقة عازلة، إضافة لنزع سلاح الحزب بوقت نقلت إسرائيل هيوم عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل عن التقدم باتجاه عمق جنوب لبنان. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فبرأيه أن المقاومة نجحت بكسر المشروع الأمريكو-صهيوني ومنعت إسرائيل من تحقيق أهدافها بالسيطرة على لبنان أو فرض وقايع جديدة على الأرض، ولفت إلى أن المرحلة الحالية لازم يتم استثمارها من بعد أي تفاهمات أو اتفاقات بشكل بيسمح بمواصلة مواجهة إسرائيل والسعي لإنهاء وجودها بلبنان بحسب قوله. أضاف قاسم أنه أي مشروع لنزع السلاح ما رح يقطع وهيدا المخطط فشل، وأنه ما في شيء اسمه مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، إنما إسرائيل لازم تفل. بهالوقت كشفت منظمة العفو الدولية أنه المنطقة يلي بتحذر إسرائيل العودة لإلها صارت عم بتغطي تقريباً 6% من مساحة لبنان، وحكى إعلام إسرائيلي أنه الجيش بيسعى لإقامة منطقة عازلة بلبنان بعمق 10 كيلومتر. واللافت ميدانياً كان خرق وقف إطلاق النار اللي على أساس وصلت له إسرائيل والحزب، ويلي مضى ين أكتر من كم ساعة، رشقة للحزب من هون وغارات وأحزمة نارية إسرائيلية من هونيك. وكان ترامب كشف أنه هو تدخل شخصياً ليقنع إسرائيل بالهدنة. أما عن التصريحات الأمريكية المتكررة بالفترة الأخيرة عن الدور السوري بلبنان، فهل معقول يدفع الحزب أنه يستغل الفرصة ويتمسك أكثر بسلاحه؟ التفاصيل مع ريشار حرفوش.
2: نريد إنجاز السلام في لبنان، ويمكن أن يكون لسوريا دور في إحلال السلام فيه.
3: بعد الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت أبواق حزب الله الترويج لقراءة مفادها أن التطورات المرتبطة بالدور السوري في لبنان تشكل سبباً إضافياً للإبقاء على سلاح الحزب تحت عنوان مواجهة التهديدات المحتملة، غير أن هذه المقاربة تثير تساؤلات واسعة حول مدى ارتباطها بالواقع، وما إذا كانت تشكل محاولة جديدة لتبرير استمرار السلاح خارج إطار الدولة. وردا على هذه الإشكالية، فند الكاتب السياسي مكرم رباح عبر لبنان الحر الحجج التي يستند إليها خطاب حزب الله في هذا السياق.
4: بطبيعة الحال حزب الله سيستغل موضوع تدخل سوريا، لسيما بأنه سردية حزب الله فيما يتعلق بالماضي الجهادي لأحمد الشرع تخليه جرب يبرر وجود سلاحه، إن كان في قتال إسرائيل اللي هو فشل فيها أو في حماية أهل البقاع بالتحديد والشيعة من خطر الإسلام الجهادي السني. ولكن أعتقد بأنه كل هذه الفرضية اللي عم بيروج لها توم براك ودونالد ترامب عن إمكانية التدخل السوري غير واقعية، لأنه التدخل السوري الحصل بال 76 خلال حرب السنتين بيختلف تماما، لأنه كان في غطاء عربي. ليس هناك من استعداد لأي بلد عربي بتغطية هذا الدخول السوري، خاصة أنه بحال صار هذا الموضوع ما بيقرب ولا بيأخر فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله. ولكن بطبيعة الحال رح يستعملها حزب الله كنوع من فزاعة تجاه شيعة لبنان اللي بيعتبروا انه هناك عدو سوري متربص لهم، مثل ما صار مع التفجيرات الداعشية اللي صارت لما تدخل حزب الله في سوريا.
3: حزب الله وكعادته يربط شرعية سلاحه بعناوين متبدلة، من مقاومة إسرائيل إلى مواجهة التنظيمات المتطرفة الآتية من سوريا، لكن للتاريخ هذه المقاومة لم تجلب إلا الويلات ولم تحرر شبراً واحداً من هذه الأرض.
0: قضائياً، وقف القضاء اللبناني بناءً على استنابة قضائية فرنسية مواطن يشتبه باستيراد أجهزة تستخدم بصناعة محركات المسيرات يلي بينتجها حزب الله، ضمن ملف شبكة تم توقيف أفراد منها بفرنسا للاشتباه بتصدير معدات لصالح الحزب. واعترف الموقوف يلي بيملك شركة متخصصة بالمعدات الكهربائية بالتحقيق الأولي أنه استورد 3 شحنات تم نقلها بحراً وأدرجت ضمن شحنات الأدوات والمعدات الكهربائية يلي بتعود لشركته، ونفي الموقوف علمه بطبيعة استخدامها أو الغاية منها، وأوضح أنه سلمها لشخص كان بيعرف لقبه وما بيعرف اسمه الحقيقي وبيعتقد أنه بينتمي لحزب الله بحسب ما ذكر المصدر القضائي. وأبلغت السلطات اللبنانية السلطات الفرنسية بتوقيف المشتبه فيه وطلبت منها تزودها نسخة من التحقيقات اللي عملتها بهيدا الملف. واللافت أيضا كان فرض الولايات المتحدة عقوبات على سليمان فرنجية لتوظيف تحالفه مع الحزب لتحقيق مكاسب سياسية ومالية واستهداف مقاعد نيابية إصلاحية ومستقلة مثل ما هي ذكرت، وأيضا على محمود إماطي لتهريب أموال من إيران. سليمان فرنجية علق على الموضوع وقال إنه هالعقوبات ما بتعني لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا إنه هي عم تتهمه إنه هو مع مكون من البلد ضد عدو صهيوني بيحتل الأرض وبيقتل الشعب، وقال نحن كنا وبعدنا مع السلام ولكن ضد الاستسلام، وهيدا التصرف ما رح يأثر على رأينا إنما رح يزيدنا قناعة أكتر. وأكيد هالشي بحسب ما قال سليمان فرنجية. أما عن توقيت العقوبات فالجواب بهالتقرير للزميلة سيمونا حتشيتي.
5: في خطوة جديدة لتشديد الضغوط على حزب الله، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض حزمة عقوبات استهدفت مسؤولين لبنانيين وشبكات مالية مرتبطة بالحزب، وشملت العقوبات رئيس تيار المرد سليمان فرنجي ونائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماتي في إطار ما وصفته واشنطن بمحاولة لتقويض البنية المالية والسياسية التي يعتمد عليها الحزب داخل لبنان وخارجه. فماذا يعني توقيت هذه العقوبات؟ سؤال يجيب عليه الصحفي القضائي يوسف دياب.
6: الإدارة الأمريكية مستمرة بمحاصرة حزب الله وحلفاء حزب الله في لبنان، لأنه تعتبر أنه سياساتهم أولا تتعارض مع السياسة الأمريكية في لبنان، والمسألة الثانية أنه دور السياسي عم يقوض عملية بناء الدولة وأن تأخذ مؤسسات الدولة مسارة، وخصوصا الموقف الأخير اللي صدر. بعتقد هيدا القرار اليوم بما خص الوزير فرنجي مبني على موقفه السلبي من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ترعاها واشنطن على أرضها، والمطالبة بتغيير حكومة الرئيس نواف سلام، وهذا ما يعني لا تقبل به أقله الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة. وبالتالي هذا استمرار، وهذا يناقض كل ما يقال عن أنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم غيرت سياستها أو الولايات المتحدة بدأت تتفهم واقع حزب الله وواقع حلفاء إيران في لبنان. أنا أعتقد هو مسار طويل استكمال للمسارات السابقة اللي أدت إلى معاقبة قريبين من الرئيس نبيه بري، وطبعا نواب ومسؤولين في حزب الله، وأيضا يعني شخصيات سياسية في لبنان تدور في فلك حزب الله.
5: وفي الختام، هل تشكل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التصعيد المالي والسياسي ضد حزب الله وحلفائه، أم أنها ستبقى ضمن إطار الضغوط التقليدية التي اعتادها لبنان في خلال السنوات الماضية؟
0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. لا شك أنه بظل كل الأوضاع يلي عم نشهدها على الساحتين المحلية والإقليمية، بيحجز ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مكان لقله بالصفوف الأمامية. للإطلاع أكثر معي عبر الهاتف مباشرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توني فرانسيس. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
7: أهلا، صباح الخير
0: أستاذ توني. لا شك أنه الجولة الجديدة من المفاوضات رح تتم بين 23 و25 حزيران، وكلنا عم نسأل شو معقول يكون مصيره، خصوصا انه شفنا الرئيس بري رافض المنطقة التجريبية، وايضا في بعض العثرات قدام هيدي المفاوضات. شو تعليقك على الموضوع؟
7: يعني بعد التطورات اللي حصلت اثر الاتفاق الامريكي الايراني، واضح انه ايران تريد الإبقاء على الإمساك بالوضع اللبناني عبر حزب الله، وبالتالي هي التي تحاول أن تفاوض بشأن موضوع لبنان.
0: نعم.
7: وتحول ورقة لبنان إلى ورقة في خدمة مشروعها هي.
0: صحيح.
7: في إطار الصراع مع الأمريكيين ومع الإسرائيليين. يعني عندما تطرح الانسحاب الإسرائيلي من لبنان تطرحه في إطار شروطها في التفاوض مع الأمريكيين.
0: نعم.
7: على خلفية إسرائيل وليس على خلفية المصلحة اللبنانية. ولكن هناك نقطة في الموقف الإيراني يمكن للموضوع اللبناني أن يستفيد منها، هي تمسك إيران لو أراد الاستثمارية بانسحاب الرئيس. هذا مطلب لبناني، هذا مطلب لبناني الأساسي. تروح بموزل عن موقف إيراني في المفاوضات في الولايات المتحدة، وهنا على الولايات المتحدة كوسيط أن تتعامل مع الموقف اللبناني ومع ما تريده هي من مفاوضاتها مع إيران للذهاب في قضية الفصل بين لبنان والموضوع الإيراني، وإلا سنقع مجددا بتفاوض إسرائيلي إيراني يتعلق بلبنان كما كان يحصل بين المرحلة السابقة عندما تقاسمت إسرائيل وسوريا، سوريا الأسد السيطرة والهيمنة على الوضع اللبناني.
5: نعم استاذ توني، يعني عم نشوف إيران وكأنها عم تحفظ ماء الوجه مع الحزب، وعم بتقول أنه هي متمسكة بلبنان كشرط بالمفاوضات وبمذكرة التفاهم مع واشنطن، صحيح؟
7: هون صحيح أن إيران تتمسك بحزب الله، وهو أهم إنتاج تمكنت من تحقيقه على مدى 40 عام. أنشأت جيشاً في لبنان ومن لبنانيين في خدمتها، وما قاله قليباف رئيس مجلس النواب الإيراني خلال الأيام الأخيرة فضيحة في هذا الشأن، عندما يقول أن حزب الله قاتل من أجل إيران أكثر مما قاتل إيران نفسها. هذا صحيح
5: استيسوني، بأي خانة بتحط هذا الكلام؟ هل هو وقاحة أو شو؟
7: ليس وقت ليس وقاحة، هذا وصف
5: للواقع، اعتراف،
7: هذا وصف لحقيقة الواقع الحاصل. إيران جهزت حزب الله لقتال من هذا النوع ولظروف من هذا النوع، عندما أصبحت هي في مرمى الهدف الأمريكي والإسرائيلي لجأت إلى حزب الله تحركته، وكانت حرب الإسناد التي يدفع لبنان والجنوبيون ثمنها، وقاتلت بحزب الله. إيران لم تقاتل طوال فترة الحرب، لم يحصل أي اشتباك مباشر بينها وبين الإسرائيليين أو الأمريكيين.
5: نعم.
7: القتال الإيراني فقط كان يحصل في لبنان وعلى حساب لبنان والأرض اللبنانية، وهذا ما قاله عمليا قليباف. قال حزب الله قاتل 104 أيام من أجل إيران، الإيرانيون قاتلوا 38 يوم. هذه فضيحة كاملة
5: فعلا.
7: من هذا المنطلق إيران تريد الاحتفاظ بورقة حزب الله في لبنان حتى النهاية. الآن لحظة ضرورة بدء المفاوضات التقنية في سويسرا،
5: نعم،
7: افتعلت هذا الواقع الجديد في جنوب لبنان للضغط على التفاوض الأمريكي لمحاولة كسب أشياء جديدة من المفاوض الأمريكي في مفاوضات تفصيلية. يعني تريد أن تستعمل لبنان حتى اللحظة الأخيرة كورقة ضغط في مقابل الأمريكيين، لأنه نعرف أن في ورقة التفاهم هناك بنود عديدة، وكل بند منها سيحتاج إلى مزيد من الشد والجذب.
5: نعم.
7: وقد يكون هذا الشد والجذب على حساب لبنان مع الأسد.
5: يعني فينا نقول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة رح تكون مش كتير هيك زابطة.
7: يمكن أن تكون شكلية.
5: نعم.
7: ولا تؤدي إلى شيء، ويمكن أن تكون شديدة الأهمية. أقول على الأمريكيين أن يحسموا في اتجاه فرض إنهاء هذا المشكل المتراكم في الجنوب اللبناني.
5: نعم.
7: والمساهمة في فرض الانسحاب الإسرائيلي في موازاة مساعدة السلطة اللبنانية والدولة اللبنانية على بناء القوة اللازمة للإمساك بالجنوب وبالأرض المحتلة التي تنسحب منها إسرائيل، وتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية في شأن حظر السلاح ووحدانية السلطة اللبنانية ومسؤوليتها عن الأرض اللبنانية. على هذين الخطين اللذان يسيران متوازيين، الدفع بهذا الاتجاه وبمساعدة الولايات المتحدة يمكن تحقيق الخرق والفصل الفعلي بين محاولة إيران الابتزاز الورقة اللبنانية عبر حزب الله وبين حصول لبنان على حقوقه واستعادة حقوقه. هذه الطريق الوحيد، وهو لن يتحقق إلا بموقف أمريكي فعلي في إجبار إسرائيل على الانسحاب ومساعدة الدولة اللبنانية على الإمساك بالأرض.
0: أستاذ توني فرانسيس، عم نترقى بزيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن يلي مفروض تكون بتموز المقبل، هل هناك بعض المعطيات بكواليس هالزيارة؟
7: لا، هذه الزيارة كان جرى الحديث عنها في قبل أسابيع.
0: صحيح.
7: وطرحت في إطار أيضا المفاوضات، وقيل يومها أن أحد أهدافها سيكون ترتيب لقاء مع نتنياهو، وهذا الأمر رد عليه رئيس الجمهورية وردت عليه الحكومة أن لا يمكن عقد لقاء إذا لم يتحقق التقدم الشامل نحو تسوية تقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وعندها يدخل لبنان مستعد للدخول في اتفاق من نوع ما لإنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل، وعندها يمكن أن يجري هذا اللقاء. الآن هذه الزيارة أعتقد تحدث عنها ترامب، أو هو كان أول من أعلن عنها، إسراء الاتفاق مع إيران.
0: نعم.
7: وأعتقد بهذا الإطار من المهم جدا أن تحصل هذه الزيارة لتسريع ما كنا نقوله الآن لمحاولة الفصل الفعلي والعملي بين محاولة إيران ابتزاز الورقة اللبنانية دعما لمواقفها في المفاوضات التفصيلية خلال الشهرين المقبلين مع الولايات المتحدة، فصل هذا المسار عن مسار المصلحة اللبنانية في استعادة الأراضي اللبنانية وإنهاء الحالة الشاذة القائمة منذ عقود والتي تستعمل في مصالح غير لبنانية إقليمية إيرانية وغير إيرانية.
0: نعم. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توني فرانسيس، شكرا لك على هذه المداخلة. بصفحتنا الاقتصادية، البداية مع نفحة أمل بوضع لبنان على الخارطة السياحية البحرية مع باخرة سيدر ويفز. ما رح أحكي أكثر، رح أترك الكلام لزميلي عبدو متى.
8: إطلاق الرحلات البحرية لعام 2026 تم خلال احتفال أقيم في مرفأ جوني السياحي برعاية وحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وزيرة السياحة لورا الخازن، وعدد من النواب والسياسيين وفعاليات سياسية واقتصادية وعسكرية ونقابية. النائب نعمة فرام قال في كلمته: نحتفل بعودة لبنان إلى البحر بعد سنوات طوال من الصعوبات، وتوجه إلى الجميع بالقول: اللبناني قادر على الاستثمار والعمل ولديه أمل كبير بوطنه، وتحدث عن أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص. مرعب ومرعي صاحب الباخرة أشار إلى أن الهدف من هذا المشروع تعزيز دور لبنان البحري والسياحي، متحدثا عن مسيرته في هذا المجال، وأكد أن الإرادة اللبنانية أقوى من كل التحديات. وزيرة السياحة لورا الخازن التي تحدثت باسم وزير الأشغال الذي اضطر إلى المغادرة لأسباب خاصة لفتت إلى أن المشاريع التي يمض تحدثت عن المشاريع التي يتم تحضير لها في لبنان، لا سيما مطار لعلعاد، وتحدثت أيضا عن الأوضاع أهمية السياحة في لبنان، وقالت أن إطلاق هذا المشروع في هذه الظروف يحمل رسالة واضحة لأن الاستثمار للمستقبل يجب أن يبدأ من اليوم. إشارة إلى أنه شارك في الاحتفال نواب تكتل الجمهورية القوية زياد الحواد، غادة أيوب، سعيد الأصمر، وعقيلة النائب شوقي الدكاك.

0: بالمقابل عم يتكبد لبنان وخصوصا القطاع السياحي خسائر كبيرة. تفاصيل بيطلعنا عليها الزميل ريشار حرفوش.
1: تتواصل تداعيات الحرب على القطاع السياحي في لبنان مع تزايد إلغاء الرحلات السياحية إلى بيروت وتراجع الحجوزات في المؤسسات السياحية. وفي هذا السياق تحدث نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري توني الرامي للبنان الحر عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع جراء التطورات العسكرية.
2: ما بقى عم نفتش على موسم سياحة، نحن بحاجة إلى سياحة مستدامة وإلى اقتصاد مستدام. صحيح أنه وقف إطلاق النار ممكن يجيب بشوية الاغتراب فقط من الخليج ومن أفريقيا ومن أوروبا، أكيد هذا الصيف ما رح يكون في مقترب لونج ديستنس، وله خصوصيات اللونج ديستنس اللي جاي من أستراليا والأرجنتين وأمريكا، أنه مدة إقامته طويلة بحجز فندق وسيارة معدل إنفاقه عالي، أكيد ما في سواح أوروبية، أكيد ما في سواح خليجية.
1: أما نقيب أصحاب الفنادق بيير الأشقر فأكد أن الإلغاءات طالت جزءا كبيرا من الحجوزات نتيجة التطورات المتسارعة.
3: الوضع سيء جدا، قريب للكارثة. المعلومات يلي عنا إياها بالنسبة لأهلنا بأستراليا كندا أمريكا، ومن شهر المعلومات إجتنا إنه 50% منهم لغيوا مجيئهم إلى لبنان، وهيدا ظاهرة بيّنت كمان بفترة العيد. ما إجا على لبنان إلا 25% من المغتربين اللبناني يلي كانت الأرقام طبعاً مبنية على سنين الماضي. الوضع ببيروت سيء جداً لأنه ما رح يجي أي سايح من أي دولة، لأنه أغلبية السفرات وأغلبية الدول مانعة رعاياها من المجيء إلى لبنان.
1: ولا يزال من السابق لأوانه توقع ما ستؤول إليه الأمور، وما إذا كان سيتوافر عامل استقرار يعيد إنعاش القطاع السياحي قبل نهاية موسم الصيف.
0: أما عن الكلفة اللي تكبدها لبنان بسبب إسناد حزب الله لإيران فبتطلعنا عليها الزميلة سيمونا حتشيتي.
4: منذ قرار حزب الله الانخراط في الحرب دعما لإيران دفع لبنان أثمانا بشرية وعمرانية واقتصادية باهظة، فيما لا تزال كلفة هذا الخيار تتراكم على بلد يعيش أساسا واحدة من أسوأ أزماته في تاريخه. هذه الأرقام نفصلها مع الباحث والكاتب محمد شمس الدين.
5: نحن عم نحكي عن طلنا لحد مبارح ل 3798 قتيل و 11781، هذا من دون ما نحكي عن مقاتلي حزب الله، لأنه حزب الله مش عم يعلن عن عدد مقاتلي. هلأ في عنا كمان خسارة لا تقل فادحة، هي موضوع النزوح، لأنه هؤلاء الناس على مدى أكثر من 100 يوم عاشوا بظروف صعبة. في عائلات أبيدت بأسرة، في عندي 18 عائلة أبيدوا من كلهم سوا، يعني الرجال والمرأة والأولاد، وفي عنا 22 عائلة ماتوا الأم والباي وصاروا الأولاد أيتام. كمان الخسارة المادية كتير موجعة، لأنه نحن اليوم عم نحكي في عنا خسارة اقتصادية غير مباشرة، هي 3 مليار و300 مليون دولار. أما الخسارة نتيجة الدمار فبتوصل لحوالي 5 مليار. عنا خسارة بالأضرار الزراعية 300 مليون دولار، عنا أضرار سيارات وبنى تحتية 250 مليون دولار، عنا أضرار بالمؤسسات التجارية والصناعية والسياحية 800 مليون دولار، عنا أضرار بالمساكن وأضرار بالمنازل. عندنا نحن 28,000 منزل دمار كلي، 24,000 دمار جزئي، وعندنا 53,000 أضرار طفيفة.
4: ومع كل هذه الخسائر يواصل حزب الله الإشادة بالموقف الإيراني، مثمنا إصرار طهران على تضمين مذكرة التفاهم الأخيرة بندا ينص على وقف الضربات الإسرائيلية على كل الأراضي اللبنانية، باعتبار أن ذلك يشكل مكسبا سياسيا للبنان. لكن السؤال الأساسي، هل يعد هذا البند مكسبا سياسيا أم محاولة لتغطية كلفة حرب دفع ثمنها اللبنانيون وحدهم؟ وبين من يرى أن لبنان حصد حماية سياسية عبر الاتفاق، ومن يعتبر أن البلد تحول مرة جديدة إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، تبقى الحقيقة الثابتة أن اللبنانيين هم الذين دفعوا الثمن الأكبر، فيما لا تزال ورشة التعافي وإعادة الأعمار تنتظر أجوبة أكثر. والوقاحة في أعلام الحزب ما قاله:
6: شكرا إيران.
7: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
0: طالب اتحاد نقابات الأفران والمخابز الحكومة اللبنانية بإعفاء الأفران والمؤسسات المتضررة من الضرائب والرسوم المالية والبلدية ورسوم الميكانيك لمدة سنة، وأيضا منح تسهيلات استثنائية بما يتعلق بإجازات العمل واستبدالها بإقامات ما بتقل عن سنتين للعمال الأجانب بالمناطق المتضررة مراعاة لظروف القاهرة يلي فرضتها الحرب. إطلاق برنامج حكومة عاجل لتعويض الأضرار وإعادة تأهيل الأفران والمؤسسات الإنتاجية بالجنوب والضاحية والبقاع حفاظاً على الأمن الغذائي وفرص العمل. وتوجه الاتحاد بنداء للدول الشقيقة والصديقة يلي وقفت إلى جانب لبنان بمحنه للمساهمة بإنشاء صندوق دعم لإعادة تأهيل الأفران والمؤسسات الغذائية المتضررة. بالمتفرقات أجلت رئاسة الجامعة اللبنانية الامتحانات بالجنوب وصيدا حتى مساء الأحد المقبل ب 28 حزيران 2026. وزيرة التربية ريما كرامي لفتت من بكركة إلى أنه نحن قدام أسبوع مفصلة بتتخلل تطورات إقليمية ويبدو أنها بتتجه بالشكل الصحيح على أنه يصدر قرار نهائي توافق بداية الأسبوع المقبل بيشمل الجميع. أما رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي فأعلنت عزوفها عن المراقبة في حال حصلت الامتحانات وما تحققت المطالب من الرواتب الست وزيادة أجور المراقبة والتصحيح. الدول نشط صورة لجسم يشتبه بأنه إنبلة عنقودية غير منفجرة على شكل كرة قدم بأحدى بلدات الجنوب وسط دعوات لتحذير الأطفال لعدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة وتبليغ الجهات المختصة. قضائياً حدد المجلس العدلي يوم 30 تموز المقبل موعد حاسم للنطق بالحكم النهائي بملف تفجير تلال عكار، وأعاد توقيف المتهمين الرئيسيين جورج إبراهيم وعلي الفرج إلى حين صدور الكلمة الفصل. أفادت وزارة الداخلية بتمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة استثنائية ل 31/12/2026.

0: بكم. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن لبنان أسيء فهمها، لن ندخل إلى لبنان لقتال حزب الله، وهو متعد على قرار الدولة اللبنانية في قرار السلم والحرب. أضاف للمشهد إن الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا بل عبر حزمة متكاملة، ولا يزال لديه فرصة وأفكار خارج الصندوق والابتعاد عن الأفكار التقليدية، وحزب الله يجب أن يجد له موضعا داخل لبنان وأن تعلو المصالح اللبنانية على أي مصلحة أخرى، وسنجلس معه على طاولة واحدة إن كان الأمر يصب في صالح سوريا ولبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن على إيران منع حزب الله فورا من إثارة المشاكل في لبنان، وفي حديث إلى فوكس نيوز كشف ترامب عن أنه بات قريبا من اتخاذ قرار يقضي بإيكال هذا الملف إلى دمشق، معتبرا أن الرئيس السوري أحمد الشرع يمتلك القدرة على الاطلاع بدوره أو بدور مؤثر في هذا الإطار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقي على المنطقة الأمنية في لبنان طالما كان ذلك ضروريا. أضاف سنبرم اتفاقا مع لبنان عندما نتخلص من تهديد الحزب، وأتطلع إلى هذا. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال بدوره لا نية لدى إسرائيل للانسحاب من الشقيف أو من المنطقة الأمنية في لبنان. توازيا أعلن مسؤولون إسرائيليون للقناة 12 الإسرائيلية أنه لم يصل أي طلب أمريكي لإسرائيل بالانسحاب من لبنان، وبقاء الجيش الإسرائيلي في الخط الأصفر هو خط أحمر. أضافوا ندرس إمكانية الانسحاب من قلعة شقيف، وقد أبلغنا أمريكا بإمكان تنفيذ انسحابات محدودة من لبنان كبادرة حسنينية. إلى ذلك أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية، وسيحدد الجانبان اللبناني والإسرائيلي هذا الأسبوع مناطق جرى إخراج الحزب منها لنقلها إلى الجيش اللبناني. أضافت هناك أوامر للجيش بوقف عملياته في تلة علي الطاهر جنوب لبنان لعدم عرقلة مفاوضات أمريكا وإيران. في المقابل أعلنت وكالة تسنيم أنه إذا لم تنسحب إسرائيل من لبنان فسيتم وقف المفاوضات، وإيران ستدخل مرحلة الرد القاسي إذا استمر في الاحتلال وارتكاب الجرائم. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن البقاء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية مستحيل، ولا وجود لأي مناطق أمنية، والجيش اللبناني وحده مسؤول عن حفظ السيادة. أضاف قاسم إن الحزب لن يقبل بأي وقف لإطلاق النار يتضمن حرية تصرف لإسرائيل، داعيا الحكومة اللبنانية إلى الاستفادة مما تقوم به المقاومة وإيران. تستكمل الاستعدادات في واشنطن عشية الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تمتد على 3 أيام، وتتصدر قضية المناطق التجريبية جدول الأعمال لهذه الجولة. رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال إنه على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الرغم من أن أفكارهما مغايرة عن أفكاره. وفي حديث إلى الشرق الأوسط دافع بري عن معارضته للمناطق التجريبية بقوله إن الاتفاق على حدودها الجغرافية يمكن أن يستغرق 2 سنين، داعيا إلى اعتماد القضاء بدلا من المناطق التجريبية لانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش. تربويا الامتحانات الرسمية استبعاد إجراء الدورة الثالثة. عبد متى.
1: أكدت مصادر في وزارة التربية للبنان الحر أن هذا الأسبوع سيكون حاسما بالنسبة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية أو عدم إجرائها، وأن على مجلس الوزراء اتخاذ القرار النهائي في أول جلسة له والمرتقبة هذا الأسبوع. ولفتت المصادر إلى أن وزيرة التربية ريما كرامي قامت بما هو واجب عليها، كما فعل وزير الداخلية والبلديات يوم كان مقررا إجراء الانتخابات النيابية قبل تأجيلها. المصادر أشارت إلى أن الوزير كرامي سبق لها أن تبلغت من وزير الداخلية أنه قادر على حماية مراكز الامتحانات إذا جرت، أما وزير الدفاع أكد لها أن لا ضمانات أمنية لحياة الطلاب وأهليهم مع وجود إسرائيل التي لا يعرف متى تقصف. ولفتت المصادر إلى أنه على السلطة السياسية اتخاذ القرار في أسرع وقت. المصادر أكدت أن الامتحانات إذا ما كانت ستحصل لن تكون الدورة الأولى قبل 10 من شهر تموز المقبل، مما يعني أنه لن يكون هناك هناك دورة ثالثة وذلك لضيق الوقت. فالدورة الثانية بعد شهر من الأولى، مما يعني أن الدورة الثالثة ستكون في منتصف شهر أيلول، وفي هذا الوقت تكون الجامعات سواء في لبنان أو الخارج بدأت عامها الدراسي الجامعي. وأشارت المصادر إلى أن هذا الموضوع تم التوافق عليه بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيرة التربية ريما كرامي في لقائهما الأخير. من جهة ثانية، علمت لبنان الحرة أن لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية على الحياد، ومع القرار الذي يصدر عن السلطة السياسية في هذا الموضوع. عبد متى، لبنان الحر.
0: في منتجعي بيرغنشتوك السويسري عقدت قمة بحيرة لوسيرن بمشاركة قطرية وباكستانية، وبحسب الدوحة شكل البلدان المتفاوضان مجموعة فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي الذي سيغطي كل جوانب مذكرة التفاهم، إضافة إلى تشكيل مجموعات لمتابعة تنفيذ المذكرة وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي. وبعد نحو 80 دقيقة خرج الوفد الإيراني مع تعليق الاجتماع الرباعي لإجراء مشاورات داخلية على أن تستمر المفاوضات ساعتين إضافيتين. وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الجولة الأولى من المفاوضات في سويسرا ركزت على إنهاء الحرب وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، توازيا جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديد الإيرانيين متوجها إلى الوفد الإيراني المفاوض قائلا: إذا أغلقتم مضيق هرمز فلن يكون لديكم بلد ولن تتمكنوا حتى من العودة إليه. ورد ترامب على تصريحات نظيره الإيراني بعدم التخلي عن التقصيب قائلا: عليه أن يحذر. إلى ذلك، صعد رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قليباف لهجته تجاه الولايات المتحدة وقال إن طهران لا تعير التهديدات الأمريكية أهمية، ومن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى. نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسي مشارك في مفاوضات سويسرا قوله إن الوفد الإيراني لم يغادر والمفاوضات مستمرة. وكانت وكالة فارس قد أفادت بأن تهديدات ترامب الأخيرة أدت إلى وقف المحادثات، فيما ذكرت وكالة تسنيم أن الوفد الإيراني غادر مقر المفاوضات احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي. وفي السياق، أشار مصدر لرويترز أن المحادثات بين إيران وأمريكا توقفت لكنها لم تنتهي. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان: لا ينبغي البقاء في حالة الحرب إذا كان بإمكاننا حماية حقوقنا عبر الحوار. التلفزيون الإيراني نقل عن عضو في الوفد المفاوض قوله: لن نتفاوض بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان، وإذا لم تنتهي الحرب في لبنان فلن تجري مفاوضات بشأن أي قضايا أخرى. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير، قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف كريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريميكس،
0: Let's mix. Hello everyone and welcome to Remix. Are you ready to mix with Reem? مثل العادة منخدكن بهالبرنامج بجولة سريعة ومنوعة بين أبرز الأخبار، الترندات، القصص الإنسانية، الدراسات الغريبة وأهم الأحداث يلي عم تشغل الناس بلبنان والعالم، من المونديال والسوشيال ميديا لأخبار البلد، ومن القصص الملهمة للدراسات الجديدة والغرائب يلي عم تلفت الأنظار. خليكن معنا لأنه مثل كل أسبوع رح نخلط لكم كل شي جديد وممتع بحلقة واحدة. من وراء الميكروفون معكم ريم حرب شويح، وعلى الإخراج الإذاعي فريدي سيبا. هاي فريدي، يلا نبلش ميكس ونشوف شو في جديد. من السياسة مناخد استراحة صغيرة ومنروح على الأخبار يلي بتهم حياتنا اليومية، المبادرات، النشاطات والإنجازات والأحداث الإيجابية يلي عم بتصير بلبنان. لحتى نعرف أكتر شو عم بيصير على الأرض بينضم لقلنا عبر الهاتف الصحافي ريشار حرفوش ليواكبنا بأبرز المستجدات والأخبار المحلية. هاي ريشار.
2: بونجور ريم.
0: يعني منتأهل فيك ببيتك.
2: ايه ما هو هيك.
0: يلا يا ريشار خبرنا شو في اخبار هالاسبوع، هيك كانت ضاجة وحديث الناس بالصالونات بعيدا عن السياسة.
2: يعني هلا هو اكتر شيء كان غالب هو موضوع الملف السياسي بالمفاوضات وغيرهن، وخاصة بقصة اللي حكي الرئيس ترامب عن قصة الشرع وعن قصة سوريا ودور سوريا بقصة حزب الله، بس كمان كان في مواضيع اجتماعية وهيك انمائية ببعض المناطق يلي هي كمان اخذت ضجتها وراحت فايرل على السوشيال ميديا بهيدا الويك. يعني اول شيء كان في عن جد موضوع كتير مأساوي يلي صار، واكيد تابعتوه، بملف ماتياس حبيب، هيدا الشاب اللبناني يلي كان يعني عمره 15 سنة وكان عم يستعمل الاوبن اي اي تشات جي بي تي، ويلي ادت هيدا سوء الاستخدام اذا بدنا نقوله لانه ينهي حياته، حرام. ويلي صار انه الاهل يعني هيدا الأسبوع تحديدا حركوا الملف على مستوى القضاء لأنه اجتمعوا مع مكتب محاماة أمريكي، وكمان هني أوريدي كانوا مكلين محامي لبناني وعم بتابعوا ليرفعوا قضية ضد التشات جي بي تي بالولايات المتحدة الأمريكية.
0: ريشار فيك تفسر شوي للمستمعين شو اللي صار على المزبوط، لأنه هيدا الملف يعني أكيد الله يرحمه لماتياس، يعني موضوع مأساوي جدا، وكل أهل اليوم صاروا خايفين على أولادهم من وراء التليفونات اللي بين إيديهم.
2: صح، ماتياس كان عم بيستخدم التشات جي بي تي والاي اي ويسأله كل التفاصيل، وأنهى حياته وانتحر من وراء الإجابات يلي كان عم يجاوبهم الأوبن اي اي، وهو كان مشترك بتشات جي بي تي بلس، مش أنه الخدمة المجانية، يعني كان عم يستخدم الخدمة اللي هي بيال بيدفعوا $20 سنويا، فكان يعني وصلت إلى أنه انتحر هالشاب وأنهى حياته. وهيدي مش أول مرة بتصير، يعني بأمريكا صارت، بكذا بلد صارت، بس هاي أول مرة يمكن الأهل بيكون عندهم هالدرجة الوعي أنه قرروا أنه يقدموا شكوى ويرفعوا القضية ويدعوا على الشركة ويتابعوا الملف مع محامين أمريكان ومع مكتب محاماة دولة. ويمكن هالهدف يعني اللي عم بيفكروا فيه الأهل
0: طوعية،
2: أنه بدهم أنه 100% وأنه يكون ماتياس آخر ضحى هي لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيك قصص عم بتصير. ويمكن كمان بفهم هالفكرة انه هيدي توعية للأطفال كمان للحد من الاستخدام المبرح لتشات جي بي تي.
0: على كل حال صار في كذا دولة بالعالم عم تمنع الأطفال تحت 16 سنة يكونوا عم يستعملوا أي سوشيال ميديا أو تشات جي بي تي أو اي اي، وهون الضرورة يعني نفتح هيك مزدوجين تنرجع نذكر الأهل انه بين إيدين أولادنا في أنابل. يعني أنا كتير بسمع الأهالي بيقولوا بس ما فينا نمنعهم لأنه كل أصحابهم معهم. ما عليه ما عليه إذا منعناهم، ما عليه إذا كل أصحابهم عم يعملوا غلط، ما ضروري هني كمان يفوتوا بالغلط تيكونوا ترند. في حمايتهم، حماية عقولهم، حماية حياتهم،
2: أو ينحط ضوابط، أو ريم ينحط ضوابط، يعني يلي هن أشخاص أصغر سنا يكون في الابليكيشن، يعني كيف اليوتيوب كيدز
0: مراقبة من الأهل،
2: يكون في 100% ويكون صحيح. في مراقبة من الأهل، ويكون في قصص ما بتفتح الفيتشر تبعها لأنه هيدا الشخص مثلا ما تجاوز عمر 20